صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح الخير من صوت كل لبنان ليوم السبت 19 أيلول 2026. مثل العادي فكرة سريعة عن أبرز برامجنا لليوم. 6:15 موجز الأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة، 7:15 اليومية، 4:30 إلى 5 بعد الظهر تحت الضوء مع ماري العلم حبشي ضيف الحلقة حاكم المنطقة 351 بجمعية أندية اللايونز الدولية الياس أنطونيوس، و 5:15 راديو راما. هذه كانت فكرة سريعة عن أبرز برامج صوت كل لبنان ليوم السبت 19 أيلول 2026.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس بـ $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، نحييكم من صوت كل لبنان ونوفيكم بالعرض الأول للأخبار. أسعدتم صباحاً. يتوجه رئيس الحكومة نواف سلام إلى نيويورك في الساعات المقبلة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيلقي كلمة لبنان في 24 من أيلول الجاري. سلام وعشية الزيارة أجرى اتصالا هاتفيا برئيس مجلس النواب نبيه بري، وكان قد زار صباح أمس قصر بعبدة واجتمع مع رئيس الجمهورية وتناول البحث اللقاءات التي سيجريها سلام على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في حين غادر وزير الخارجية يوسف رجي متوجها إلى نيويورك للانضمام إلى الوفد اللبناني. صعدت إسرائيل من اعتداءاتها في الساعات الماضية على المناطق اللبنانية الجنوبية، وأفيد فجرا بتنفيذ العدو سلسلة تفجيرات في المنصور قرابة 5:30 من هذا الصباح. سمع دوي تفجير ضخم في المنصور أعقبه غارة معادية، كما شملت الغارات الإسرائيلية خلال ساعات الفجر كفر تبنيت والنبطي الفوق بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أطراف ميفدون ومحيط بلدتي حداثة وحاريس. وكان العدو قد أقدم على استهداف الجيش في دير ميماس، ما استدعى تدخلا للجنة الميكانيزم، كما أوضحت قيادة الجيش أنه في سياق المهمات التي تقوم بها استحدثت موقعا عند أطراف دير ميماس بالتنسيق مع لجنة الميكانيزم لمواكبة حركة الأهالي أثناء تفقدهم الأراضي الزراعية. قيادة الجيش أوضحت أن قوة إسرائيلية اقتربت من النقطة المستحدثة وألقت قنابل صوتية باتجاه وحدات الجيش، ما أدى إلى استنفار بين الجانبين. البيان أشار إلى أنه نتيجة الاتصالات التي جرت عبر الميكانيزم غادرت القوة الإسرائيلية المكان وعاد عناصر الجيش إلى مركزهم الأساسي في البلدة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تسعى إلى إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة. ترامب وفي تصريحات صحفية قال إنه بصدد اتخاذ قرار كبير، إما إبادة إيران أو الدبلوماسية. وأعلن ترامب أن الحرب ستنتهي قريبا وعندها ستنخفض السعر.

أسعار المحروقات. في السعودية تتواصل حال الاستنفار في ظل تكرار القصف الحوثي على مدن سعودية. الدفاع المدني السعودي أعلن عن إطلاق صفارات الإنذار في جدة والطائف وينبع والعلا، ومن ثم أعلن عن زوال الخطر، في حين أعلنت بيانات صادرة عن قوات الحوثي بأنها استهدفت مناطق سعودية. وعلى وقع التصعيد أفيد بوساطة باكستانية، في حين حذرت الأمم المتحدة من حركة النزوح في اليمن جراء الاشتباكات بين حركة أنصار الله الحوثية والقوات الحكومية المؤيدة للسعودية. العرض الأول للأخبار استمعتم إليه من صوت كل لبنان.

يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار. تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان. الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح عصوت كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. في أوازيس دو في، واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، Oasis de Vie، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي على... بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تميزع،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
0: صوت كل لبنان.
3: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

صباح الخير صاحبة الجلالة، من صوت كل لبنان ليوم السبت 19 أيلول 2026. نبدأ بعنوان النهار الأساسي ليوم السبت: صدام دير ميماس مؤشر سلبي إضافي برسم الجولة الثامنة.

أقرأ من النهار: شكل التوتر الميداني الذي حصل بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي في بلدة دير ميماس الحدودية أمس مؤشرا خطيرا لجهة توقيته وظروفه، إذ أضاف تعقيدا إلى التعقيدات القائمة على المستويين الميداني والدبلوماسي، بما يجعل المرحلة المقبلة أشد صعوبة أمام الخيار التفاوضي، ذلك أن إمعان إسرائيل في ترسيخ الحدود التي اعتمدتها لما يسمى المنطقة الصفراء وجعلها محرمة على الجيش اللبناني من خلال إقدام جيشها أمس على الضغط على الجيش اللبناني لإرجاعه عن نقطة متقدمة في دير ميماس، شكل رسالة ميدانية دبلوماسية مزدوجة للبنان وجيشه كان من غير الممكن عزلها عما تردده وسائل الإعلام الإسرائيلية عن الانتقادات الإسرائيلية للجيش اللبناني واتهامه بعدم القيام بما عليه القيام به من نزع سلاح حزب الله، كما أن المؤشر الآخر السلبي يتصل بتوقيت اندفاع الجيش الإسرائيلي للضغط الميداني على الجيش اللبناني غداة المؤتمر التحضيري في باريس لمؤتمر دعم الجيش اللبناني الذي انعقد الخميس الفائت. وبذلك يتوقع أن تكون الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما المتوقعة في مطلع تشرين الأول المقبل على جانب كبير من التوتر الاستباقي، بما يجعل مسؤولية الراعي الأمريكي مضاعفة في حماية المسار التفاوضي ومحاولة الدفع به نحو سقف جديد من التفاهمات الميدانية التي رسم إطارها الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. أما التوتر الميداني الذي حصل أمس فنشأ وفق المعلومات التي توافرت لدى قيام قوة إسرائيلية بإلقاء قنابل صوتية في اتجاه عناصر الجيش اللبناني المتمركزين في النقطة المستحدثة للجيش عند أطراف دير ميماس بهدف إبعادهم عنها، وهدد الجيش الإسرائيلي على الأثر الجيش اللبناني باستهدافه في حال عدم مغادرته المكان عند أطراف بلدة دير ميماس وطلب منه الانسحاب. وأجريت مساع لحل المشكلة عبر لجنة الميكانيزم، فيما عزز الجيش اللبناني موقعه فاستنفرت القوات الإسرائيلية ورمت قنابل صوتية على مقربة من الجيش، ولكن عناصر الجيش لم يغادروا موقعهم، وفهم أن إسرائيل تذرعت بأن الجيش موجود في منطقة تعد ضمن الخط الأصفر. وفي وقت لاحق أفيد بأن الجيش اللبناني تمركز في نقطة ثانية في برج الملوك، ثم غادرت القوة الإسرائيلية النقطة التي كانت قد تقدمت إليها عند أطراف مدخل بلدة دير ميماس وعادت إلى التمركز في موقعها عند تل النحاس.

أيضا من النهار، التقى رئيس الجمهورية جوزيف عون أمس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وتداول معه الأوضاع العامة في البلاد لا سيما في الجنوب. وأطلع الرئيس عون الرئيس سلام على نتائج لقاءاته في باريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ومداولات الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي، كما هنأه على الثقة المتجددة التي منحها مجلس النواب للحكومة في أعقاب جلسات المناقشة التي عقدت قبل يومين. وتداول الرئيسان جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك والتي تبدأ أعمالها يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيرأس الرئيس سلام وفد لبنان إليها، وفي الاجتماع الذي سيعقد في واشنطن للبحث في الأوضاع اللبنانية. بدوره غادر وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي صباحا متوجها إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وستكون للوزير رجي على هامش أعمال الدورة سلسلة لقاءات ثنائية مع كبار المسؤولين في المنظمات الدولية ومع عدد من نظرائه وزراء خارجية الدول العربية وأجنبية، على أن يستعرض خلال هذه اللقاءات العلاقات الثنائية ومستجدات الملفات الإقليمية، بالإضافة إلى القضايا المطروحة على جدول أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة. وستحضر شؤون لبنان وشجونه وعلى رأسها التطورات العسكرية والمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في جعبة الوفد اللبناني الرسمي إلى نيويورك. وفي لقاءاته على هامش الجمعية العامة، وأبرز اللقاءات لقاء مرتقب بين الرئيس نواف سلام ووزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو.

إلى عناوين اللواء: استنفار بين الجيش والاحتلال في دير ميماس والميكانيزم تسحب فتيل الاشتباك، ورقة التمديد لليونيفيل أساس مهمة سلام في نيويورك، وصندوق النقد يؤكد على الاتفاق مع الحكومة، مطر أيلول يثأر من حرارة الصيف الطويل، ترامب قاذفات بي2 منعت إيران من امتلاك النووي، والاقتصاد الإيراني في الهاوية. الدفاع السعودي 41 دولة شاركت في اجتماع التخطيط الرابع للتحالف البحري الدفاعي. توغل إسرائيلي في درعا واعتقال راع بالتزامن مع قصف بيت جن. الانتخابات الروسية تنديد أوروبي بقمع المعارضين. الطيران اليمني يشن غارات على جنوب غربي تعز.

أجرى الرئيس نواف سلام عشية توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية اتصالا بالرئيس نبيه بري، وتداول معه في آخر التطورات ولا سيما في الجنوب وفي المواضيع التي سيبحثها خلال لقاءاته في نيويورك وواشنطن. وفي نيويورك يحاول الرئيس سلام تشكيل ضغط باتجاه التمديد لقوات اليونيفيل بورقة معدة سلفا يشرح مسوغات طلب التمديد وحاجة لبنان إلى غطاء دولي. وبحسب معلومات اللواء من مصادر رسمية، فإن تركيز الحكومة في نيويورك ومع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو سيكون على محاولة وقف الخروقات الإسرائيلية وتحقيق تقدم في المناطق التجريبية التي طلب لبنان مؤخرا أن تشمل دخول الجيش إلى تلال علي الطاهر ومحيطها من قرى، بعدما أعلن جيش الاحتلال أنه أنهى مهامه فيها وقام بتدمير الأنفاق والمنشآت العسكرية لحزب الله. لكن قوات الاحتلال رفضت تقديم أي خطوة في هذا المجال. كما سيتم التركيز على موضوع تشكيل القوة الدولية التي ستتولى مهام مراقبة الوضع الجنوبي ودعم الجيش بكل العتاد اللازم في تنفيذ مهامه لبسط سلطة الدولة وسط الجو الأمريكي والإسرائيلي الرافض لمشاركة فرنسا، وشروط الموضوع حول مهامها وتشكيلتها وعديدها وتفاصيل أخرى.

ذكرت مصادر رسمية للواء تابعت عن قرب الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش أن المرحلة المقبلة ستشهد مراجعة مندوبي الدول الذين شاركوا فيه لحكوماتهم لعرض الخطط والمقترحات التي قدمها قائد الجيش العماد رودولف هيكل ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله عن احتياجات المؤسسات العسكرية والأمنية لتقييم الوضع واتخاذ القرار بالدعم الممكن تقديمه على أن تتولى فرنسا والأردن مراجعة هذه الدول حول قرارها والاستفسار عن أي أمر تريده من لبنان ليتم التواصل الفرنسي والأردني مع لبنان لتوضيحه. لكن المصادر أوضحت أن بعض الدول طلب أن يقوم الجيش بخطوة ما في الجنوب ترجمة لقرار بسط سلطة الدولة الشرعية، وكان الجواب إن الجيش قام ويقوم بأكثر مما عليه ضمن إمكاناته بالانتشار وحفظ الأمن في الجنوب، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمنع توسيع انتشاره ويعتدي عليه ويرفض تحديد أي منطقة انسحاب جديدة.

أيضا من اللواء زار وفد صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو راميريز ريجو الرؤساء الثلاثة جوزيف عون ونبيه بري ونواف سلام، وهنأ وفد الصندوق الحكومة على إقرار قانون إصلاح المصارف وعلى تقدم المحرز في إعداد الإطار المالي متوسط الأجل، مؤكدا أهمية مواصلة الزخم الإصلاحي القائم، كما جرى التأكيد على أهمية التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء وصولا إلى برنامج مع الصندوق لما لذلك من أهمية في استعادة ثقة المجتمع الدولي والقطاع الخاص بالاقتصاد اللبناني.

0: فاصل ونواصل.
1: صاحبة الجلالة.
2: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
3: كنا متأمل
4: أنا لبنان تلقى
0: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
0: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيدا عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
6: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.

عودة إلى صاحبة الجلالة، ودائما عبر صوت كل لبنان، ونتابع مع عناوين الأخبار. إسرائيل للعالم، الأزرق لي فقط في لبنان. باب المندب كنز استراتيجي في يد صنعاء. الضاحية معركة الاشتراكات مع أصحاب المولدات. طلاب يخسرون المدرسة والركام يحاصروا نهر الغدير. النازحون المعوقون، تمييز وإهمال مستمر من الدولة.

وأقرأ من الأخبار، أبلغ حزب الله أوروبا عبر أكثر من طريقة الموقف الحاسم برفض أي قرار أو قوة دولية لا تعمل تحت علم الأمم المتحدة، وشرط أن يكون عملها محصورا في تنفيذ اتفاقية 27 من تشرين الثاني 2024، وهو موقف وصل إلى جميع الدول الأوروبية، وكان أول من تلقفه الجانب الإيطالي الذي تراهن الولايات المتحدة وإسرائيل على دوره في المرحلة المقبلة. وبحسب المؤشرات فإن روما قررت بناء على موقف حزب الله التراجع عن وعدها بقيادة قوة جديدة في لبنان، وأنها أبلغت الأمريكيين والإسرائيليين بهذا الموقف. وقد يكون لموقف روما دور في حماسة فرنسا المستجدة لتأدية دور تقبل به أمريكا وإسرائيل، خصوصا أن الفرنسيين يظهرون ميلا إلى عدم التوقف عند موقف حزب الله، وهو مزاج موجود عند سياسيين بارزين في باريس، بينما يوجد رأي مخالف عن الجهات الأمنية والعسكرية التي تقول إن إرسال جنود إلى جنوب لبنان مع رفض واضح من حزب الله سوف يعرضهم لخطر كبير، ولن يكون بمقدورهم تنفيذ أي مهمة حتى لو كان الأمر حاصلا بموافقة الحكومة اللبنانية وتغطية أمريكية وإسرائيلية. وقد جاءت الحماسة الفرنسية بعدما علمت أيضا أن الحكومة الإسبانية كانت قد أعربت عن اعتقادها بأنه لا يمكن تجاهل موقف حزب الله الذي يعبر عن حال سياسية وشعبية كبيرة في لبنان، كما أن إسرائيل لا تزال تخشاه، فكيف يكون الحال بالنسبة إلى قوة دولية غير مجهزة بصورة كاملة، وإن الدول المشاركة في القوات الدولية تدعو دائما إلى التعامل بواقعية مع الملف، ما يتطلب التنسيق الكامل مع حزب الله.

إلى عناوين الجمهورية، إسرائيل تستهدف الجيش والمفاوضات، حسابات الانتخابات تجمد التصعيد إقليمياً، الفوضى المنضبطة، ماذا تريد واشنطن من لبنان وإسرائيل؟ من دعا إلى جلسة المساءلة؟ من استفاد منها؟ ومن تضرر؟

يقول مصدر رسمي للجمهورية لا موعد محددا للمفاوضات، وإسرائيل باعتداءاتها المتواصلة والتي طالت الجيش بالأمس لا تستهدف الجنوب فحسب، بل تستهدف المفاوضات وتهدد صيغة الإطار.

يقول مصدر أممي رفيع للجمهورية إن احتمالات التفجير ضعيفة، وأفترض أن الأمور دخلت في جمود أو تجميد ومراوحة إلى ما بعد انتخابات الكنيسة الإسرائيلي والانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية.

أيضا من الجمهورية لبنان أمام معادلة قاسية، إما القبول بتنازلات أمنية وسياسية متدرجة، وإما البقاء تحت مطرقة الخيار العسكري الإسرائيلي بلا أفق زمني.

أيضا من الجمهورية إعطاء نواب حركة أمل الثقة للحكومة أبطل نظرية الميثاقية وزاد من الحصار على نواب حزب الله الذين غادروا الجلسة منعا لإحراج مؤجل.

إلى عناوين الديار. ماذا بعد ثقة ثالثة للحكومة؟ مساكنة طويلة بين القوى المتصارعة. اختتام اجتماعات بعثة صندوق النقد إلى لبنان، تركيز على قانون الفجوة المالية والإصلاحات. صندوق النقد في بعبدة تحذير من انفجار اجتماعي. التعديل الوزاري يتقدم، مواجهة لبنانية إسرائيلية في دير ميماس. الرئيس جوزيف عون وتفكيك التلازم بين بعدين متفجرين. ماكرون: روسيا تهدد بمهاجمتنا. ترامب: ارتفاع أسعار الوقود ثمن زهيد للحرب. مؤتمر باريس: المشكلة في القرار لا القدرات. المركزي أمام تحدي إعادة بناء الثقة النقدية. كيف يبحث اللبنانيون عن كهرباء عادلة خارج لعبة السياسة؟

إلى عناوين نداء الوطن، نموذج دير ميماس، مواجهة الخرق الإسرائيلي بقوة الشرعية، إيران بندقية للموالية ورصاصة للمعارضة، صندوق النقد كل يوم شرط جديد.

لفت مصدر مطلع لنداء الوطن إلى أن حادثة دير ميماس قدمت نموذجاً عملياً لكيفية إدارة الدولة أي احتكاك أو خرق إسرائيلي في الجنوب عبر تعزيز الحضور العسكري الشرعي على الأرض وربطه بقنوات تنسيق واتصالات دولية من شأنها احتواء التوتر ومنع انزلاقه إلى مواجهة أوسع. وأضاف المصدر إن ما جرى يعيد إلى الواجهة الفارق بين نهج الدولة ومسار التفاوض الذي يتمسك به لبنان وبين تجربة حزب الله العسكرية والسياسية التي لم تجلب سوى الخراب والدمار ولم تتمكن من تحرير شبر واحد من الجنوب أو دفع الإسرائيلي مترا واحدا إلى الوراء. فالمعادلة التي تسعى الدولة إلى تثبيتها اليوم لا تقوم على السلاح فقط، بل على الجمع بين القوى الشرعية اللبنانية المتمثلة بالجيش اللبناني والشرعية السياسية والدبلوماسية والعلاقات الدولية. ومن هنا لا تبدو دير ميماس منفصلة عما جرى في باريس ولا عما ينتظر لبنان في نيويورك وواشنطن. ففي بعبدة وضع رئيس الجمهورية جوزيف عون رئيس الحكومة نواف سلام في أجواء لقاءاته في العاصمة الفرنسية مع الرئيس إيمانويل ماكرون والملك الأردني عبدالله الثاني ومداولات الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي، فيما انتقل البحث إلى المرحلة التالية المتمثلة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي سيرأس سلام وفد لبنان إليها والاجتماعات المرتقبة في واشنطن لبحث الوضع اللبناني. أيضا من نداء الوطن اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها بيروت لتدخل مفاوضات لبنان مع الصندوق مرحلة أكثر حساسية مع انتقال النقاش إلى ملف مشروع قانون الفجوة المالية. وبينما يطالب الصندوق بتوزيع الخسائر وفق ترتيب المطالبات والحد من استخدام المال العام، يتمسك مصرف لبنان بضرورة الاعتراف بجزء من الدين المستحق له على الدولة بما يساهم في تأمين أصول يمكن استخدامها لاستعادة حقوق المودعين. وفي المقابل تبرز خلافات بشأن تعيين مديرين مستقلين للمصارف المتعثرة والمعايير المعتمدة لتحديد حالات التعثر، ومع تقديرات تشير إلى احتمال عدم استرداد حوالي 29 مليار دولار تعود إلى حوالي 550 ألف مودع وفق صيغة مشروع القانون الحكومي. تتجه الأنظار إلى قدرة الحكومة على نقل المفاوضات من مسار الشروط المفروضة إلى مسار الحلول التفاوضية بما يحمي الاستقرار المالي وحقوق المودعين في آن واحد. إلى أسرار نداء الوطن، علم أن أحد أهداف اللقاء الذي جمع بين وزير مدرج على لوائح العقوبات الأمريكية وتنظيم إسلامي سني كان طلب وساطة الأول لدى مدير مؤسسة ضامنة لمعالجة قضية مخالفات في مستشفى تابع للتنظيم الإسلامي وإسقاط الغرامات المالية المترتبة من جراء ذلك. يتحضر زعيم سياسي في الجبل للقيام بجولة على مراجع روحية في منطقته في محاولة جديدة لبث روح الإيجابية في العلاقات وخرق الأجواء الملبدة السائدة منذ فترة بسبب التباعد حول ملفات واستحقاقات مهمة على مستوى الطائفة أحدثت التباعد بينهم. تقول المعلومات إن أصواتا بدأت ترتفع للمطالبة بوضع خطة طوارئ حكومية لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات عالميا، وإن المسؤولية لا تقع على وزير واحد فقط بل على الحكومة مجتمعة أن تتحمل المسؤولية.

0: إلى عناوين الشرق، لا سقف لأسعار النفط، والجيش يواجه إسرائيل في دير ميماس، حزب الله ينتحر بقرار ذاتي أم بقرار من ولاية الفقيه. وإلى عناوين الشرق الأوسط، كالاس أدانت الهجوم على السعودية واشتداد المعارك غرب اليمن، أوروبا ترفع مستوى التأهب جنوب البحر الأحمر، هدد مجددا بإبادة النظام الإيراني، والحرس يستهدف ناقلة نفط، ترامب يلوح بقرار كبير بشأن إيران، بيروت تضغط للتمديد لليونيفيل، سماء العراق بلا حظر عسكري وعودة للطيران المدني، الجيش السوداني يصد هجوما في ولاية النيل الأزرق، روسيا تندد بهجوم أوكراني مع بدء الانتخابات التشريعية، حكم أمريكي بالسجن 60 عاما على مدير معتقل سوري سابق، إسبانيا تجلي المهاجرين من شواطئ سبتة وسط انتقادات للحكومة. وأقرأ من الشرق الأوسط، قال مصدر مطلع للشرق الأوسط إن الطرح المتعلق بقوة أوروبية يبحث في مسار منفصل عن ملف الجنوب اللبناني، ولا يرتبط بصورة مباشرة بمستقبل اليونيفيل أو بأي ترتيبات خاصة بالقوة الدولية في جنوب لبنان. وأوضح المصدر أن المسار الأوروبي يتعلق في جزء أساسي منه بدعم الجيش وتأهيله وبملفات عسكرية ومؤسساتية داخلية، لذلك لا ينبغي الخلط بينه وبين النقاش الدائر حول شكل الوجود الدولي في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. وأكد أن الموقف اللبناني لا يزال يركز على ضرورة استمرار وجود قوة أممية، مشيرا إلى أن البحث يمكن أن يشمل قوة أصغر حجما أو مختلفة في تشكيلتها ومهماتها عن اليونيفيل الحالية، لكن الأساس بالنسبة إلى لبنان هو الحفاظ على مظلة أممية ووجود دولي في الجنوب، مؤكدا أن العمل الدبلوماسي مستمر ولا تزال الأفكار المطروحة في إطار العناوين العامة من دون الدخول في تفاصيل نهائية. إلى عناوين العربي الجديد، إسلام أباد سندافع عن السعودية إلى أبعد مدى، أسبوع الصدمة النفطية، ترامب يلوح بقرار كبير ضد طهران. ونختم مع عناوين موقع المستقبل الإلكتروني، الجيش الإسرائيلي لا ننتظر التهديد، نعمل على إزالته قبل وصوله، عون مرتاح لاجتماع باريس ويأمل التجاوب مع احتياجات الجيش. وبهذا نصل إلى ختام صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان، مع تحيات فادي أبي تامر والزميل توني صبيح.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
2: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
3: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
4: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
5: لا بلشي بنور حجار.
4: ليه؟
5: ببيع
4: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
5: حط القدير تميزع،
4: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.

0: شيء أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو أم تي سي بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888. تكريماً لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكبرى التاريخي إهدن.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة مانجا مصرية الكيلو ب 97 ألف ليرة، حامض بلدي الكيلو ب 125 ألف ليرة.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: اليومية من صوت كل لبنان، مع تحية قنديل، فادي أبي تامر وطوني صبيح.

0: عناوينه اليومية.
1: صباح الخير. الرئيس سلام إلى نيويورك اليوم. تصعيد إسرائيلي جديد جنوبا. استهداف الجيش في دير ميماس وإحراق مستشفى ميس الجبل. الجيش يوضح تدخلت الميكانيزم وعادت القوة إلى البلدة. وفد صندوق النقد غادر بيروت والسخونة على حالها حول أموال المودعين. الشتوة الأولى كالعادة، فيضانات على الطرق. أسعار المحروقات تتخطى $30 وفوضى التسعير تحرق جيوب المواطنين. ترامب يستعد لقرار حاسم مع إيران. باكستان تدخل على خط الوساطة بين السعودية والحوثيين. خطأ من الذكاء الاصطناعي كاد يشعل حربا عالمية.
0: وفي اليومية أيضا الأحوال الجوية، وزنات سمير قسطنطين وبوضوح مع الدكتور كريستيان أوسي.
2: عضو كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. حرية الطريق وأمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
4: هيدي عين عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جيم 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. بتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكتر.
5: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت

تليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم تبري تبري تبري تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: الوضع المأزوم لبنانيا إلى مزيد من التفاقم، وما ينطبق على الأمن جنوبا ينسحب على الوضع المعيشي والفساد الإداري. الشتوة الأولى المتوقعة وغير المفاجئة في أيلول تكشفت بالأمس عن حجم الإهمال والفساد. أما عن ارتفاع أسعار المحروقات وهو عالمي، فقد كشف حجم التفلت في لبنان والفوضى في التسعير. والسؤال المشروع هنا، إذا كانت الحروب والمخاطر الكبرى خارجة عن قدرات المسؤولين، فماذا عن فوضى الأسعار والغلاء المفتعل فورا؟ ماذا عن الإهمال وتكرار المشهد على الطرق في بداية موسم الأمطار؟ هل المعالجات تحتاج أيضا إلى اتفاق إطار ووساطات دولية أم إلى ضمائر حية ترأف بحال الناس؟ بانتظار المعجزات الإنقاذية مع الاهتراء المتراكم والإهمال المكرر، جنوبا التصعيد متواصل، والجديد في الساعات الماضية اعتداء على الجيش في دير ميماس تحركت معه لجنة الميكانيزم بعد طول غياب. الوضع في الجنوب سيتصدر حركة اللقاءات المرتقبة لرئيس الحكومة نواف سلام في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن هنا البداية.
1: يتوجه اليوم الرئيس نواف سلام إلى الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيلقي كلمة لبنان في 24 من أيلول الجاري. وعشية الزيارة أجرى سلام اتصالا بالرئيس نبيه بري وتداول معه بالمواضيع التي سيبحثها خلال لقاءاته في نيويورك وواشنطن. وكان رئيس الحكومة قد زار صباح أمس قصر بعبدة وعرض مع الرئيس جوزيف عون عناوين الزيارة ومحطاتها. يذكر أن وزير الخارجية يوسف رجي توجه أمس إلى نيويورك، حيث سيرافق الرئيس سلام في محطات الزيارة.
0: جنوبا كما أشرنا، اعتداء إسرائيلي جديد على الجيش، حيث تقدمت قوة معادية باتجاه أطراف بلدة دير ميماس وصولا إلى منطقة التقاطع بالقرب من نقطة مستحدثة للجيش، وطالبت عناصر الجيش بإزالتها. العدو أقدم على إلقاء 6 قنابل صوتية باتجاه الجيش اللبناني لإرغامه على الانسحاب، وهو ما حصل فعلا، حيث أخلى الجيش اللبناني هذه النقطة، فتقدمت القوة الإسرائيلية وأقامت نقاط تفتيش وحملات دهم في البلدة. الجيش الإسرائيلي زعم في بيانه أن نقطة الجيش اللبناني قرب دير ميماس تقع داخل الخط الأصفر أو ما وصفه بالمنطقة الأمنية، وأشار لاحقا إلى أن مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان تدخلت لحسم الخلاف. فماذا حملت توضيحات البيان الصادر عن الجيش حول دير ميماس؟
1: قيادة الجيش أوضحت في بيان أنه في سياق المهمات التي تنفذها الوحدات العسكرية داخل بلدة دير ميماس، أقامت دورية نقطة مراقبة مؤقتة مستحدثة عند أطراف البلدة بتاريخ 10 من أيلول، بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان لمواكبة الأهالي أثناء تفقدهم الأراضي الزراعية. وأمس اقتربت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي من النقطة المستحدثة داخل ما يسمى بالمنطقة الأمنية، وألقت قنابل صوتية في محيط البقعة. وعلى أثر ذلك قام الجيش بتعزيز النقطة، وحدث استنفار بين الجانبين. نتيجة الاتصالات التي جرت عبر لجنة الميكانيزم، غادرت القوة التابعة للاحتلال الإسرائيلي المكان، ثم عاد عناصر الجيش اللبناني بعد ذلك إلى مركزهم الأساسي في البلدة. وأكدت قيادة الجيش أن المتابعة تجري بالتنسيق مع الميكانيزم.
0: وتعليقا على حادثة دير ميماس، رأى النائب علي عمار أنها تمثل اعتداء فاضحا على سيادة لبنان وكرامته، وهي تأكيد جديد على أن إسرائيل لا تريد جيشا قويا. عمار قال أيضا إن هذا التعدي هو نتيجة طبيعية للمسار الخاطئ والمذل الذي سارت عليه السلطة. إلى دير ميماس اعتداء جديد على المراكز الصحية واستهداف مستشفى ميس الجبل.
1: الاعتداءات الإسرائيلية على المراكز الصحية استهدفت أمس مستشفى ميس الجبل، وقد دانت وزارة الصحة في بيان الجريمة البربرية الموصوفة التي ارتكبها العدو عبر إحراق مستشفى ميس الجبل الحكومي. وقالت الوزارة في بيان إن هذا الصرح الاستشفائي الحكومي الذي حرصت الوزارة على إعادة صيانته وتأهيله عقب الحرب الأولى وتزويده بأحدث المعدات والأجهزة الطبية ليكون شريان حياة وملاذا آمنا لخدمة أهلنا النازحين والصامدين في المناطق الحدودية، تعرض لتدمير ممنهج. وناشد البيان المجتمع الدولي حماية المراكز الصحية.
0: واليوم استفاق الجنوب على سلسلة جديدة من الاعتداءات من الجو والبر وتفجير ضخم في المنصور. آخر المستجدات رصدها الزميل حسين معنا.
2: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، وشن الطيران الحربي فجر اليوم سلسلة غارات استهدفت المنصور وكفر تبنيت والنبطية الفوقة. كما نفذت قوات العدو الإسرائيلي صباح اليوم تفجيرا ضخما في بلدة المنصور التي تعرضت أمس لأكثر من 10 تفجيرات. وطالت أيضا التفجيرات بلدات بيت يحون وميس الجبل وأطراف محيبيب والبياضة وحولة وأطراف عيناتا لجهة عيطرون. أما القصف المدفعي الذي استهدف فجر اليوم أطراف ميفدون وزوتر الشرقية وحداثة وحاريس تواصل أمس ليطال بلدات النبطي الفوق والمنصوري والسربين وورعشيط وميس الجبل وعلي الطاهر وكفر تبنيت وعيطرون وأودية الزبقين والحجير والسلوكي ووادي نحلة عند أطراف مجدل سلم. كما استهدف القصف المدفعي أطراف شكرة حيث أصيب 3 أشخاص بجروح إصابة أحدهم حرجة. وتزامن ذلك مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه شكرة وبرعشيط وبيت يحون وزوتر الشرقية. وألقت أمس المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية فوق زوتر الشرقية ودير ميماس وياطر. كذلك أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية أمس على إدرام النيران في محيط مستشفى ميس الجبل الحكومي، ما أدى إلى احتراق سيارات إسعاف وخزانات المازوت مع المولد الكهربائي الخاص بالمستشفى ومحطات الإرسال، إضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمستشفى. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: اختتم وفد صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو راميريز ريغو زيارة لبنان بعد جولة شملت الرؤساء الثلاثة ووزير المال وحاكم المصرف المركزي كريم سعيد، الذي أوضح أنه بحلول نهاية السنة سيكون قد أعيد إلى المودعين مبلغ 8 مليارات دولار فاصل واحد، وأشار إلى درس تعديلات على قانون إعادة الودائع. بدوره وزير المال ياسين جابر اعتبر أن إعادة أموال المودعين على صلة بقانون الفجوة المالية.
3: لبنان صاروا 7 سنين ما عالج أزمته المصرفية، فعشان هيك جهد كل عم ينصب على أنه نخلص هذا القانون، نخلي المودعين يبلشوا يستعيدوا أموالهم، وأيضا نخلي القطاع المصرفي اللي احنا بأمس الحاجة لإله يعود إلى نشاطه.
0: على أرض الواقع الخلاف محتدم بين الجهات المعنية حول كيفية توزيع الخسائر والتصرف بأموال المودعين أو ما بات يعرف بالفجوة المالية. صندوق النقد يؤيد توزيع الخسائر، مصرف لبنان يطالب بضرورة الاعتراف بجزء من الدين المستحق له على الدولة بما يساهم في تأميل أصول ما يمكن أن يستخدم لاستعادة حقوق المودعين. أما المصارف فتطالب بعدم تحميلها الجزء الأكبر من السداد، وتعترض على الصيغ التي أعدتها الحكومة للمصارف المتعثرة ليبقى المودع وحده الخاسر الأكبر، وهو يتقلب على نار القلق والانتظار والخوف يتضاعف حول ضياع أمواله.
1: حياتيا جدول أسعار المحروقات حمل ارتفاعات جديدة تخطى معها سعر صفيحة البنزين 31 دولارا والمازوت اقترب منها، وكما بات معروفا الارتفاع العالمي مرشح للمزيد، ولكن ارتفاع أسعار المحروقات وعلى طريقة لبنانية يصاحبه التفلت والجشع. الفوضى في التسعير بدأت، والأمر لا يقتصر على النقل أو المولدات ومازوت التدفئة، بل ينسحب على كل الأسعار. حجم الضائقة المعيشية يكبر ولا معالم حلول في الأفق.
0: الوضع المعيشي الضاغط سيدفع قطاعات إلى التحرك. رئيس اتحادات قطاع النقل البري بسام طليس أعطى فرصة للحكومة تنتهي الأربعاء المقبل للتعويض على السائقين وإلا النزول إلى الشارع، في حين أعلنت رابطة موظفي الدولة عن الإضراب يومي الأربعاء والخميس المقبلين والاستمرار في عدم الذهاب قصريا إلى الوظيفة أيام الجمعة مع ارتفاع أسعار النقل بما لا يتناسب مع حجم الأجور.
2: تواصلت الاعتداء.
1: أمطار أيلول السنوية والمتوقعة أغرقت معظم الطرق اللبنانية، والتبريرات حاضرة ككل العصور. مشاهد مروعة نقلت من كل المناطق حول حجم الإهمال والاستخفاف بحياة الناس وأرزاقهم، حيث تحولت طرق رئيسية إلى برك ومستنقعات من بيروت مرورا بالجبل والمتن وكسروان وجوني وصولا إلى الشمال والبقاع والجنوب. أقل من ساعة من الأمطار الصباحية كانت كفيلة بانقلاب المشهد وانسداد قنوات التصريف والمياه. المنصورية وصولا إلى المكلس نالها النصيب الأكبر من برك المياه والمستنقعات. وزارة الأشغال أصدرت بيانا عن ورش أبقت على الأتربة وأثار الحفريات ففجرتها مياه الأمطار فجرفتها مياه الأمطار باتجاه المكلس والجديدي ووعدت بالمحاسبة.
0: إلى رومي، حيث يواصل السجناء إضرابهم عن الطعام في المبنى باء احتجاجا على تعليق العمل بقانون العفو العام وتخفيض العقوبات بعد الطعن الذي تقدم به نواب التيار الوطني الحر. وأفيد بأن الإشكالية القائمة باتت محصورة بالسجناء حوادث عبرة والشيخ أحمد الأسير على خلفية الاعتداء على الجيش. وبالتزامن مع الإضراب دعت لجنة أهالي السجناء إلى تظاهرة مركزية في ساحة النور في طرابلس يوم الأحد بعد صلاة العصر.
1: الحرب الإيرانية الأمريكية أمام مفترق حاسم بحسب الرئيس ترامب، حيث لوح مجددا بالعودة إلى التصعيد العسكري ضد إيران، معلنا في الوقت عينه أن حرب إيران ستنتهي قريبا. وقال ترامب إنه يقترب من اتخاذ قرار كبير بشأن الحرب بين استئناف العمليات العسكرية الواسعة النطاق أو الدفع باتجاه تسوية دبلوماسية. جاء ذلك في مقابلة مع موقع أكسيوس الإخباري، متسائلا عما إذا كان ينبغي له التدخل وإبادة النظام الإيراني أو عدم القيام بذلك، وأضاف إنه قرار كبير وأي شيء يمكن أن يحدث.
0: على خط آخر، أعلن الرئيس ترامب أنه سيمنع ثلاث وسائل إعلام أمريكية من دخول البيت الأبيض، وهي CNN، MS Now وبوليتيكو، ونعتها بالكاذبة. ترامب قال إن هذه المحطات تنشر أخبار زائفة بشكل متواصل. إلى طهران، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلة نفط ترفع علم توغو. البيان لوح باستهداف كل السفن التجارية التي ستقترب من مضيق هرمز في حال عدم حصولها على تصريح من إيران. عقدة هرمز قائمة في موازاة استمرار السخونة بين السعودية واليمن وإقفال باب المندب.
1: أعلن الدفاع المدني السعودي إطلاق إنذار في الرياض والخرج بوجود خطر، وذلك عقب ساعات من عمليات قصف حوثي طاولت ينبع والعلا وجدة وجيزان وفرسان على الساحل الغربي للمملكة. المتحدث باسم القوات الحوثية العميد يحيى سريع أعلن أنه تم إفشال مخططات إجرامية داعشية في العاصمة صنعاء، متهما السعودية بالوقوف خلفها وأن هذه المحاولات لن تمر من دون رد. في المقابل سجل دخول باكستاني على خط الوساطة بين الجانبين لوقف التصعيد، وقد وصل وفد رسمي إلى طهران برئاسة وزير الداخلية محسن نقوي.
0: تزامنا قالت الأمم المتحدة في بيان إن وتيرة النزوح في اليمن تصاعدت بشكل ملحوظ وكشفت عن نزوح أكثر من 100,000 شخص منذ مطلع الشهر، توجه معظم هؤلاء إلى محافظاتي تعز ولحج في اليمن. والآن إلى جديد الأجواء الانتخابية في إسرائيل. فمع دخول الانتخابات مرحلة العد العكسي ومع أقل من 6 أسابيع للتصويت المحدد في 27 من تشرين الأول المقبل، تحمل نتائج استطلاعات الرأي الإسرائيلية نقاط متباينة ولكنها تلتقي عند استنتاج واحد، وهو إن ائتلاف نتنياهو لن يتمكن من حصد الأغلبية اللازمة في الكنيست لتشكيل حكومة بمفرده. جاء في استطلاع لصحيفة معريف أن حزب يشار المعارض بزعامة إيزنكوت يتقدم على الليكود بزعامة نتنياهو.
1: بعيدا من السياسة، أخبار الذكاء الاصطناعي تشغل العالم في ظل القفزات التي حققها في مجالات عدة، ولكن التحذيرات تتسع من مخاطر الاعتماد على الذكاء الاصطناعي من دون تدقيق، لأنه قد يسبب حروبا عالمية، وهو ما حدث فعلا قبل أيام، حيث كاد تقرير استخباري خاطئ أنجز بمساعدة الذكاء الاصطناعي أن يدفع الجيش الأمريكي إلى مواجهة مباشرة مع الصين. التقرير أورد أن سفينة صينية في الشرق الأوسط كانت تنقل مكونات مرتبطة ببرنامج للأسلحة النووية. شبكة CNN كشفت أن الأسطول الأمريكي تحرك بالفعل لاعتراض السفينة، لكن قبيل تنفيذ العملية تعمق المسؤولون في التقرير واكتشفوا أنه أنجز بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وأن روبوت الدردشة حدد بصورة خاطئة طبيعة المواد التي كانت على متن السفينة، ولدى سؤاله عن المواد المحملة اجتهد في استنتاجه بناء لتقارير استخبارية أمريكية ومواقف تحذر من الصين. أما عن حمولة السفينة فكانت مواد تجميلية وقطع غيار ليس أكثر. والآن إلى الأحوال الجوية. يتراجع الجو الماطر تدريجا اليوم مع توقع تساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة خلال فترة قبل الظهر ليستقر الجو نهارا. أما غدا فنحن على موعد مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة التي تكون على الساحل متراوحة بين 24 و29 درجة.

للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين
1: يوميا عبر صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
2: بنص لبنان بدك ويني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
3: واحة الحياة أوازيس دو في المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر واحة الحياة ODV الأشرفي شارع أديب إسحاق تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة سكر 5 كيلو ب $3.40 بن نجار 180 جرام ب $2.90
4: تبرد الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف تبرد انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون تبرد لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم تبريد تبريد تبريد تعال

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلومات.

0: وزنات سمير قسطنطين.
1: هؤلاء يشعلون حربا أهلية بدل أن يحمون منها. مهما قيل من هجاء في أداء النواب في البرلمان هذا الأسبوع يبقى قليلا مقارنة برداءة التصرف وصبيانية الانفعالات. نائب يقول لنائبة: تهذبي وتأدبي، ذكرني بمعلمات الستينات من القرن الماضي. نائب يتهم نائبا بالقول: انتو قوات إسرائيلية على البلد، فيجيبه المتهم: ما حدا بقى بخاف منكن. ويكتمل الحديث الظريف بالقول: روح إلع حيش تتبهور علينا، تبهور على الإسرائيلي. نائب انزعج من كلام زميله فأمره بالسكوت قائلا: سكوت انت، ليجيبه الأخير: واحد مثلك بيسكت. نائب قال عن نائب آخر: يروح طبيب نفسي، مش شغلتنا ندويه. نائب انتفض على ما اعتبره بهور بالقول: خلصنا بهور علينا، روحوا بهوروا على الإسرائيلي. أما الرد فلم يتأخر بعنوان: يا جماعة إسرائيل. نائب وصف نائبا آخر بالسفيه، لا أدري معايير السفاهة التي استند إليها، لكن التوصيف كان علنيا ومباشرا. هل هذا مجلس نواب أو سيرك؟ هل هؤلاء هم مهرجون أو هم نواب الأمة الذين سيحموننا من حرب أهلية إذا لا سمح الله أطلت بقرنها؟ لا أعلم من أين أتوا بهذه الحناجر القوية والأصوات العالية والأعصاب المهترية والفوكابيلري الذي يرفع الرأس. أعتقد أن زياد الرحباني كتب أغنيته الشهيرة: أنا والله فكري هنيك، يعني وهني أهلك فيك، لهؤلاء، وخصوصا عندما أكمل قائلا عن نظافة بالمواقف وعن المواقف بالسياسي. مما لا شك فيه أن مداخلات بعض النواب كانت متوازنة وموزونة ومتزنة، لكن حجم التقريع والتسخيف والتسفيه في الجو العام وصل إلى حد سيستفيد منه مستوردو الليكزوتانيل. أرفض في بعض الأحيان المقولة الشهيرة: كما تكونون يولى عليكم. وفي أحيان أخرى كهذا الأسبوع لا أستبعد أن تكون المقولة صحيحة. إذا كان اتكالنا على هؤلاء ومن يمثلون ليحمون من توترات البلد وحروبه ونزاعاته، حرير بدك تلبسه. الله يسترنا ليس من الحرب بل منهم. أستعير في ختمتي ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري عقب السجال، قال: يا عيب الشوم عن جد.
0: وزنات سمير قسطنطين من صوت كل لبنان.

0: بوضوح مع الدكتور كريستيان أوسي.
1: كش ملك. بنهاية العام تنتهي ولاية قوات حفظ السلام في الجنوب اللبناني، جنوب صار مجزأ فيه منطقة أمنية خاصة أقامتها إسرائيل، من ضمنها قرى رفض أهلها إخلاءها وصمموا على البقاء بالرغم من كل المصاعب. فيه أيضا منطقة تجريبية خاضعة يوميا للاهتزاز، كما فيه مناطق تشهد انتشارا للجيش وإن يكن ذلك غير كاف لحمايتها من القصف الإسرائيلي. جنوب فيه صراع على جانب كبير من الخطورة بين إسرائيل وحزب الله، ونزاع بين إسرائيل والسلطة اللبنانية القادرة فقط على رفع الصوت للمطالبة بالانسحاب وعودة الأسرى والمنادات بوجوب إعادة الإعمار. جنوب يعيش تحت إلحاح الولايات المتحدة وإسرائيل على الجيش اللبناني أن يتحرك بفعالية أكبر من أجل ضمان نزع سلاح حزب الله، فيما تحول لعبة المصالح الدولية دون الوصول حتى الساعة إلى تشكيل قوة التحقق من نظافة المناطق التجريبية. جنوب ينتظر أن ترد المساعدات والدعم للجيش اللبناني كي يتمكن من القيام بمهامه وأن يغطي فراغ القوات الدولية متى انسحبت، في حين أن الشروط الموضوعة دوليا لا تسمح بجعل المساعدات هي تلك المرجوة طالما أن حجمها مرتبط بمسألة حصر السلاح بيد السلطة المركزية اللبنانية. جنوب يترقب الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بعدما سهل لقاء السفيرين في واشنطن الدرب أمام انعقادها ليعرف إذا كانت المنطقة التجريبية ستتوسع وكيف، وهل ستشمل تلالا أم أنها ستبقى كما هي، ما هو الموقف الحقيقي لتل أبيب، هل سيتمكن الضغط الأمريكي عليها من انتزاع أي تنازل من جانبها؟ جنوب دخل بفعل الأمر الواقع في لعبة الحسابات الإيرانية الأمريكية، صار حجر زاوية في الاستراتيجية التفاوضية الإيرانية. القيادة في طهران تتحدث عن اتصالات مباشرة مع عناصر أنفاق علي الطاهر قبل سقوطها، وتنشر معلومات عن عدد العناصر الذين قضوا فيها وهؤلاء الذين تمكنوا من الانسحاب. جنوب ندرك كلنا في لا وعينا أو في وعينا السياسي أن مصيره كان ولا يزال مرتبطا بمصالح وسياسات بعضها لبناني وغالبها غير لبناني. جنوب كان ساحة للنفوذ الفلسطيني، ثم صار ساحة تجاذب سورية مصرية بعد كامب ديفيد، ليتحول إلى ساحة صراع قادتها دمشق عن بعد في مقابل دور مباشر لإسرائيل كان ولا يزال، ليصير لاحقا هذا الجنوب موقعا متقدما لطهران التي مكنت حضورها عبر العراق وسوريا امتدادا إلى غزة واليمن، فتحول هو إلى جبهة تماس مباشرة تلخص الرؤية البعيدة المدى لسياسة الجمهورية الإسلامية مع كل ما يعنيه ذلك من تبن بالمباشر ومن دعم كبير بالمال والسلاح وبكل ما يلزم لتوفير التوسع وتمتينه وتعزيزه سياسيا وعسكريا واجتماعيا واقتصاديا وتربويا، حتى غلبت الهيكلية المستجدة منظومة الدولة التي ترهلت وسقطت. كل ذلك طرأ عليه اليوم تطور، تبدلت المقاييس وتغيرت لكنها لم تسقط. من هنا الخشية أن يكون الجنوب ضحية لعبة إثبات الوجود الدائرة حول مضيقي هرمز وباب المندب، وأن يستمر بيدقا يستعمل على لوحة توزع القوى لتعزيز المكاسب، خصوصا وأن المرحلة المقبلة تحمل الكثير من الاستحقاقات الانتخابية في أمريكا وإسرائيل، ما قد يؤثر على نوعية القرارات. في هذا الجو المعقد خشية من احتمال نفاذ الخطر إلينا، فإسرائيل قد تستفيد من أي مفاجأة لتنفذ انطلاقا من الجنوب نقلتها الكبيرة على طاولة شطرنج المنطقة، علها تنجح في أن تقولها علنا كش ملك.
0: بوضوح مع الدكتور كريستيان أوسي من صوت كل لبنان.
2: في ختام اليومية تذكير بعناوينها: الرئيس سلام إلى نيويورك، تصعيد إسرائيلي جديد جنوبا، استهداف الجيش في دير ميماس وإحراق مستشفى ميس الجبل، الجيش يوضح تدخلت الميكانيزم وعادت القوة إلى البلدة، وفد صندوق النقد غادر بيروت والسخون على حالها حول أموال المودعين، الشتوة الأولى كالعادة فيضانات على الطرق، أسعار المحروقات تتخطى 30 دولاراً، وفوضى التسعير تحرق جيوب المواطنين. ترامب يستعد لقرار حاسم مع إيران. باكستان تدخل على خط الوساطة بين السعودية والحوثيين. خطأ من الذكاء الاصطناعي كاد يشعل حرباً عالمية. وكان في اليومية أيضاً الأحوال الجوية، وزنات سمير قسطنطين، وبوضوح مع الدكتور كريستيان أوسي. بهذا نأتي إلى ختام اليومية، والساعة الآن في صوت كل لبنان تشير إلى 8:08.

الإعلامية بيترا أبو حيدر ضيفة سبوت أون الأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق عبر صوت كل لبنان.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: بلدي أصيل.
3: كنا متأملين.
4: أنا لبنان تلقى فريق.
5: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
6: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
7: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، كفتة بقر برازيلي أو لحم مفروم برازيلي، الكيلو $6.90.
8: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: تكريما لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن، بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية، يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكوبرا التاريخي إهدن.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور ليصير الأكل له طعمه.
0: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل، فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تع بوري تع بوري تع
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تع بوري تع بوري تع
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري تبري تع

بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحية قنديل فادي أبي تامر وتوني صبيح.

صباح الخير في هذه النشرة. الرئيس سلام إلى نيويورك اليوم. اعتداء إسرائيلي على الجيش في دير ميماس والميكانيزم تدخلت. إحراق مستشفى ميس الجبل وتفجير كبير في المنصور فجرا. قصف وغارات على قرى النبطي. وفد صندوق النقد غادر بيروت وإشكالية أموال المودعين على حالها. الشتوة الأولى كشفت واقع الإهمال المتوارث. أسعار المحروقات تخطت $30 وأحرقت جيوب الناس. ترامب يتحدث عن قرار حاسم قريب حول إيران. باكستان تدخل على خط الوساطة بين السعودية والحوثيين. خطأ للذكاء الاصطناعي كاد يوقع حربا عالمية.

0: عضو كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل في لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع. إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع. لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري تبري تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جيم 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل ياخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق

مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: الوضع المأزوم لبنانيا إلى مزيد من المراوحة بل التفاقم، وما ينطبق على الوضع الأمني جنوبا ينسحب على الأوضاع المعيشية للناس وعلى الفساد الإداري المتوارث بين الحكومات. الشتوة الأولى بالأمس، وهي متوقعة وغير مفاجئة، كشفت حجم الاستهتار والفساد. أما عن ارتفاع أسعار المحروقات وهو عالمي طبعا، ولكنه تكشف عن حجم التفلت والفوضى في التسعير منذ اللحظة الأولى لصدور الجدول. ليبقى السؤال المشروع: إذا كانت الحروب والمخاطر الكبرى خارجة عن قدرات المسؤولين، فماذا عن الفوضى في الأسعار والغلاء المفتعل؟ وماذا عن الإهمال وتكرار المشهد على الطرق في بداية موسم الأمطار؟ هل المعالجات هنا تحتاج إلى اتفاق إطار ووساطات دولية، أم إلى ضمائر حية ترأف بحال الناس؟ بانتظار المعجزات الإنقاذية مع استمرار الواقع المهترئ والإهمال المكرر، جنوباً السخونة طاغية والاعتداءات الإسرائيلية تكررت على الجيش اللبناني، هذه المرة في دير ميماس. فتحركت مع هذا الاعتداء لجنة الميكانيزم بعد طول غياب، والوضع في الجنوب سيتصدر حركة اللقاءات المرتقبة لرئيس الحكومة نواف سلام في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن هنا البداية.
1: يتوجه اليوم الرئيس نواف سلام إلى الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيلقي كلمة لبنان في 24 من أيلول الجاري. وعشية زيارة أجرى سلام اتصالا بالرئيس نبيه بري وتداول معه بالمواضيع التي سيبحثها خلال لقاءاته في نيويورك وواشنطن. وكان رئيس الحكومة قد زار صباح أمس قصر بعبدة وعرض مع الرئيس جوزيف عون عناوين الزيارة ومحطاتها. يذكر أن وزير الخارجية يوسف رجي توجه أمس إلى نيويورك، حيث سيرافق الرئيس سلام في محطات الزيارة.
0: جنوبا كما أشرنا، اعتداء إسرائيلي جديد بالأمس على الجيش اللبناني في دير ميماس، حيث تقدمت قوة إسرائيلية إلى نقطة مستحدثة للجيش وطالبت عناصر الجيش اللبناني بالمغادرة. العدو أقدم على إلقاء 6 قنابل صوتية باتجاه وحدة الجيش لإرغامه على الانسحاب، وهو ما حصل فعلا. الجيش الإسرائيلي زعم في بيانه أن نقطة الجيش اللبناني قرب دير ميماس تقع داخل الخط الأصفر، أو ما وصفه البيان بالمنطقة الأمنية، ليعود ويوضح أن مجموعة التنسيق العسكري الدولية الخاصة بلبنان تدخلت لحسم الخلاف. وبعدها انسحب الجيش الإسرائيلي من أطراف دير ميماس وعاد الجيش إلى موقعه، وكان العدو قد أقدم على التفتيش والمداهمة في المنطقة. فماذا جاء في البيان الصادر عن الجيش حول حادثة دير ميماس؟
1: قيادة الجيش أوضحت في بيان أنه في سياق المهمات التي تنفذها الوحدات العسكرية داخل بلدة دير ميماس، أقامت دورية نقطة مراقبة مؤقتة مستحدثة عند أطراف البلدة بتاريخ 10 من أيلول بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان لمواكبة الأهالي أثناء تفقدهم الأراضي الزراعية. وأمس اقتربت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي من النقطة المستحدثة داخل ما يسمى بالمنطقة الأمنية، وألقت قنابل صوتية في محيط البقعة. وعلى أثر ذلك قام الجيش بتعزيز النقطة، وحدث استنفار بين الجانبين. نتيجة الاتصالات التي جرت عبر لجنة الميكانيزم، غادرت القوة التابعة للاحتلال الإسرائيلي المكان، ثم عاد عناصر الجيش اللبناني بعد ذلك إلى مركزهم الأساسي في البلدة. وأكدت قيادة الجيش أن المتابعة تجري بالتنسيق مع الميكانيزم.
0: وتعليقا على الاعتداء في دير ميماس، رأى النائب علي عمار أن الحادثة تمثل اعتداء فاضحا على سيادة لبنان وكرامة مؤسساته. أضاف إنها تأكيد جديد على أن إسرائيل لا تريد جيشا قويا. ورأى النائب علي عمار أن هذا الاعتداء هو نتيجة طبيعية للمسار الخاطئ والمذل الذي سارت عليه السلطة في لبنان. إلى الاعتداء في دير ميماس اعتداء جديد على المراكز الصحية عبر استهداف مستشفى ميس الجبل.
1: الاعتداءات الإسرائيلية على المراكز الصحية استهدفت أمس مستشفى ميس الجبل، وقد دانت وزارة الصحة في بيان الجريمة البربرية الموصوفة التي ارتكبها العدو عبر إحراق مستشفى ميس الجبل الحكومي. وقالت الوزارة في بيان إن هذا الصرح الاستشفائي الحكومي الذي حرصت الوزارة على إعادة صيانته وتأهيله عقب الحرب الأولى وتزويده بأحدث المعدات والأجهزة الطبية ليكون شريان حياة وملاذا آمنا لخدمة أهلنا النازحين والصامدين في المناطق الحدودية تعرض لتدمير ممنهج. وناشد البيان المجتمع الدولي حماية المراكز الصحية.
0: واليوم استفاق الجنوب على جولة جديدة من الاعتداءات الإسرائيلية من الجو والبر، تفجير ضخم في المنصور وقصف لقرى النبطية. آخر المستجدات رصدها الزميل حسين معنا.
2: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، وشن الطيران الحربي فجر اليوم سلسلة غارات استهدفت المنصور وكفر تبنيت والنبطية الفوق، كما نفذت قوات العدو الإسرائيلي صباح اليوم تفجيرا ضخما في بلدة المنصور التي تعرضت أمس لأكثر من 10 تفجيرات. وطالت أيضا التفجيرات بلدات بيت يحون وميس الجبل وأطراف محيبيب والبياضة وحولة وأطراف عيناتا لجهة عيطرون. أما القصف المدفعي الذي استهدف فجر اليوم أطراف ميفدون وزوتر الشرقية وحداثة وحاريس تواصل أمس ليطال بلدات النبطي الفوق والمنصوري وسربين وورعشيط وميس الجبل وعلي الطاهر وكفر تبنيت وعيطرون وأودية الزبقين والحجير والسلوكي ووادي نحلة عند أطراف مجدل سلم. كما استهدف القصف المدفعي أطراف شكرة حيث أصيب 3 أشخاص بجروح إصابة أحدهم حرجة. وتزامن ذلك مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه شقرة وبرعشيط وبيت يحون وزوتر الشرقية. وألقت أمس المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية فوق زوتر الشرقية ودير ميماس وياطر. كذلك أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية أمس على إدرام النيران في محيط مستشفى ميس الجبل الحكومي، ما أدى إلى احتراق سيارات إسعاف وخزانات المازوت مع المولد الكهربائي الخاص بالمستشفى ومحطات الإرسال، إضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمستشفى. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: اختتم وفد صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو راميريز ريغو زيارة لبنان بعد جولة شملت الرؤساء الثلاثة ووزير المال وحاكم المصرف المركزي كريم سعيد، الذي أوضح أنه بحلول نهاية السنة سيكون قد أعيد إلى المودعين مبلغ 8 مليارات دولار فاصل واحد، وأشار إلى درس تعديلات على قانون إعادة الودائع. بدوره وزير المال ياسين جابر اعتبر أن إعادة أموال المودعين على صلة بقانون الفجوة المالية.
3: لبنان صاروا 7 سنين ما عالج أزمته المصرفية، فعشان هيك جهد كل عم ينصب على أنه نخلص هذا القانون، نخلي المودعين يبلشوا يستعيدوا أموالهم، وأيضا نخلي القطاع المصرفي اللي احنا بأمس الحاجة لإله يعود إلى نشاطه.
0: وعلى أرض الواقع الخلاف المحتدم بين الجهات المعنية حول كيفية توزيع الخسائر والتصرف بأموال المودعين على سخونته، بعد أن أصبحت هذه الأموال تسمى الفجوة المالية. توزعت المواقف حتى الآن على النحو التالي: صندوق النقد الدولي يؤيد توزيع الخسائر بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف. مصرف لبنان يطالب بضرورة الاعتراف بجزء من الدين المستحق له على الدولة، بما يساهم في تأمين سيولة يمكن أن تستخدم لاستعادة حقوق المودعين. أما عن المصارف فهي تطالب بعدم تحميلها الجزء الأكبر من السداد، وتعترض أيضا على الصيغ التي أعدتها الحكومة للمصارف المتعثرة ليبقى المودع الخاسر الأكبر، وهو يتقلب على نار القلق والانتظار والوعود والخوف يتضاعف يوما بعد يوم حول ضياع الأموال.
1: حياتيا، جدول أسعار المحروقات حمل ارتفاعات جديدة، تخطى معها سعر صفيحة البنزين 31 دولارا والمازوت اقترب منها، وكما بات معروفا فإن الارتفاع العالمي مرشح للمزيد، ولكن ارتفاع أسعار المحروقات وعلى طريقة اللبنانية يصاحبه التفلت والجشع. الفوضى في التسعير بدأت، والأمر لا يقتصر على النقل أو المولدات ومازوت التدفئة، بل ينسحب على كل الأسعار. حجم الضائقة المعيشية يكبر ولا معالم حلول في الأفق.
0: الوضع المعيشي سيدفع قطاعات عدة للتحرك. رئيس اتحادات قطاع النقل البري بسام طليس أعطى في بيان فرصة للحكومة تنتهي الأربعاء المقبل للتعويض على السائقين جراء ارتفاع أسعار المحروقات، وإلا النزول إلى الشارع، قال طليس. رابطة موظفي الدولة أعلنت عن الإضراب يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وعن الاستمرار في عدم ذهاب الموظفين قسريا إلى الوظيفة أيام الجمعة في ظل ارتفاع أسعار النقل بما لا يتناسب مع حجم الأجور. والآن من الواقع المعيشي والضغوط الجديدة على المواطن إلى طوفان الشتوى الأولى.
1: أمطار أيلول السنوية والمتوقعة أغرقت معظم الطرق اللبنانية، والتبريرات حاضرة ككل العصور. مشاهد مروعة نقلت من كل المناطق حول حجم الإهمال والاستخفاف بحياة الناس وأرزاقهم، حيث تحولت طرق رئيسية إلى برك ومستنقعات من بيروت مرورا بالجبل والمتن وكسروان وجوني وصولا إلى الشمال والبقاع والجنوب. أقل من ساعة من الأمطار الصباحية كانت كفيلة بانقلاب المشهد وانسداد قنوات التصريف والمياه. المنصوري وصولا إلى المكلس نالها النصيب الأكبر من برك المياه والمستنقعات. وزارة الأشغال أصدرت بيانا عن ورش أبقت على الأتربة وأثار الحفريات فجرفتها مياه الأمطار باتجاه المكلس والجديدي، ووعدت بالمحاسبة.
0: إلى سجن رومي، حيث يتواصل الإضراب عن الطعام في المبنى باء احتجاجا على تعليق العمل بقانون العفو العام وتخفيض العقوبات الاستثنائي بعد الطعن الذي تقدم به نواب التيار الوطني الحر. وأفيد بأن الإشكالية باتت محصورة بسجناء حوادث عبرة والشيخ أحمد الأسير على خلفية إقدامهم على الاعتداء وقتل عسكريين من الجيش. بالتوازي، دعت لجنة أهالي السجناء إلى تظاهرة مركزية في ساحة النور في طرابلس يوم الأحد بعد صلاة العصر.
1: الحرب الإيرانية الأمريكية أمام مفترق حاسم بحسب الرئيس ترامب، فقد لوح مجددا بالعودة إلى التصعيد العسكري ضد إيران، معلنا في الوقت عينه أن حرب إيران ستنتهي قريبا. وقال ترامب إنه يقترب من اتخاذ قرار كبير بشأن الحرب بين استئناف العمليات العسكرية الواسعة النطاق أو الدفع باتجاه تسوية دبلوماسية. جاء ذلك في مقابلة مع موقع أكسيوس الإخباري، متسائلا عما إذا كان ينبغي له التدخل وإبادة النظام الإيراني أو عدم القيام بذلك، وأضاف إنه قرار كبير وأي شيء يمكن أن يحدث.
0: على خط آخر، أعلن الرئيس ترامب أنه سيمنع 3 وسائل إعلام أمريكية من دخول البيت الأبيض، وهي CNN، MS Now وبوليتيكو، ونعتها بالكاذب، وأضاف إنها تنشر أخبارا زائفة بشكل متواصل. إلى الجديد الإيراني، حيث جاء في بيان للحرس الثوري أنه استهدف ناقلة نفط ترفع علم توغو، ووجه البيان تهديدات إلى كل السفن التي تقترب من مضيق هرمز بأنها ستواجه التدمير إذا حاولت العبور من دون الحصول على تصريح من السلطات الإيرانية. عقدة هرمز على حالها على وقع السخونة بين السعودية والحوثيين وإقفال باب المندب، فماذا عن المستجدات؟
1: أعلن الدفاع المدني السعودي إطلاق إنذار في الرياض والخرج بوجود خطر، وذلك عقب ساعات من عمليات قصف حوثي طاولت ينبع والعلا وجدة وجيزان وفرسان في الساحل الغربي للمملكة. المتحدث باسم القوات الحوثية العميد يحيى سريع أعلن أنه تم إفشال مخططات إجرامية داعشية في العاصمة صنعاء، متهما السعودية بالوقوف خلفها وأن هذه المحاولات لن تمر من دون رد. وفجر اليوم تكرر القصف الحوثي على الرياض. في المقابل سجل دخول باكستاني على خط الوساطة بين الجانبين لوقف التصعيد، وقد وصل وفد رسمي إلى طهران برئاسة وزير الداخلية محسن نقوي.
0: دوليا، دنا مجلس الأمن الدولي القصف الحوثي على السعودية، في حين قالت الأمم المتحدة إن وتيرة النزوح في اليمن تصاعدت بشكل ملحوظ، وأشار البيان إلى نزوح أكثر من 100,000 يمني منذ مطلع الشهر. ماذا الآن عن جديد الانتخابات الإسرائيلية؟ الانتخابات في الكنيسة الإسرائيلية دخلت مرحلة العد العكسي، أقل من 6 أسابيع على موعد التصويت المحدد في 27 من تشرين الأول المقبل. نتائج استطلاعات الرأي تحمل نقاطا متباينة، ولكنها تلتقي عند نقطة واحدة، وفيها إن نتنياهو لن يتمكن من حصد الأغلبية لتشكيل حكومة بمفرده. في استطلاع نشر في صحيفة معاريف بالأمس جاء فيه أن حزب يشار المعارض بزعامة إيزنكوت تقدم على الليكود بزعامة نتنياهو بأكثر من 4 نقاط.
1: بعيدا من السياسة، أخبار الذكاء الاصطناعي تشغل العالم في ظل القفزات التي حققها في مجالات عدة، ولكن التحذيرات تتسع من مخاطر الاعتماد على الذكاء الاصطناعي من دون تدقيق، لأنه قد يسبب حروبا عالمية، وهو ما حدث فعلا قبل أيام، حيث كاد تقرير استخباري خاطئ أنجز بمساعدة الذكاء الاصطناعي أن يدفع الجيش الأمريكي إلى مواجهة مباشرة مع الصين. التقرير أورد أن سفينة صينية في الشرق الأوسط كانت تنقل مكونات مرتبطة ببرنامج للأسلحة النووية. شبكة CNN كشفت أن الأسطول الأمريكي تحرك بالفعل لاعتراض السفينة، لكن قبيل تنفيذ العملية تعمق المسؤولون في التقرير واكتشفوا أنه أنجز بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وأن روبوت الدردشة حدد بصورة خاطئة طبيعة المواد التي كانت على متن السفينة، ولدى سؤاله عن المواد المحملة اجتهد في استنتاجه بناء لتقارير استخبارية أمريكية ومواقف تحذر من الصين. أما عن حمولة السفينة فكانت مواد تجميلية وقطع غيار ليس أكثر. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يتراجع الجو الماطر تدريجا اليوم مع توقع تساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة خلال فترة ما قبل الظهر ليستقر الجو نهارا. أما غدا فنحن على موعد مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل ستتراوح ما بين 24 و29 درجة.
0: كان في هذه النشرة: الرئيس سلام إلى نيويورك، اعتداء إسرائيلي على الجيش في دير ميماس والميكانيزم تدخلت، إحراق مستشفى ميس الجبل وتفجير كبير في المنصوري، قصف وغارات على قرى النبطية، وفد صندوق النقد غادر بيروت وإشكالية أموال المودعين على حالها، الشتوة الأولى كشفت واقع الإهمال المتوارث، أسعار المحروقات تخطت $30 وأحرقت جيوب الناس. ترامب يتحدث عن قرار حاسم قريب حول إيران. باكستان تدخل على خط الوساطة بين السعودية والحوثيين. خطأ للذكاء الاصطناعي كاد يوقع حربا عالمية.
1: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، أشقوان بلان سولي لوقية $2.40، مرتدلة تليان نيجروني لوقية $2.20.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.
2: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال. انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
3: لا بلشي بنور حجار.
2: ليه؟
3: ببيع
2: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإلي متري
3: حط القدير تما يزعل،
2: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح مونو.
4: تبرد
5: الهرم مسكر أو مسكر، انت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبورد تعبورد
5: تع، انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبورد تعبورد تع،
5: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبرد تبرد تبرد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

0: حاكم المنطقة 351 في جمعية أندية لايونز الدولية الياس أنطونيوس، تحت الضوء من الخدمة إلى القيادة ومن المبادرة إلى صناعة الأثر، رؤيته ومشاريعه المستقبلية لقيادة المنطقة لعام 2026-2027 وماذا عن تمكين الشباب والنساء؟ تحت الضوء السبت 4:45 بعد الظهر مع ماري العالم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

الكاتب السياسي الدكتور محي الدين الشحيمي في كلام يوصل: هل تتبدد الفرصة الذهبية للبنان؟ وهل يزعزع تنفيذ قرارات الحكومة السلم الأهلي؟ سقوط علي الطاهر، ماذا عن صمت حزب الله؟ كلام يوصل الاثنين الرابعة والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في. الإعلامية بيترا أبو حيدر ضيفة سبوت أون الأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق عبر صوت كل لبنان.

مشاهدينا مستمعينا منحييكن، وبدنا نعتذر عن غياب برنامج أحداث في حديث اليوم استثنائيا، وانتظروا الحلقة المقبلة منه يوم السبت المقبل 9 صباحا دائما عبر صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
3: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: تكريما لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن، بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية، يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكوبرا التاريخي إهدن.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايمون كبيس.
0: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة جافيل لاكروا لتر بدولار واحد، جل للغسيل أومو لترين ونص بأربع دولار وتسعين سنت.

0: التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. موجز أخبار 9:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف كبيرة في بلدة لخيام. غادر رئيس الحكومة نواف سلام إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتوجه أولا إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلقاء كلمة لبنان أمامها. ويعقد سلام على هامش أعمال الجمعية العامة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الثنائية مع عدد من قادة الدول والمسؤولين الدوليين، وينتقل بعدها إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يعقد سلسلة لقاءات في مقدمها مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إضافة إلى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا ورئيس مجموعة البنك الدولي وعدد من المسؤولين الأمريكيين والدوليين. أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أن بإمكان إيطاليا المساهمة بصورة فاعلة في مسار تعافي لبنان، ولاسيما من خلال دعم الأسر النازحة ومساعدتها على استعادة سبل عيشها وكرامتها، مشيرة إلى أهمية الدور الإيطالي والدولي في مساندة لبنان خلال هذه المرحلة. وفي خلال لقاء حاشد استضافته سفارة لبنان في روما، أوضحت أن المساعدات الحكومية والدولية بما فيها تلك المقدمة من إيطاليا والاتحاد الأوروبي تشكل جزءا أساسيا من الاستجابة، فيما يسعى تحالف متجذرون من أجل لبنان إلى حشد موارد إضافية من القطاع الخاص وتوجيهها مباشرة إلى الأسر الأكثر ضعفا.
1: عضو كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل في لقاء الأحد 9:00 مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
0: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن عصر استهداف واصطياد المقاتلات الأمريكية من طرازي F-35 و-F-15 والإبلاغ عن تضررها قد بدأ بالفعل، مضيفا أن واشنطن ستضطر للإبلاغ عن تعرض مقاتلاتها للأضرار، وأن ما وصفه بالكابوس أصبح واقعا يوميا يجب على الولايات المتحدة التعايش معه، في وقت أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز. في جديد الحرب السعودية اليمنية، سمع دوي انفجارات في الساعات الأولى من صباح اليوم في الرياض بعيد تحذير الدفاع المدني من تعرضها لهجوم جوي في أول هجوم يستهدف العاصمة السعودية منذ بداية التصعيد الحالي مع الحوثيين. ألغت هيئة تنظيم ومراقبة المصارف التركية ترخيص تشغيل فرع بنك مالت الإيراني في اسطنبول، وجاء في البيان الرسمي أن القرار اتخذ بموجب بند في قانون البنوك التركي يسمح بسحب ترخيص أي مصرف إذا اعتبر أن استمراره يشكل خطرا على أمن واستقرار النظام المالي. في أوكرانيا، أفادت القوات الجوية بأنها أسقطت الليلة الماضية 141 مسيرة روسية في مناطق عدة في البلاد. أوردت فاينانشال تايمز أن الاتحاد الأوروبي رفض فرض ضريبة على الخدمات الرقمية من شركات عملاقة مثل أمازون وميتا. بهذا نصل إلى ختام الموجز قدمناه من صوت كل لبنان.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة مانجا مصرية الكيلو ب 97 ألف ليرة، حامض بلدي الكيلو ب 125 ألف ليرة.
1: تأمين أوريسك بيغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: رصيدك خلص، نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو MTC بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.
1: صوت كل لبنان.

الكاتب السياسي الدكتور محي الدين الشحيمي في كلام يوصل: هل تتبدد الفرصة الذهبية للبنان؟ وهل يزعزع تنفيذ قرارات الحكومة السلم الأهلي؟ سقوط علي الطاهر، ماذا عن صمت حزب الله؟ كلام يوصل الاثنين الرابعة والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

اختصاصي جراحة التجميل والترميم الدكتور جان مارك سعيد في وجوه البلد. شو هي معايير الجمال الحقيقي؟ لأي مدى بيقدر جسم الإنسان يتحمل التغيير؟ وشو بيقول عن الجراحات التجميلية؟ وجوه البلد تنين 10:30 صباحاً مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار. تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

تدخنين؟ لا. أتشربين؟ لا. أترقصين؟ لا. ما أنت جمع لا؟

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة سكر 5 كيلو ب $3.40 بن نجار 180 جرام $2.90
2: تبرد
3: تعبولت
4: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
3: تعبولت
4: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
3: تعبولت
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم
3: تبرد تبرد تبرد تعب

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
3: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 18/9/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر بمليونين و810 آلاف ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر بمليونين و828 ألف ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر بمليونين و768 ألف ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون و221 ألف ليرة.
2: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: أصنع عرق امتلت بلدي أصيل.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، كفتة بقر برازيلي أو لحم مفروم برازيلي، الكيلو $6.90. التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

تكريما لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن، بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية، يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكوبرا التاريخي. اهدن

عم زمر لك جديد توني كيوين. عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتها فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تعبوري تعبوري تع،
0: إنترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبوري تعبوري تع،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري تبري تع تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: موجز أخبار 10:15 من صوت كل لبنان.

0: عبر إكس أن الاعتداء على الوزير السابق عصام شرف الدين مرفوض ومدان ومستنكر مهما تعددت الأسباب والأعذار، وقال هو شرف الدين بالهوية لكنه عصام شرف المودعين باستحقاق، وشرف لي أن أدافع عنه لأنني واحد منهم، فليعيد لنا أموالنا وما بتشوفوا حدا منهم على الطريق، هن أصلا مكان البيوت الكريمة والتقاعد المحترم من عرق جبين ومش عايزين حدا.
1: عضو كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تع بورد تع بورد تع،
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بورد تع بورد تع،
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.
3: تبري تبري تبري تع،
4: تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أورد إعلام سوري سقوط 6 قتلى حتى الساعة بانفجار مستودع أسلحة تابع للحكومة في دير الزور. أعلنت السلطة القضائية الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام بإيراني زود الموساد بمعلومات عن مواقع الصواريخ في أصفهان. أفادت قيادة شرطة محافظة طهران بضبط أسلحة وذخائر حربية في مخبأ مهرب للسلاح في وسط العاصمة. أكد رئيس اللجنة العسكرية للناتو أن اللجنة تواصل تعزيز دفاعاتها الجوية وستتابع خلاصات قمة أنقرة لتوزيع الموازنات والموارد. في باكستان ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم على مقر الشرطة إلى 31. أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنها استهدفت جسراً عائماً فوق نهر في أوديسا يستخدم لعبور شحنات عسكرية من رومانيا إلى أوكرانيا. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: كنا متأمل.
1: لا كلها بتصير.
2: أنا لبنان تلقف هذه.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: بدكن أعلى نسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الأعلان في لبنان.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع بولد تع بولد تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تع بولد تع بولد تع
3: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تع بولد تع بولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: طيبة؟
1: عم نشرب أكثر تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

اختصاصي جراحة التجميل والترميم الدكتور جان مارك سعيد في وجوه البلد. شو هي معايير الجمال الحقيقي؟ لأي مدى بيقدر جسم الإنسان يتحمل التغيير؟ وشو بيقول عن الجراحات التجميلية؟ وجوه البلد، تنين 10:30 صباحاً مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدالله.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حتى القدير تميزع،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو. بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور، ليصير الأكل له طعمه.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية؟ خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: حاسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة أشقوان بلان سولي لوقية بدولارين و40 سنت، مرتدلة الياني نيجروني لوقية بدولارين و20 سنت.
2: تبرد
3: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: موجز أخبار 11:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في جديد الخروقات الإسرائيلية جنوبا، يواصل الجيش الإسرائيلي هدم المنازل في بلدة المنصوري. أفادت صحيفة معاريف بأن الجيش الإسرائيلي يعمل على مواجهة محاولات حزب الله وحماس استهداف شبكات الاتصال أو اختراق حركة المعلومات العسكرية، بالتوازي مع سباق عالمي في

0: عالم بأسره، مطالبا وزير الزراعة أن يكمل ما بدأته الحكومة بتوفير مختلف التسهيلات المطلوبة لتصريف الموسم الحالي. احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، قطع سائقو الباصات الطريق في ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس.
1: عضو كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. حرية الطريق وأمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
3: تعبوري
2: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبوري
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تب

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أشارت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين إلى أن تصاعد القتال يدفع مزيدا من الأسر إلى الفرار من اليمن وعبور البحر بحثا عن الأمان. أكد وزير الخارجية المصري على أن تحركات القاهرة بشأن الملف الليبي تستند إلى أولوية الحفاظ على وحدة ليبيا. رأى الاتحاد الأوروبي أن على واشنطن مراجعة رفض منح تأشيرات وفد فلسطين لحضور اجتماعات الأمم المتحدة. اعتبر وزير الخارجية الأوكراني أن توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون معاقبة روسيا وإيران سيزيد الضغط على موسكو وداعمي حربها. بهذا نصل إلى ختام الموجز، قدمناه من صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان، الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم. إبري

0: عن الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك

شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

الكاتب السياسي الدكتور محي الدين الشحيمي في كلام يوصل: هل تتبدد الفرصة الذهبية للبنان؟ وهل يزعزع تنفيذ قرارات الحكومة السلم الأهلي؟ سقوط علي الطاهر، ماذا عن صمت حزب الله؟ كلام يوصل الاثنين الرابعة والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

اختصاصي جراحة التجميل والترميم الدكتور جان مارك سعيد في وجوه البلد. شو هي معايير الجمال الحقيقي؟ لأي مدى بيقدر جسم الإنسان يتحمل التغيير؟ وشو بيقول عن الجراحات التجميلية؟ وجوه البلد تنين 10:30 صباحاً مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دوفي، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أوديفي تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
0: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، جافيل لاكروا لتر بدولار واحد، جل للغسيل أومو لترين ونص $4.90.
5: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
0: تكريما لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن، بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية، يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكوبرا التاريخي. اهدن

اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: الهير مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تعبوري تعبوري تع،
0: إنترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبوري تعبوري تع،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد تع، تعبوري.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
2: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. الثانية عشرة والربع، عرض الأخبار من صوت كل لبنان. أهلا بكم. تتوالى الخروقات الإسرائيلية في الجنوب، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي هدم المنازل في بلدة المنصوري، كما استهدف القصف المدفعي أطراف بلدة ميس الجبل، وطال حزام ناري بلدة النبطي الفوق بأربع غارات. أعلن السفير الأمريكي لدى إسرائيل أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في جنوب لبنان حتى يصبح جيشه قوياً. وفي السياق، أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي أقام جسوراً فوق نهر الليطاني وشق طرقاً عسكرية، وهذا ضمن استعداده للبقاء طويلاً في لبنان. غادر رئيس الحكومة نواف سلام إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتوجه أولاً إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلقاء كلمة لبنان أمامها. ويعقد سلام على هامش أعمال الجمعية العامة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الثنائية مع عدد من قادة الدول والمسؤولين الدوليين، وينتقل بعدها إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يعقد سلسلة لقاءات في مقدمها مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

0: أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه اعتبارا من الساعة الثانية من بعد ظهر يومي اليوم والغد سيقام مهرجان بعنوان العودة إلى المدرسة في شارع الحمرة. سيتم قطع السير في الشارع الرئيسي طيلة فترة المهرجان وقطع جميع الطرقات المتفرعة من المكان. هذا وذكرت المديرية أنه اعتبارا من الساعة السادسة ولغاية الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم غد سيتم تصوير إعلان تلفزيوني توعوي لصالح المديرية العامة للدفاع المدني، وذلك في شارع العلم بدارو بمحاذاة أوجيرو. هذا وأضافت أنه اعتبارا من الساعة الثامنة من يوم غد ستنظم جمعية شباب أنترانيك سباقا رياضيا خيريا فان ران في منطقة مارينا دبي، وسيتم إقفال المسلك المذكور طيلة فترة النشاط ولحين الانتهاء.
1: عضو كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: عودة إلى عرض الأخبار من صوت كل لبنان. أفادت وكالة تسنيم بأن وزير الخارجية الإيرانية ونظيره الباكستاني بحثا هاتفيا تطورات المنطقة. أكد مجلس الأمن على حق السعودية في الدفاع عن النفس بما يتوافق مع القانون الدولي. شددت وزيرة الخارجية اليمنية على أن استعادة سلطة الدولة تمثل ضرورة قصوى للأمن الإقليمي وحرية الملاحة الدولية. أوردت وكالة أنترفاكس أن نظام التصويت في موسكو تعرض لهجوم إلكتروني قوي خلال الانتخابات البرلمانية. بهذا ينتهي عرض الأخبار من صوت كل لبنان.

الإعلامية بيترا أبو حيدر ضيفة سبوت أون الأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق عبر صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تما يزعل،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح مونو.
3: كنا
4: متأمل. أنا لبنان تلقى فريق.
5: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
6: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
7: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
8: تعبورت تعبورت تع.
7: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
8: تعبورت تعبورت تع.
7: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
8: إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.

الكاتب السياسي الدكتور محي الدين الشحيمي في كلام يوصل: هل تتبدد الفرصة الذهبية للبنان؟ وهل يزعزع تنفيذ قرارات الحكومة السلم الأهلي؟ سقوط علي الطاهر، ماذا عن صمت حزب الله؟ كلام يوصل الاثنين الرابعة والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

المدرسة على البواب والأمراض الموسمية كمان، فكيف منقوي مناعة أولادنا ومنحميهم من العدوى؟ وأي متى ارتفاع الحرارة أو أعراض المرض تحتاج لاستشارة طبيب؟ الدكتورة دانيا خلف ضيفة كلينيك 3:10 صباحاً مع روني الخوري على صوت كل لبنان. الصحة أمانة والوقاية هي الحل.

القانون انحكى عن التحكيم في لبنان؟ هل من استثمارات من دون تحكيم؟ وكيف يؤثر في جذبها؟ متى تلجأ إلى التحكيم؟ وكيف تختار محكمك؟ ما هي القوة الإلزامية لأحكام المحكمين وآلية تنفيذها؟ وهل ينقذ التحكيم الواقع القضائي الصعب في لبنان؟ الدكتورة ريان عساف ضيفة الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا،
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل وإلي متري
1: حط القدير تميزع
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة مانجا مصرية الكيلو ب 97 ألف ليرة حامض بلدي الكيلو ب 125 ألف ليرة

0: لسنا عرق انتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع بورد تع بورد تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تع بورد تع بورد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بورد تع بورد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. موجز أخبار 1:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، حيث استهدفت دبابة ميركافا منزلا في أطراف ميس الجبل، كما أغار الطيران الحربي مستهدفا وادي سلوقي. هذا ونجا فريق الإسعاف الصحي في كشافة الرسالة الإسلامية وإسعاف بيت الطلبة بعدما استهدفهم الطيران الحربي بغارة أثناء توجههم لمكان الغارتين اللتين شنهما الجيش الإسرائيلي على النبطي الفوق. اختتمت وزارة الأشغال العامة والنقل ورشة عمل الجهات المعنية بالنقل الجوي بعد يومين من الاجتماعات في السراي الحكومي بمشاركة الجهات اللبنانية المختصة بالطيران والأمن وشركاء دوليين وبدعم استشاري فني من مجموعة البنك الدولي. وخلصت الورشة إلى مجموعة من المقررات والخطوات العملية الهادفة إلى معالجة الثغرات التنظيمية والتقنية والأمنية وتحديد الأولويات والمسؤوليات الموسمية المؤسسية، بما يسهم في تحسين مستوى السلامة والكفاءة التشغيلية وتعزيز الربط الجوي للبنان إقليميا ودوليا. يعقد الاثنين في مقر الاتحاد العمالي العام اجتماع للبحث في التفلت في الأسعار وبخاصة المحروقات والمواد الغذائية، إضافة إلى موضوع الرواتب في القطاعين العام والخاص. ويأتي ذلك فيما كانت لجنة المؤشر قد بدأت اجتماعات لها لمناقشة رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، إضافة إلى ضرورة رفع بدلات النقل في القطاعين العام والخاص. رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر تحدث لصوت كل لبنان لافتا إلى أن اللجنة ستجتمع مجددا الأسبوع المقبل للتداول في تقرير تم إعداده حول بدلات النقل للقطاعين العام والخاص والحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وغلاء المعيشة، فضلا عن متممات أجور القطاع العام.
3: عضو كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.

0: للساعة.
1: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تع بوري تع بوري تع،
1: انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون. ركز معي شوي هون.
2: تع بوري تع بوري تع،
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبري تبري تبري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. كشفت مصادر يمنية لسكاي نيوز عربية عن وصول معدات إيرانية لمناطق سيطرة الحوثيين على الساحل الغربي، وأفادت المصادر بأن عمليات تفريغ الشحنات جرت سراً بعد قدومها من سواحل الصومال. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف ناقلة في ميناء أوديسا وسفينة شحن في البحر الأسود، مؤكدة أنهما كانتا تستخدمان لدعم القوات المسلحة الأوكرانية. أسف الاتحاد الأوروبي لتمديد حظر منح تأشيرات لوفد فلسطين للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

حاكم المنطقة 351 في جمعية أنديات لاينز الدولية إلياس أنطونيوس، تحت الضوء من الخدمة إلى القيادة ومن المبادرة إلى صناعة الأثر، رؤيته ومشاريعه المستقبلية لقيادة المنطقة لعام 2026-2027 وماذا عن تمكين الشباب والنساء. تحت الضوء السبت 4:45 بعد الظهر مع ماري العالم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبوري
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبوري
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
4: اسأل أكثر.
5: مشاهدينا مرحبا بكم. تروح إسلام أباد بورقة اتفاق مكة وبند الدفاع المشترك مع السعودية بوجه الحوثيين، موجهة رسائل إلى طهران. كما كشفت صحيفة فاينانشال تايمز بضرورة كبح هجمات الحوثيين على المملكة في إطار الدفاع عن الأماكن المقدسة بوجود اتفاق أو حتى بدونه. أما طهران والتي تكرر أنها لا تتخذ القرارات نيابة عن أطراف إقليمية في أي دور مباشر لها في الهجمات الحوثية الأخيرة، وتؤكد أن الجماعة في اليمن تتخذ قراراتها بشكل مستقل في صراع تصفه بأنه شأن داخلي بين السعودية واليمن، مطالبة في الوقت ذاته بعدم تسييس قضية المقدسات الإسلامية وعدم استخدامها أداة لإثارة الفتنة وتصعيد التوترات الإقليمية. فما هي أشكال التصعيد بين الحوثيين والسعودية؟ وهل سيجر دولا جديدة للصراع في المنطقة؟ وأين طهران من كل ما يجري؟ وما مدى حاجتها لفتح جبهات جديدة تقوض فكرة الاستقرار لأمريكا وحلفائها في المنطقة كما تصفهم، إلى حين اتضاح تبعات الحرب الأخيرة والمخرج منها؟ نتابع هذا الملف مع ضيفينا بعد الفاصل. هذا ويمكنكم مشاهدينا المشاركة معنا خلال التصويت في موقعنا الإلكتروني arabic.rt.com والإجابة عن السؤال التالي: هل تستجيب إيران لطلب باكستان بوقف هجمات الحوثيين على السعودية، نعم أم لا؟ وللحديث معنا من الرياض عضو الجمعية السعودية للعلوم السياسية سليمان العقيلي، ومن طهران الخبير بالشأن الإيراني والدولي سعيد شاوردي. أحييكما وأبدأ معك سيد سليمان. هل الموقف الباكستاني أتى بالتنسيق مع الرياض لناحية توجيه الرسائل إلى طهران؟ وما مدى حاجة السعودية إلى موقف دفاعي من قبل باكستان؟
6: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. حييك أخي أسامة وضيفك الأخ سعيد والمشاهدين الكرام. في الواقع إنه تحالف مكة يعني يلقي بالتزامات على أعضائه، وهي المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان، وما في شك إن هذا التحالف يخلق ضغط هيكلي تدريجي على إسلام أباد، ولا بد أن تختار بين أن تسهم في إيقاف هذه الحرب أو أن تساهم في الدفاع.
5: نعم.
6: تفعيل البند، أي عدوان على أي دولة، عدوان على جميع الدول الأعضاء في التحالف. وهذا واضح في سواء في معاهدة الدفاع المشترك بين السعودية وباكستان، أو في تحالف مكة الذي يعني يشبه في آليته البند الخامس من حلف الناتو.
5: نعم.
6: ويلقي بمسؤوليات على أعضاء التحالف.
5: لكن سيد سليمان، لم يضغط المسؤولية على أي دولة التي تفضلت. نعم. بأن هناك التزامات بموجب هذا الاتفاق. مثلا ماذا لو حدث صراع ما بين الهند وباكستان، هل ستتخذ السعودية الموقف ذاته من الصراع وتدعم باكستان عسكريا بوجه الهند؟
6: أنا أعتقد أنه هذا شيء طبيعي، لكنه باكستان ليست في موقف تحتاج فيه لقوة الآخرين، لديها قوة نووية ولديها قوات عسكرية مليونية، ولو تطلب بالتأكيد أن أعضاء التحالف سيستجيبون. لكنه أنا في تقديري أنه النقطة التوتر الحقيقية في الوقت الراهن هي منطقة الخليج والجزيرة العربية التي فجرت فيها إيران الحروب والصراعات والاعتداءات على دول المنطقة، والتي جعلت من الضروري إقامة تحالفات بين دول المنطقة والدول القوية عسكريا لتحقيق توازن القوى وتوازن الرأي.
5: لنأخذ رأي سيد سعيد بهذا الموضوع، أين طهران سيد سعيد من تحذيرات إسلام أباد وتهديداتها بالدخول المباشر على خط التصعيد ضد الحوثيين؟
7: تحية طيبة لك عزيزي أستاذ سامة وللضيف العزيز ولجميع المشاهدين. والله هي يعني هي في الواقع نحن قلنا لأشقائنا في المملكة العربية السعودية أن هذه المشكلة هي مشكلة بين أشقائنا في السعودية وبين أشقائنا في اليمن، يعني لكن للأسف هناك إصرار للزج بإيران في هذه المشكلة. جذور هذه المشكلة يا أستاذ أسامة والخلافات والحروب بين اليمن وبين السعودية تعود تاريخيا يعني لأكثر من 50 عام.
5: وربما قبل أن ندخل في الجذور يعني سيد سعيد، هل نفهم من كلامك بأن طهران تخلت عن الحوثيين؟ يعني عندما تقول بأن هذا صراع داخلي سعودي يمني وبأن الحوثيين يأخذون قراراتهم بشكل مستقل، هل يعتبر هذا تخلي كامل عن الحوثيين في حربهم التي من الممكن أن تصل إلى مستويات إقليمية أو دولية؟
7: لا، هي لم تكن في يوم من الأيام إيران، على عكس للأسف الاتهامات والكم الكبير من الاتهامات لإيران أنها تتدخل في الشأن اليمني وأنها تدعم طرف ضد طرف آخر، لا توجد مثل هذه التدخلات. هذا كلام في الإعلام للأسف، لكن الواقع شيء آخر. يعني أنت اليوم لم تستمع لأي مسؤول في حكومة صنعاء يطلب من إيران دعما ماليا أو سياسيا أو اقتصاديا أو أي شيء. هناك علاقة صحيح، هناك علاقة متينة، هذا كلام صحيح، لكن إيران لديها هذه العلاقة القوية اليوم مع روسيا، مع الصين مثلا. هل إيران تتدخل في يعني الصراع بين روسيا وأوكرانيا؟ لم تتدخل. فلذلك إيران تقول للأشقاء في المملكة العربية السعودية يا أخوان يعني أنتم اجلسوا وحلوا المشكلة.
5: لا، لن تجبني عن سؤالي سيد سعيد، سأعود إليك
7: ومن تركيا ومن
5: أي طرف. سأعود إليك، لكن يعني أريد التوقف عند نقطة هامة مع سيد سليمان. سيد سليمان، برأيك هل تمثل هذه الوساطة الباكستانية مع طهران ضغطا حقيقيا من الممكن أن يوقف الهجمات الحوثية، أم أنها رسائل إقليمية لن تجدي نفعا مع التصعيد في اليمن؟
6: لا، هي تتخطى الرسائل إلى وضع الاتفاق استحقاقات التحالف الدفاعي الاستراتيجي مع باكستان وفي إطار تحالف مكة في على أرض الواقع. هذه ليست تحالفات ورقية، هذه تحالفات عسكرية فيها مصالح عسكرية وأمنية واقتصادية، وهي على كل حال الآن تواجه الاختبار الحقيقي لتفعيلها، وهي لم تبرم من أجل الردع الورقي، أبرمت من أجل الردع بالقوة والتهديد بالقوة.
5: لكن لنتذكر أستاذ سليمان وأعذرني على المقاطعة، لكن يعني ما تتفضل به هام جدا بأن هذه الاتفاقية يجب ألا تبقى على الورق. لنتذكر فقط أن إسرائيل قصفت الحوثيين، أن الولايات المتحدة قصفت الحوثيين، أن التحالف العربي قصف الحوثيين، ولم يغير هذا التعامل العسكري من موقف الحوثيين من الصراع مع السعودية.
6: هذا لأنه الوضع في اليمن معقد، ولا الإسرائيليين ولا الأمريكيين وربما بعض القوى في المنطقة لم تتفاهم تعقيدات الوضع الميداني. طبعا الحوثيون يعني يخوضون حرب عصابات في الجبال وفي الكهوف، وما في شك أنه يقودهم ضباط من الحرس الثوري الإيراني الذين يعني لديهم خبرة في حفر الخنادق وتشييد الكهوف والتواري عن الأنظار. وهذه طبعا قد يكون أن الحوثيين نجحوا في الكر والفر عبر حرب الجبال، لكنه في حرب السهول مثل ما هو في مأرب أو في الساحل الغربي الآن، لا، هم الحقيقة يتلقون خسائر جسيمة جدا وقتلى بمئات الأشخاص، والمستشفيات في الحديد أو في صنعاء امتلأت بالجرحى وبالقتلى، وهم الآن يوجهون امتحان عسير في السهول التهامية. إنما على الجبال قد يكون إنه الطبيعة الجغرافية تساعدهم في التخفي وفي الكر والفر، وهذا أمر طبيعي. لكنه أنا في تقديري إن نزولهم إلى سهول الساحل الغربي سيمثل كمين لهم لاصطيادهم عبر الطيران وعبر المسيرات وعبر الكمائن التي يعني تصنعها قوات الحكومة.
5: أستاذ سعيد، برأيك هل طهران قادرة على لعب دور الوسيط مع الجانب الحوثي، خاصة أن طهران مدينة لباكستان، بتخفيف حدة الصراع مع الولايات المتحدة ولقائد الجيش الباكستاني على وجه التحديد الذي لعب دورا دبلوماسيا كبيرا في تخفيف حدة الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل؟
7: يا أستاذ أسامة، أولا يعني يجب أن نكون واضحين، كن على ثقة، باكستان لن يعني تدمر علاقاتها مع إيران لأجل أي دولة كانت، سواء كانت لهذه الدولة معها يعني اتفاقية أو معاهدة أمنية أو مصالح اقتصادية. العلاقة بين باكستان وإيران أقوى بكثير مما يتصورها البعض. باكستان دولة منطقية، دولة لديها عقل، يعني تعرف أين مصلحتها وكل هذه الأمور، فلن تدخل في صراع وحرب لصالح.
5: لكن هناك اتفاقية سيد سعيد، قبل الحديث بهذه النقطة أجبني عن سؤالي لو سمحت، أسأل إن كانت إيران قادرة على لعب دور الوسيط مع الحوثيين لتخفيف حدة التوتر مع السعودية.
7: نعم، إجابة مباشرة على سؤال حضرتك، إيران غادرة حقيقة ولديها نوايا حسنة لتلعب دورا إيجابيا لإنهاء الحرب بين أنصار الله وصنعاء والمملكة العربية السعودية، ليس فقط خفض التوتر، إيران غادرة على ذلك. ولكن يعني لنكون صريحين يا أخي، أنت عندما تحاصرني منذ 11 عام، الموانئ في اليمن تضرب ومحاصرة، والبحر يعني مغلق على الشعب اليمني، والمطارات ومطار صنعاء يضرب، والطائرات المدنية تحرق من قبل الجيش السعودي، يعني ماذا، كيف أنا أتوسط؟ ما يطلبه اليمنيون قضايا عادلة وبسيطة جدا، يقولون للمملكة العربية السعودية لا تتدخلوا في شأننا، هناك صراع، خلافات، حروب داخلية بيننا نحن أبناء اليمن، ما دخلكم أنتم تأتون وتخصفوننا بالطائرات وتشكلون جيوش وتعطون يعني رواتب شهرية وتدعمون طرف ضد طرف آخر؟ ما دام هذه السياسة السعودية يعني مستمرة، الحلول صعبة يا أستاذ أسامة، وإلا إيران حقيقة يعني مستعدة لوساطة، وأنا أعتقد الوساطة الإيرانية ستنجح خلال فترة وجيزة جدا. المملكة العربية السعودية حتى ليس بحاجة إلى تحالف لا مع تركيا ولا مع باكستان ولا مع أمريكا. المملكة العربية السعودية بإمكانها حل مشاكلها مع اليمنيين بأقل ثمن. هي كما قلت يعني كان لديها تحالف عربي إسلامي يعني كل الدول الخليجية ما عدا سلطنة عمان والأردن ومصر والسودان وباكستان أيضا كانت موجودة في التحالف ودخلوا في حرب لأكثر من 10 أعوام ضد.
5: وصلت هذه الفكرة سيد سليمان. سيد سليمان، انطلاقا من حديث ضيفي من طهران بأن هناك علاقات تجمع ما بين إسلام أباد وطهران لن تتخلى عنها لأجل اتفاق مكة كما يقول، هل كان هناك تهويل في التوقعات من هذا الاتفاق ما بين المملكة العربية السعودية باكستان وتركيا، لناحية أنه لا يوجد عدو مشترك ولا يوجد تفاهمات في إطار إمكانية التدخل في الصراعات العسكرية وتحت أي شروط؟
6: أولا أنا اسمح لي بتجاوز سردية دعائية للإخوان الإيرانيين أنهم ما لهم علاقة وتسويق حالة الإنكار. كل مشاكل المنطقة مصدرها إيران والحرس الثوري الذي يتدخل في كل دولة عربية ويخلق فيها ميليشيا ولائية له ويضرب أسس الدولة الوطنية سواء في العراق أو في سوريا سابقا أو في لبنان أو في اليمن. ثانيا الحوثة ليسوا لا يمثلون الشعب الإيراني، هم يعني يعني جماعة منشقة ومتمردة على النظام السياسي. المملكة العربية السعودية لها تاريخ طويل مع شقائها في اليمن وهي تتعامل مع الحكومة المعترف بها دوليا وليست مثل إيران التي تتعامل مع الميليشيات وتحركها خدمة لمصالحها وصراعاتها مع القوى الكبرى والقوى الإقليمية.
5: وماذا بالنسبة لسؤالي لو سمحت سيد سليمان؟
6: إيوة، التحدي الذي يواجه باكستان بين أن تختار المملكة العربية السعودية أو أن تختار العمائم التي تخلق العنف في الشرق الأوسط وفي جنوب آسيا، هذا متروك للأخوة الباكستانيين. يعني يا أنهم
5: سيد سعيد سأعود إليك وأعطيك الوقت الكافي للرد.
6: سأعود إليك
5: أرجو عدم المقاطعة، سأعطيك الوقت الكافي للرد لو سمحت.
6: فقط ما قاطعتك
5: يعني. فقط لينهي الفكرة لو سمحت سيد سعيد. سيد سعيد لو سمحت سأعود إليك وأعطيك الوقت الكافي للرد فقط لنستمع الفكرة، لنستمع للفكرة يا سيد سعيد، لنحاول أن نصل إلى حوار يقبله الجمهور ويقبل كل وجهات النظر لو سمحت. سيد سليمان تفضل.
6: الأخوان الإيرانيون يعني معروفون بتسويق الدعاية التي نسمعها ليل نهار، الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، ثم يبرمون الصفقات مع أمريكا ومع إسرائيل مثل ما رأينا الحوثيين يبرمون الصفقات مع الموظفين الأمريكيين الذين الموجودين في السفارة الأمريكية في مسقط. وهذه طبيعة إيرانية وليست إيرانية فقط، طبيعة لإيران ولوكلائها وميليشياتها في المنطقة حسب المصلحة. يعني
5: ابتعدنا قليلا عن السؤال سيد سليمان، كان سؤالي يتمحور حول التحالف، تحالف مكة.
6: بس أنا برد على
5: نعم تحالف مكة وإمكانية تفعيل بند الدفاع.
6: أنا أقول أن الأخوة الباكستانيون أن الأخوة الباكستانيين لم يجبروا على إبرام تحالفات مع المملكة أو مع تركيا ولم يأخذهم أحد بالقوة إلى هذه التحالفات، وهم يدركون بتجربتهم السياسية وبتجاربهم العسكرية مع الهند أن معنى التحالفات وقيمتها. وفي الواقع نحن في المملكة العربية السعودية جربنا باكستان في السبعينات وفي الثمانينات وكانوا خير أصدقاء وخير حلفاء وأتوا بقواتهم وساندوا الجيش السعودي. ولا أعتقد أن باكستان النووية تخاف من الحرس الثوري
8: الذي يعني نعرف مدى عنفه ومدى إرهابه، ولكنهم يعني دولة قوية لا يرهبها الحرس الثوري، وقد ردت باكستان عندما اعتدى الحرس الثوري على السيادة الباكستانية في بلوشستان، رد عليهم الصاع بصاعين وأدبهم وأعادهم إلى صوابهم. لذا لا يمكن التخويف والترهيب الإيراني، لا يمكن أن يخيف الدول عن أداء استحقاقاتها.
5: طيب سيد سعيد، دعني أطرح السؤال، دعني أطرح السؤال سيد سعيد
8: أصدقائها.
5: نعم دعني أطرح السؤال لو سمحت، على ماذا تراهن برأيك جماعة الحوثيين من خلال هذا التصعيد الكبير مع المملكة العربية السعودية وفي مضيق باب المندب، وما أشار إليه الأستاذ سليمان بإبرام اتفاقات حتى مع الجانب الأمريكي والإسرائيلي والحديث أن السعودية هي العدو؟
7: يا عزيزي يا أستاذ أسامة، الآن بشوف أنت الضيف، يعني الضيف يتحدث عن كل شيء إلا أن يتحدث لنا عن يعني أصل المشكلة. هم لا يريدون حلا للمشكلة. أنا يعني راعيت الحوار وكنت هادئ، ولكن هو أخذنا يمينا وشمالا حرس ثوري ويحفرون ما بعرف يعني أنفاق، وهذه حركة ضعيفة وهذه منهارة. يا عزيزي إذا كانت منهارة هذه الحركة والشعب اليمني ليس معها، لماذا أنت تطلب الآن دعما من باكستان التي تقول أنها دولة نووية؟ إذن أين تركيا؟ سؤال هنا، يعني الدولة الثالثة تركيا لماذا لا نسمحها تتحدث؟ يعني ألم يكن هذا التحالف ثلاثي تركيا باكستان السعودية؟ أين تركيا؟ هل تركيا أيضا ستشارك في الحرب؟ لماذا لا تتحدث؟ لا باكستان ولا تركيا لا تعولون عليهم يا أخي، لن يدخلوا في هذه الحرب. هذه حربكم ضد الشعب اليمني، قتلتم للأسف يعني عدد كبير من الشعب اليمني بسبب حصاركم. يا أخي كفى يعني نهاية للحصار، كل العالم يرى ماذا فعلتم، فتكتم بهذا الشعب المظلوم اليمن، الشعب العربي الوحيد الذي ساند القضية الفلسطينية، الآن تريد تلقي باللائمة على إيران وعلى الحرس الثوري. طيب إذا كان الحرس الثوري موجود في اليمن،
8: ما جاب لسؤالك يا أسامة.
7: لماذا لماذا يا عزيزي يا سيد سليمان، يعني أنت توتر الحوار.
5: هو يتحدث برأيه يا سيد سعيد، يعني كما نستمع إليك لو سمحت، يعني نحن تعودنا وأنت ضيف ليس للمرة الأولى، لكن هو يتحدث برأيه ووجهة نظره. نعم. كما نستمع إليك نستمع إليه أيضا. لنعود إلى سؤالي حول أسباب برأيك أسباب التصعيد الحوثي بالرغم من الوضع الإقليمي والدولي، يعني الشرق الأوسط كله يغلي، لماذا الآن الحوثيون يزودون من مقدار التصعيد على المملكة العربية السعودية بالرغم، وأشير من جديد إلى إبرامهم اتفاقات بما يخص إسرائيل والولايات المتحدة؟
7: لا هم لم يوقعوا أي اتفاق مع إسرائيل. إسرائيل اضطرت أن توقف عملياتها ضد اليمنيين. صحيح هناك يعني اتفاق مع الأمريكيين، والأمريكيين أعلنوها أنهم لن يدخلوا في هذه الحرب عندما قالوا طلبت السعودية قبل أيام بأن يشنوا ضربات على اليمن، وقالوا لهم لن ندخل إلى هذه الحرب، لأن ترامب تأدب من حربه مع إيران، لا يريد أن يورط نفسه في حرب جديدة. لماذا حركة أنصار الله وحكومة صنعاء تصعد؟ ربما يعني أنا لا أعلم، لست متحدث باسمهم، لكن تحليلي وجدوها هذه فرصة، يعني حصار كما قلت مميت على الشعب اليمني، ربما وجدوا اليوم فرصة أن أمريكا وإسرائيل مشغولين في مشاكلهم ولن يستطيعوا أن يدعموا المملكة العربية السعودية فصعدوا. والتصعيد هم مستعدين لخفض التصعيد، يقولوا فقط أنه عن الحصار ونحن سنوقف عملياتنا. هل هذا شيء كبير يعني يطالبون به؟ يا أخي لا تحاصرني فقط رجاء، وأنت لا تتدخل مع حكومة شرعية أو غير شرعية. لماذا الدول الأخرى لا تتدخل الآن؟ دول عربية كثيرة لم تحارب صنعاء، حتى لو تعترف يعني حكومة عدن هي الحكومة الشرعية، لماذا أنتم الدولة الوحيدة التي الآن تحارب اليمنيين؟ بحجة
5: سيد سليمان، لماذا وصلت كل الاتفاقات لحالة الفشل بما يخص اليمن؟ لماذا نشاهد أنه حتى الآن هناك هذا الصراع والسعودية طرف فيه؟ كما يقول السيد سعيد، هناك حصار على الشعب اليمني وهو صراع يمني يمني. لماذا سيد سليمان، هل تسمعني الآن؟ سيد سليمان
6: ما نسمع السؤال.
5: طيب، يبدو أننا إذا نواجه مشكلة في الصوت مع السيد سليمان. أستاذ
6: ينقطع أحيانا، ينقطع الصوت.
5: سيد سليمان الآن تسمعني؟
6: أحيانا ينقطع. ما سمعت أول سؤال؟ نعم.
5: طيب، أعيد السؤال، لماذا وصلت كل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في اليمن إلى طريق مسدود؟
6: لأنه إيران تريد أن تغلق مضيق باب المندب مثل ما أغلقت مضيق هرمز للوي ذراع الأمريكيين ولكسب ورقة على طاولة التفاوض، وهذه عادتها أنها يعني تبتلي الدول الأخرى بمشاكلها وتتخذ الدول الأخرى أوراق مساومة مع الأمريكيين ومع غيرهم.
5: نعم.
6: من أجل كسب المصالح الإيرانية على حساب شعوب هذه المنطقة أولا. ثانيا، صدق يا أستاذ أسامة إن هذه الحرب فجرها الحوثيون الإنقلابيون المتمردون على حكومة بلدهم المعترف بها دوليا، من أجل أن طائرة مهر إيران التي جاءت بالوفد الحوثي ومعه عشرات من ضباط الحرس الثوري ومن الأسلحة والذخائر والقذائف، جاء فجرت هذه الحرب من أجل أنها لم تهبط بصنعاء وفجر وهبطت في الحديدة. يعني الحرب، تصور الحرب فجرت لأن طائرة مهر إيران لم تهبط في صنعاء.
5: لكن الحرب كانت قائمة يا سيد سليمان. سيد سليمان، الحرب كانت قائمة ومنذ سنوات، حتى أن أردنا الحديث عن القوسيين لا بد بالرجوع إلى عشرات السنوات إلى الوراء، ليس فقط إلى
6: يعني هدنة من اثنين.
5: صحيح، ما خلفه الربيع العربي وانهيارات في المنطقة. لنأخذ رأي الجمهور، اسمح لي حول سؤالنا لهذا اليوم، واعذراني على المقاطعة، هل تستجيب إيران لطلب باكستان بوقف هجمات الحوثيين على السعودية؟ 27% جاوبوا بنعم، بينما 73% جاوبوا بلا على هذا السؤال. من الرياض عضو الجمعية السعودية للعلوم السياسية سليمان العقيلي، ومن طهران الخبير بشأن الإيراني والدولية سعيد شاوردي، شكرا جزيلا لكما على المشاركة معنا، وكل الشكر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. دائما إلى اللقاء.
3: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوت كل لبنان. تكريما لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن، بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية، يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكبرى التاريخي إهدن.
4: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
5: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: ثأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة سكر 5 كيلو ب $3.40، بن نجار 180 جرام ب $2.90.

0: مول التعب.
1: الهير مسكر أو مسكر أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
0: تعبوري تعبوري تعب،
1: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
0: تعبوري تعبوري تعب،
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد تبريد.

0: الميلان وما قلنا إلا إكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
2: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
2: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم السبت 19 من أيلول 2026، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع جينان جوان، فادي أبي تامر، ووسام قنواتي.

سلام توجه إلى الولايات المتحدة متأبطا الهم الجنوبي والملف الاقتصادي. الإعلام الإسرائيلي خطط للبقاء فترة أطول في الجنوب اللبناني، وهكابي يقول باقونا حتى يصبح الجيش اللبناني قويا. سائقو الباصات قطعوا الطريق في طرابلس، واجتماع للاتحاد العمالي العام الاثنين حول الأجور وتفلت الأسعار. الأسمر لإذاعتنا لجنة المؤشر تلتئم مجددا الأسبوع المقبل لبحث الحد الأدنى للقطاع الخاص وبدلات النقل. على خلفية تعليق قانون العفو، الإضراب في رومي مستمر وتحرك في طرابلس غدا. محادثات أمريكية صينية على مدى 4 أيام تحضيرا للقاء بين الرئيسين الأمريكي والصيني في 24 الجاري. تعرض نظام التصويت في روسيا لهجوم إلكتروني.

0: عضو كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل في لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا جنثلي سويتش من أوتس، بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
0: عندك عاملة أجنبية؟

0: مولد تاع مولد تاع
1: الهرم مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
2: تاع مولد تاع مولد تاع
1: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
2: تاع مولد تاع مولد تاع
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: تحية طيبة. الانسحاب الإسرائيلي، حصرية السلاح بيد الدولة ودعم الجيش اللبناني، كلها ملفات مؤجلة في ضوء الجمود في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما، مع استمرار انعكاسات التطورات الإقليمية على الداخل اللبناني واستمرار الحرب الأمريكية الإيرانية. ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية الإسرائيلية وتحصينا لما تسميه إسرائيل المنطقة الأمنية النكبات جنوبا مستمرة، فقد أبلغ الجيش الإسرائيلي بعد الظهر مستوطني الشمال بموجة جديدة من الغارات سينفذها في لبنان خلال الساعات المقبلة. كما أكد اليوم الإعلام في إسرائيل أن الخطط للبقاء لفترة أطول في الجنوب اللبناني تسير على قدم وساق، مع إقامة الجسور فوق نهر الليطاني وشق الطرق العسكرية. في حين أعلن السفير الأمريكي لدى تل أبيب أن الانسحاب لن يتم قبل أن يصبح الجيش اللبناني قويا. وسط هذا المأزق، سافر رئيس الحكومة نواف سلام اليوم إلى الولايات المتحدة متأبطا الهم الجنوبي والملف الاقتصادي بعد اتصال تنسيقي أجراه مساء أمس مع الرئيس نبيه بري. أما الهم الحياتي فكرة ثلج تكبر يوما بعد يوم، وقد شهد الشارع في طرابلس اليوم تحركا لأصحاب الباصات انسجاما مع مطالب السائقين التي دعا إلى تنفيذها رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس أمس، ومؤكدا ضرورة أن تتم تلبيتها قبل يوم الأربعاء. وقبل الدخول في تفاصيل هذه النشرة، نشير إلى أن حركة المرور ناشطة من نهر الموت باتجاه جل الديب وكثيفة على الطريق الدولية من ظهر الوحش باتجاه علي بحسب غرفة التحكم المروري.
1: إذن غادر رئيس الحكومة نواف سلام إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتوجه أولا إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلقاء كلمة لبنان أمامها. ويعقد سلام على هامش أعمال الجمعية العامة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الثنائية مع عدد من قادة الدول والمسؤولين الدوليين، وينتقل بعدها إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يعقد سلسلة لقاءات في مقدمها مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إضافة إلى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا ورئيس مجموعة البنك الدولي وعدد من المسؤولين الأمريكيين والدوليين.
0: تزامنا، المؤشرات على استمرار إسرائيل في احتلال الجنوب لمدة طويلة مستمرة، فقد أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي أقام جسورا فوق نهر الليطاني وشق طرقا عسكرية، وهذا ضمن استعداده للبقاء طويلا في لبنان. إلى ذلك

0: أكد السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في جنوب لبنان حتى يصبح الجيش اللبناني قويا. تزامنا استمرت التهديدات والعمليات في جنوب لبنان. الجيش الإسرائيلي أبلغ بعد ظهر اليوم سكان مستوطنات الشمال بأنه سينفذ موجة من الغارات في لبنان خلال الساعات المقبلة.
1: وأفادت صحيفة معاريف بأن الجيش الإسرائيلي يعمل على مواجهة محاولات حزب الله وحماس استهداف شبكات الاتصال أو اختراق حركة المعلومات العسكرية بالتوازي مع سباق عالمي في مجالات الذكاء الاصطناعي والقدرات الإلكترونية. تفاصيل الميدانيات في الجنوب اليوم مع الزميل حسين معنا.
2: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، وقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي ظهر اليوم أكثر من 5 غارات استهدفت النبطي الفوق ووادي سلوكي ومحيط بني حيان، بعد أن كان الطيران المعادي قد استهدف فجر اليوم بلدات المنصوري وكفر تبنيت وأيضا النبطي الفوق. وقد نجح فريق الإسعاف الصحي في كشافة الرسالة الإسلامية وإسعاف بيد الطلبة بأعجوبة بعدما استهدفهم الطيران الحربي بغارة أثناء توجههم لمكان الغارات التي استهدفت النبطي الفوق دون وقوع إصابات. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي عنيف لم يهدأ منذ ساعات الفجر، وقد استهدف أطراف بلدات ميفدون وحداثة وحاريس وشكرة، كما استهدف القصف المدفعي النبطي الفوق والمنصوري وميس الجبل وأودية أسلوكي والحجير والزبقين، مع حملة تمشيط واسعة باتجاه ميس الجبل وبيت يحون وحداثة وزوتر الشرقية. أما في مسلسل التفجيرات اليومية ونسف المنازل، فقد نفذت قوات العدو الإسرائيلي سلسلة تفجيرات كان أعنفها 5 تفجيرات في بلدة المنصوري، كما فجرت منازل في دير سريان وأطراف ميس الجبل وبني حيان ووادي أسلوكي. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: ومن روما، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أنه بإمكان إيطاليا المساهمة بصورة فاعلة في مسار تعافي لبنان، ولا سيما من خلال دعم الأسر النازحة ومساعدتها على استعادة سبل عيشها وكرامتها، مشيرة إلى أهمية الدور الإيطالي والدولي في مساندة لبنان خلال هذه المرحلة. وفي لقاء حاشد استضافته سفارة لبنان في روما، أوضحت حنين السيد أن المساعدات الحكومية والدولية بما فيها تلك المقدمة من إيطاليا والاتحاد الأوروبي تشكل جزءا أساسيا من الاستجابة، فيما يسعى تحالف متجذرون من أجل لبنان إلى حشد موارد إضافية من القطاع الخاص وتوجيهها مباشرة إلى الأسر الأكثر ضعفا.
1: كتب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر منصة أكس: مشكورة الحكومة لأنها أعادت فتح أبواب الدول العربية ولا سيما دول الخليج أمام المنتجات الزراعية اللبنانية، وبالأخص في الوقت الحاضر أمام التفاح اللبناني. وأشار جعجع إلى أنه بالرغم من التقدم كله الذي شمل القطاع الزراعي في العالم أجمع، ما زال التفاح اللبناني زينة الموائد، متقدما على غيره في العالم بأسره، مطالبا وزير الزراعة بأن يكمل ما بدأته الحكومة بتوفير مختلف التسهيلات المطلوبة لتصريف الموسم الحالي.
0: كشف نقيب موزعي المحروقات فادي أبو شقرة عن تراجع في مبيعات البنزين على المحطات بنسبة تتراوح بين 30 و35%، وذلك بسبب الغلاء وعدم قدرة المواطنين على تحمل الأعباء. واحتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، قطع سائقو الباصات الطريق في ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس اليوم، وهددوا بالتصعيد بعد هذا التحرك الذي وصفوه بالإنذار للحكومة، مؤكدين أنهم سيقطعون كل الطرق الدولية والرئيسية، ومطالبين بدعم السائقين العموميين وفق ما أعلنه رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس أمس، وذلك قبل يوم الأربعاء.
1: وسط هذه الأجواء، يعقد الاثنين في مقر الاتحاد العمالي العام اجتماع للبحث في التفلت في الأسعار وبخاصة المحروقات والمواد الغذائية، إضافة إلى موضوع الرواتب في القطاعين العام والخاص. يأتي ذلك فيما كانت لجنة المؤشر قد بدأت اجتماعات لها لمناقشة رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، إضافة إلى ضرورة رفع بدلات النقل في القطاعين العام والخاص. رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر تحدث لصوت كل لبنان، لافتا إلى أن لجنة المؤشر ستجتمع مجددا الأسبوع المقبل.
3: الاجتماعات لم تتوقف. هاي الأسبوع مفترض يكون في اجتماع للجنة المؤشر بداية له وزير العمل. ضمن الاتفاق اللي حصل بالاجتماع السابق، وزير العمل كلف مسؤول بوزارة المالية إعداد تقرير حول عملية ربط الزيادة على البدل اليومي للنقل بتطور أسعار المحروقات. لذلك نحن أمام زيادة على البدل اليومي للنقل، وطبعا بده يكون في زيادة على متممات الأجر الأخرى، يعني من حجم التعويضات العائلية والمنح المدرسية، مع ضرورة أساسية طرأت أنه الزيادات بالقطاع العام يجب أن تنعكس أيضا زيادات بالقطاع الخاص. مجلس الوزراء بآخر جلسة قرر زيادات كمان بالقطاع العام، هذه الزيادات يجب أن تنعكس بطريقة أو بأخرى على القطاع الخاص، وبالتالي ضرورة أن يكون هناك دراسة وافية وكاملة ومباشرة بزيادة الحد الأدنى للأجر والغلاء على المعيشة.
0: بعد التظاهرة التي نفذها المودعون والاعتداء خلالها على الوزير السابق عصام شرف الدين، اعتبر النائب أديب عبد المسيح عبر أكس أن الاعتداء على شرف الدين مرفوض ومستنكر مهما تعددت الأسباب، وقال هو شرف الدين بالهوية لكنه عصام شرف المودعين باستحقاق، وشرف لي أن أدافع عنه لأنني واحد منهم، فليعيدوا لنا أموالنا وما بتشوفوا حدا منهم بالطريق.
1: اختتمت وزارة الأشغال العامة والنقل ورشة عمل الجهات المعنية بالنقل الجوي بعد يومين من الاجتماعات في السراي الحكومي بمشاركة الجهات اللبنانية المختصة بالطيران والأمن وشركاء دوليين وبدعم استشاري فني من مجموعة البنك الدولي. وخلصت الورشة إلى مجموعة من المقررات والخطوات العملية الهادفة إلى معالجة الثغرات التنظيمية والتقنية والأمنية وتحديد الأولويات والمسؤوليات المؤسسية بما يسهم في تحسين مستوى السلامة والكفاءة التشغيلية وتعزيز الربط الجوي للبنان إقليميا ودوليا.
0: يواصل السجناء في سجن رومي إضرابهم عن الطعام في المبنى باء احتجاجا على تعليق العمل بقانون العفو العام وتخفيض العقوبات الاستثنائية بعد الطعن الذي تقدم به نواب التيار الوطني الحر، وأفيد بأن الإشكالية القائمة محصورة بسجناء أحداث عبرة والشيخ أحمد الأسير على خلفية اتهامهم بقتل عدد من العسكريين. وبالتوازي وتنديدا بالطعن المقدم، دعت لجنة أهالي السجناء إلى تظاهرة مركزية في ساحة النور في طرابلس يوم غد الأحد بعد صلاة العصر دعما لإضراب سجناء رومي.
1: في تطورات الحرب اليمنية السعودية، تصاعدت أعمدة الدخان قرب مطار الرياض بحسب رويترز، وفي وقت مبكر من اليوم دوى انفجاران في الرياض بعد وقت قصير من تلقي سكان العاصمة السعودية تحذيرا من الدفاع المدني يفيد بوجود هجوم جوي معاد في أول إنذار من نوعه تشهده الرياض منذ تجدد الحرب اليمنية في تموز الماضي. ووصل التحذير الأول إلى السكان قبيل 3 فجرا بالتوقيت المحلي قبل أن تعلن السلطات لاحقا زوال الخطر، وبعد أقل من 3 ساعات صدر تحذير ثان في الرياض ومناطق مجاورة أعقبه إعلان جديد بانتهاء التهديد. ولم تكشف السلطات السعودية طبيعة الأهداف الجوية أو الجهة التي أطلقتها، كما لم تعلن وقوع إصابات أو أضرار.
0: إلى ذلك، كشفت مصادر يمنية لسكاي نيوز عربية عن وصول معدات إيرانية لمناطق سيطرة الحوثيين على الساحل الغربي، وأفادت المصادر بأن عمليات تفريغ الشحنات جرت بعد قدومها من سواحل الصومال. مجلس الأمن أكد حق السعودية في الدفاع عن النفس بما يتوافق مع القانون الدولي.
1: أفادت وكالة تسنيم بأن وزير الخارجية الإيرانية ونظيره الباكستاني بحثا هاتفيا تطورات المنطقة. وفي السياق عينه، أفادت الخارجية الباكستانية بأن وزير الخارجية أكد في اتصال مع نظيره الإيراني عباس عرقجي أهمية استمرار إمدادات الطاقة من دون انقطاع وضرورة ضمان مرور آمن للسفن لما لذلك من أثار على سلاسل الإمداد العالمية. بدوره أكد عرقجي أن الأمن المستدام يتحقق من خلال المحادثات وبناء الثقة بين دول المنطقة وليس عبر الوجود العسكري الأجنبي.
0: وفي موضوع التسلح، أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن عصر استهداف واصطياد المقاتلات الأمريكية من طرازي F-35 و F-15 والإبلاغ عن تضررها قد بدأ بالفعل، وأضاف إن واشنطن ستضطر للإبلاغ عن تعرض مقاتلاتها للأضرار، وإن ما وصفه بالكابوس أصبح واقعا يوميا وعلى الولايات المتحدة التعايش معه. وميدانيا أعلن الحرس الثوري استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز. واليوم أعلنت السلطة القضائية الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام بإيراني بحجة أنه زود الموساد بمعلومات عن مواقع الصواريخ في أصفهان. من جهة ثانية أفادت قيادة شرطة محافظة طهران بضبط أسلحة وذخائر حربية في مخبأ مهرب للسلاح في وسط العاصمة.
1: وفي العلاقات التركية الإيرانية، وتوازيا مع العقوبات الأمريكية على طهران، ألغت هيئة تنظيم ومراقبة المصارف التركية ترخيص تشغيل فرع بنك مالت الإيراني في اسطنبول. وجاء في البيان الرسمي إن القرار اتخذ بموجب بند في قانون البنوك التركي يسمح بسحب ترخيص أي مصرف إذا اعتبر أن استمراره يشكل خطرا على أمن واستقرار النظام المالي.
0: ملف إيران من المفترض أن يحضر في واشنطن خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك قبل القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني تشي جين بينغ في 24 الجاري. ويزور نائب رئيس الوزراء الصيني وكبير المفاوضين للشؤون التجارية هي ليفينغ اليوم الولايات المتحدة. وأعلنت وزارة التجارة الصينية أن المسؤول الصيني الذي يقود وفدا تجاريا سيجري مشاورات اقتصادية وتجارية مع الجانب الأمريكي خلال الفترة من 19 إلى 23 أيلول.
1: رأى الاتحاد الأوروبي أن على واشنطن مراجعة رفض منح وفد فلسطين تأشيرات لحضور اجتماعات الأمم المتحدة.
0: أورد إعلام سوري سقوط 11 قتيلا حتى الساعة بانفجار مستودع أسلحة تابع للحكومة السورية في دير الزور.
1: غدات تعرض روسيا لهجوم أوكراني بمئات المسيرات مع انطلاق الانتخابات التشريعية يوم أمس. أوردت وكالة أنترفاكس أن نظام التصويت في موسكو تعرض لهجوم إلكتروني قوي خلال الانتخابات البرلمانية.
0: في باكستان ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم على مقر الشرطة إلى 31.
1: اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قبول ابنه مساهمة مالية من ملياردير روسي تربطه علاقات بالكريملين لتمويل احتفالات زفافه في جزر البهاماس هو أمر مسموح به تماما. وأكد ترامب أن قبول ابنه مساهمة مالية من الملياردير الروسي هو أمر قانوني قبل أن يشير إلى أن ابنه أعاد المال. وقال الرئيس الأمريكي إنه سمع بأن ابنه لم يكن يريد قبول المال في المقام الأول. وتابع ترامب: شخص يعرفه، أعتقد أنه صديق له، أقام له حفل زفاف، إنه أمر شائع للغاية.
0: في حال الطرق، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه اعتبارا من الثانية من بعد ظهر اليوم وبعد ظهر غد سيقام مهرجان بعنوان العودة إلى المدرسة في شارع الحمراء، وسيتم قطع السير في الشارع الرئيسي طيلة فترة المهرجان، كما سيتم قطع جميع الطرقات المتفرعة من المكان. وذكرت المديرية أنه اعتبارا من السادسة صباحا ولغاية الرابعة من بعد الظهر يوم غد الأحد سيتم تصوير إعلان تلفزيوني توعوي لمصلحة الدفاع المدني، وذلك في شارع العلم في بادارو بمحاذاة أوجيرو، وستتخذ تدابير سير. وأضافت أنه اعتبارا من الثامنة من يوم غد ستنظم جمعية شباب أنترانيك سباقا رياضيا خيريا فان ران في منطقة المارينا في دبي، وسيتم إقفال المسلك المذكور طيلة فترة النشاط وإلى حين الانتهاء.
1: وإلى الأحوال الجوية، يكون الجو غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى الجبال.

0: وفي ختام النشرة تذكير بالعناوين: سلام توجه إلى الولايات المتحدة متأبطا الهم الجنوبي والملف الاقتصادي. الإعلام الإسرائيلي خطة للبقاء فترة أطول في الجنوب اللبناني، وهكابي يقول باقون حتى يصبح الجيش اللبناني قويا. سائقو الباصات قطعوا الطريق في طرابلس، واجتماع للاتحاد العمالي العام الاثنين حول الأجور وتفلت الأسعار. الأسمر لإذاعتنا لجنة المؤشر تلتئم مجددا الأسبوع المقبل لبحث الحد الأدنى للقطاع الخاص وبدلات النقل. على خلفية تعليق قانون العفو، الإضراب في رومي مستمر وتحرك في طرابلس غدا. أعمدة الدخان تتصاعد قرب مطار الرياض بعد ظهر اليوم. محادثات أمريكية صينية على مدى 4 أيام تحضيرا للقاء بين الرئيسين الأمريكي والصيني في 24 الجاري.
1: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع آي بي تي، الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. آي بي تي، حدك بكل محطة.
2: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
3: لا بلشي بنور حجار.
2: ليه؟
3: ببيع
2: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
3: حط القدير تميزع،
2: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
4: تبرد تبرد تبرد تاع
5: تاع بولد تاع بولد تاع
6: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
7: تاع بولد تاع بولد تاع
6: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
7: تاع بولد تاع بولد تاع
6: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.

0: الإعلامية بيترا أبو حيدر ضيفة سبوت أون الأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق عبر صوت كل لبنان.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
2: الهرمو سكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
3: تع بوري تع بوري تع،
2: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بوري تع بوري تع،
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبريد تبريد تبريد تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
4: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 18/9/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,810,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,828,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,768,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,221,000 ليرة.
3: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداءً من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
5: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
6: لا بلشي على... بنور حجار.
5: ليه؟
6: ببيع
5: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
6: حط القدير تما يزعل،
5: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح مونو.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة كفتة بقر برازيلي أو لحم مفروم برازيلي الكيلو بستة دولار وتسعين سنت.

عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: تبرد
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تع بورد تع بورد تع.
2: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تع بورد تع بورد تع.
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: موجز للأخبار من صوت كل لبنان. تحية طيبة. أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن حزب الله زرع عبوة ناسفة انفجرت في وقت سابق اليوم في المنطقة الأمنية في الجنوب، ما أدى إلى إصابة جنديين بجروح طفيفة وتم نقلهما لتلقي العلاج. الجيش الإسرائيلي الذي أعلن أن الانفجار استهدف آلية هندسية تابعة لقواته أشار إلى أنه رد على ذلك من خلال شنه هجمات على عدد من المناطق المواقع في جنوب لبنان، من بينها مواقع استطلاع وبنى تحتية زعم أن عناصر من حزب الله استخدموها للتحضير لعمليات وتنفيذها ضد القوات الإسرائيلية. وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته تواصل انتشارها فيما وصفه بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان وفقا للاتفاق، وأنها ستواصل عملياتها لإزالة ما تعتبره تهديدات لإسرائيل. عرض وزير المال ياسين جابر أمام أكثر من 100 شخصية من المسؤولين والخبراء والاقتصاديين ورؤساء الهيئات الاقتصادية خريطة متكاملة للإصلاح المالي والاقتصادي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي. وجاء كلام جابر خلال جلسة حوارية نظمها ليدرز جلوب، كما عرض مسار العمل على قانون الفجوة المالية، وأوضح أن مشروع موازنة 2027 يعد ضمن إطار مالي متوسط وسط الأجل لخمس سنوات، مع توجه لزيادة الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الجباية ومكافحة التهرب من دون اللجوء إلى زيادات عامة في معدلات الضرائب. أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أنه في إطار تنفيذ المشروع النموذجي للحد من فاقد المياه ستجري عددا من المناورات والأشغال الأساسية الهادفة إلى ربط الشبكة الجديدة بالشبكة القائمة، ما يستوجب إيقاف أو وقف التغذية بالمياه عن خط الجر الرئيسي الممتد من نهر إبراهيم وصولا إلى مدينة جبيل. وعليه سيبدأ انقطاع المياه من صباح يوم الثلاثاء في 22 أيلول 2026 ولغاية مساء يوم الخميس في 24 أيلول 2026، على أن تعود التغذية من صباح يوم الجمعة الواقع

0: هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جن 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل ياخدكم ويجيبكم 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
1: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: تبرد الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تعبورد
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبورد
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبرد

0: اكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: من صوت كل لبنان نتابع موجز الأخبار. في تطورات الحرب السعودية اليمنية، أفادت رويترز نقلا عن شاهد عيان برؤية ألسنة لهب وعمود كبير من الدخان يتصاعد بالقرب من مطار الرياض. وعلى الإثر أكدت وكالة فرانس بريس أن هناك اضطرابات في مطار الرياض تشمل إلغاء وتأخير رحلات جوية. ذكرت صحيفة تيليغراف أن صور أقمار صناعية جديدة تظهر أن إيران تعيد بناء منشأة عسكرية سرية مرتبطة ببرنامجها النووي، والتي كانت قد دمرت بقنابل إسرائيلية مضادة للتحصينات، في مؤشر على أن طهران مصممة على عدم التخلي عن الموقع الذي تعرض للقصف مرات عدة. وأوضحت الصحيفة أن منشأة طالقان 2 الواقعة داخل مجمع بارشين العسكري المترامي الأطراف جنوب شرقي طهران يعاد بناؤها للمرة الثانية. شهدت العاصمة السورية اجتماعا حكوميا مصريا سوريا لبحث التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وقد رحب الطرفان بالانتهاء من تشكيل مجلس الأعمال المصري السوري المشترك. وإلى هنا ونأتي إلى ختام موجز الأخبار، قدمناه من صوت كل لبنان. شكرا للمتابعة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
2: كنا
3: متأمل أنا لبنان تلقى فريق.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888. تكريماً لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن، بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية، يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكوبرا التاريخي. اهدن

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تعبولد تعبولد تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولد تعبولد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
4: تعبولد تعبولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبرد تبرد تبرد تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
0: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
2: اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.
3: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.
4: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
5: لا بلشي بنور حجار.
4: ليه؟
5: ببيع
4: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإلي متري
5: حط القدير تما يزعل،
4: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة أشقوان بلان سولي لوقية بدولارين و40 سنت، مرتدلة تليان نيجروني لوقية بدولارين و20 سنت.

0: الكبر التعب
1: تعبولي تعبولي التعب.
0: الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تعبولي تعبولي التعب.
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعبولي تعبولي التعب.
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: إبريتا.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أقدم لكم موجزا لأهم وآخر الأخبار من صوت كل لبنان.
4: أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن حزب الله زرع عبوة ناسفا فجرت في وقت سابق اليوم في المنطقة الأمنية في الجنوب، ما أدى إلى إصابة جنديين بجروح طفيفة وتم نقلهما لتلقي العلاج. الجيش الإسرائيلي الذي أعلن أن الانفجار استهدف آلية هندسية تابعة لقواته أشار إلى أنه رد على ذلك من خلال شنه هجمات على عدد من المواقع في جنوب لبنان، من بينها مواقع استطلاع وبنى تحتية زعم أن عناصر من حزب الله استخدموها للتحضير لعمليات والتنفيذ ضد القوات الإسرائيلية. وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته تواصل انتشارها فيما وصفه بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان وفقا للاتفاق، وأنها ستواصل عملياتها لإزالة ما تعتبره تهديدات لإسرائيل وقواتها. اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جملاط عبر حسابه على منصة اكس أن ثمة مخرجا محتملا من الوضع الحالي في لبنان يتمثل في الكف عن تعميم الحرب من خلال فرض اتفاق إسلام أباد مع ضرورة تطبيق هدنة مع الحوثيين. اعتبر النائب راجي السعد على حسابه عبر منصة اكس أن الاعتداءات المتكررة التي تنفذها الأذرع الإيرانية على المملكة العربية السعودية تخطت كل الخطوط الحمر وباتت تهدد ليس فقط المملكة صديقة لبنان وقلب العرب، وإنما الاستقرار العالمي أيضا. حذر رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز ناصر سرور من أن الارتفاع المتسارع في أسعار المحروقات والقمح والطحين وسائر المواد الداخلة في صناعة الرغيف سيؤدي حكما إلى ارتفاع سعر ربطة الخبز، لأن منصة تسعير الرغيف المتفق عليها مع وزارة الاقتصاد تحتسب كلفة الخبز وفق ارتفاع وانخفاض أسعار المواد الأولية وسعر الصرف. وأشار إلى أن رفع سعر ربطة الخبز الأسبوع الماضي جاء على أساس سعر طن المازوت 1430 دولارا قبل أن يرتفع مجددا الجمعة إلى 1500 دولار، من دون احتساب كامل الارتفاعات الجديدة في أسعار القمح والطحين والمواد الأخرى. أدان منسق حراك المعلمين المتعاقدين حمزة منصور ما وصفه بتعطيل وزير المالية ياسين جابر لحصول الأساتذة المتعاقدين على حقوقهم بموجب قانون تشريعي ومرسوم، مشيرا إلى أن المعلمين سيتوقفون عن الأضراب وسيسلكون السبل القانونية في احتجاجهم. في الأخبار الإقليمية والدولية، ومع استمرار الحرب اليمنية السعودية، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية باشتعال خزان وقود تابع لشركة أرامكو قرب مطار الرياض. أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية أن ممرات العبور الرئيسية في مضيق هرمز خالية من الألغام، وأن الجيش الأمريكي يواصل الحفاظ على المضيق مفتوحا وآمنا. في الخبر الأخير، أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أن بلاده تستعد لتوسيع ضرباتها ضد روسيا، مضيفا إنه وافق على تنفيذ عمليات بعيدة المدى ردا على الضربات الروسية. بهذا نأتي إلى ختام الموجز، نلقاكم بعد ساعة في نشرة راديو رما عبر صوت كل لبنان.

التليفون، ركز معي شوي هون. تعبوري لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: تحت الضوء مع ميري علم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
2: من الخدمة إلى القيادة مسيرة آمن فيها بأن الأثر الحقيقي لا يقاس بالمناصب بل بما نتركه في حياة الآخرين. رجل أعمال وناشط في الشأنين الاجتماعي والإنساني، حمل اليوم مسؤولية قيادة المنطقة 351 في جمعية أندية اللايونز الدولية التي تجمع لبنان الأردن وفلسطين تحت شعار التمكين بين الإنسان والمسيرة، آفاق المرحلة ورؤية المستقبل، نقاط عديدة نناقشها اليوم تحت الضوء مع ضيفي حاكم المنطقة 351 في جمعية أندية اللايونز الدولية اللايون الأستاذ إلياس أنطونيوس عبر صوت كل لبنان أخبار البلد وفي تي في. أهلا وسهلا فيك أستاذ إلياس وشرفتنا.
3: شكرا على الاستضافة، شكركم.
2: أكيد ببداية حلقتنا ما فينا إلا من بارك لك يعني
3: كل الشكر.
2: طبعا أكيد هذا المركز يليق فيك. خلينا نباشر بالقسم الأول تحت ضوء الإنسان. الحاكم إلياس أنطونيوس، قبل اللاينز وقبل المركز الحالي، من هو بعيدا عن كل الألقاب؟
3: قبل اللاينز وقبل الحاكم وقبل كل الألقاب، أنا إلياس الإنسان. أنا ابن عيلي وبيئة علمتني القيم، علمتني الوقوف حد الإنسان أولوية. ربيت ببيت بيعرف قيمة الخدمة، وعلمتني إنه الإنسان مش بالمنصب أو المركز اللي بيوصل له، إنما بالأثر اللي بيتركه بحياة غيره. بحب الناس، بآمن كتير بالعلاقات الإنسانية وبالوفا. يمكن الحياة عطتني مسؤوليات ومناصب، ولكن دايما بسعى انه المنصب ما يغير الياس، انما الياس يقدر هو يعطي معنى لللقب او للمنصب. بالنهاية المناصب بتجي وبتروح، اللي بيبقى هو الانسان، اسمه، كلمته، محبة الناس له. انا ابن بلد الطرزة من قضاء بشري، هيدي الضيعة اللي اذا رفعت ايدها بتسند شلح ارز، وإذا فلش التوبة بتغطي إجرين وادي القدسي.
2: يعني أنا شهدتي مجروحة، أنا كمان ابنة الشمال يعني، وما في كان توصيف أحلى لا أكيد لطرزة ولقضائنا للشمال اللي
3: نعم.
2: هو منقول نحن دايما القلب

0: صحيح.
1: القلب الشمال.
0: صحيح.
1: خليني هيك أسألك، يلي بيتابع مسيرتك هالمسار في محطات بارزة، من وين بلشنا بهيك هالعلاقة والاندفاع بالخدمة؟
0: علاقتي بالخدمة بلشت من البيت ومن البيئة اللي أنا ربيت فيها، وتعلمت أنه الإنسان ما بيقدر يعيش لحاله، لازم دايما يكون في نوقف حد بعض ونمكن بعضنا وتنقدر نعيش هالحياة بطريقة كتير حلوة. ما بعرف إذا بدي أقولك، ما فيني حدد شخص واحد عطاني أثر أو عطاني تأثرت فيه تكون بموضوع الخدمة، لأنه يمكن في أكثر من شخص
1: تجارب
0: تأثرت فيه، وأكثر من موقف. هلأ يمكن تكون المرحومة أمي
1: الله يرحمها،
0: هي أكثر شخص تأثرت بموضوع الخدمة. مع نحن أنا وأخوتي خسرنا الوالد بكير، والوالدة هي اللي تعبت على تربيتنا وعلمنا، وكان عندها بضيعتنا فرن مشهور باسمها، فرن خبز مرقوق. وكنت شوف أنا وصغير أنه نص تعبها كان يروح مجانا للمحتاجين، كانت تعيط لنا أنا وأخوتي وتقلنا خد هودي لهيدي العيلة وخد هودي لهيدا البيت. وقت اللي نسألها نحنا شو بدنا نجيب منه المصاري، كانت تقول لي يا ابني الله بيدبر. ولهالسبب بعد هيدي الكلمة بقلبي، وبعدني كل ما وصلت لمرحلة فيها صعوبات بقول دايما الله بيدبر.
1: شو اسم المرحومة؟
0: وهيبة.
1: نفسها اسمها وهيبة.
0: يومتها وقت اللي كنت شوف الخدمة اللي كانت هي تقدمها، وشوف الفرح بعيون الناس اللي ساعدتهم، وشوف قديش هالمبادرة اللي كانت تعملها بتعمل فرق كبير بحياة الناس.
1: نعم.
0: عرفت يومتها انه الخدمة مش واجب، انما هي محبة ومسؤولية.
1: حلو. حضرتك رجل اعمال، وفي الوقت نفسه عندك مسار طويل مثل ما ذكرنا بالعمل الاجتماعي والانساني، وين اذا بدي اسألك بيلتقي عالم الاعمال بعالم الخدمة في شخصيتك؟
0: بالنسبة إلي عالم الأعمال وعالم الخدمة ما بحياتهم كانوا عالمين منفصلين، بالعكس أنا بشوفهم اتنيناتهم اللي بيكملوا بعض. عالم الأعمال علمني القيادة، علمني أخذ قرار، علمني واجه الصعوبات، علمني أي مبادرة أو أي فكرة تصير نتيجة. بعالم الخدمة والعمل الاجتماعي عرفت أنه قيمة أي نجاح ما بيكتمل إلا إذا أعطينا شيء من لغيرنا من هالنجاح اللي نحن وصلنا له. أنا كان إلي شرف أني انتخبت رئيس بلدية بضيعتي لأكثر من ولاية.
1: قديه تقريبا نحكي المدة الزمنية؟
0: 18 سنة بخدمة ضيعتي. نعم.
1: نعم.
0: وهيدي الخدمة علمتني وخدت منها كتير اشياء مهمة، ان يكون واقف حد الانسان، واقف حد حاجته. وهالنجاح اللي وصلت له بهيديك الايام ما بعتبره نجاح شخصي، هيدي مسؤولية وخدمة، كان من واجبي اني اوقف حد الناس، اسمع لهم، شوف مشاكلهم، وأخذ القرار الصحيح وكون موجودين على الأرض. وكمان بعالم الخدمة أنا إلي الشرف أني كمان كنت وما زلت مع إقليم كاريتاس الجبة بشري لفترة 25 سنة، ترأست الإقليم لفترة 7 سنوات، وبعدني لليوم جزء من هيدي العيلة. هون بتشوف الخدمة بطريقة مختلفة شوي، من حيث أنه أنتوا عم تخدم بالإنسان، ما بتسألي مين بده يعرف ومين بده يشكرك، بتخدمي من كل قلبك. وأوقات بتشوف الخدمة إنه بس إنه لازم تعطي هالعيلة أو لهالإنسان حصة غذائية أو علبة دواء، يمكن يكون هو بحاجة أكتر إنه تسمعي له، تحافظي على كرامته، وتكوني واقفة حده. يمكن هيدا هو بشوفه أنا محل اللقاء أو نقطة الالتقاء بين رجل الأعمال والإنسان الملتزم بالخدمة. بشخصيتي تعلمت كيف اشتغل وانجح وابني بالشؤون الإنسانية والعمل الاجتماعي. عرفت ليش لازم انجح وابني، لأنه النجاح إذا كان محصور بشخص واحد، شخصية الإنسان بضل ناقص. النجاح بيكتمل وقت بتعطي مثل ما قلت هذا الشيء من نجاحك لخدمة الناس.
1: حلو. كان بدي أسألك أنا، يعني بهالمحطات عنا يعني عم نحكي العمل الاجتماعي، العمل البلدي، وباللاينز اليوم حضرتك الحاكم الحالي، شو بيميز كل تجربة؟
0: شوفي أستاذي ماري، كل تجربة من هالتجارب إلى وقع مختلف.
1: نعم.
0: بالعمل الاجتماعي مع كاريتاس إكليب الجبي 25 سنة تعلمت أقرب من الناس أكثر، تعلمت أني أسمع لهم وأصغي وحس بكل شخص، وتعلمت أنه أوقات الإنسان قلت لك ما بيكون بحاجة لأي خدمة عم تعطيها أكثر ما تكوني عم تحافظي على كرامته، وأكثر ما تكوني واقفة حد وعم تسمعي له. بالعمل البلدي الوضع مختلف شوي، أنت بتكوني هون بين أهلك وبين ناسك، عم بتشوفي كل يوم حاجاتهم اليومية ومتطلباتهم، ولازم تكوني واقفة حدهم على الأرض تخدميهم وتاخدي القرار الصحيح بخدمة الناس. بالعمل البلدي، بالعمل الليونزي، الخدمة أخدت مدى أوسع شوي، أخدت مدى أوسع من وقت ما كنت عضو بنادي لحد المسؤوليات الكبيرة اللي تحملتها بالليونز وصولا إلى منصب حاكم المنطقة. هون شفت الناس، صرت أسمع لهم أكثر، صرت حس أنه أنا لازم أكون صبور أكثر. شوف الإنسان شو هو بحاجة واسمع له رأيه، وما اعتبر انه هذا الشيء اللي انا عم بسمع لهم اياه هذا الشيء بينقص منهم او انا انتقدهم، بالعكس
1: ما نحكم يعني
0: ما نحكم عليه بكل صراحه. يمكن اذا بدي اختصر لك هالثلاث مراحل اللي مرقت فيهم بحياتي، باختصرهم بكلمه واحده، هي الانسان. المواقع تغيرت، المسؤوليات كبرت، انما الهدف بقي واحد، هو خدمة الإنسان. وبجرب وين ما كون بأي موقع أني جرب ساعد وكون بهذه الخدمة، لأنه بالنتيجة نحن وخينا الإنسان اللي عايشين على هذا الأرض، نحن اللي منحس ببعضنا ولازم نخدم بعض.
1: بس اسمع هالكلام أستاذ الياس، يعني بيخدني هيك فكرك كمان، مثل ما حضرتك تفضلت وذكرت أنه حضرتك من الشمال من طرزة. أديه هالضيعة وخلال التنشئة الاجتماعية والاحتكاك القريب هيك مع الأهل بيساهم كمان بترسيخ هيك مبادئ؟
0: قلت لك أنا ابن طرزة، ابن الجبي وبشري، وهيدا الجذور مش مطرح ما أنا خلقت وربيت وكبرت، هيدا صار جزء من شخصيتي وجزء من تعاطيه، صار بقلبي من تعاطيه مع الناس، هيدا الجذور ربيت فيي بهيدا الشكل. أخذت من ضيعتي بساطة أهلها وكرمهم ومحبتهم لبعضهم ووقفتهم حد بعضهم بالأيام الصعبة وبأيام الخير. عرفت من أنا وصغير أنه قيمة الإنسان بأخلاقه وبعلاقته مع جاره ومع خيه الإنسان، لا بمنصبه ولا بمركزه. هالبيئة علمتني ضل أقرب من الناس وضل أسمع لهم قبل ما أحكي، ضروري الإنسان يسمع وبعدين يحكي.
1: لا.
0: أخذت من الجبي وبشري شيء كتير أساسي، أخذت التمسك بالجذور، لأنه الإنسان مهما وصل ومهما كبرت مسؤولياته لازم يتذكر ويضل يفكر ويشوف انه اكثر شغلي لازم يفهمها هو من وين اجا.
1: ما ينكر ودل مذكر أصله شو حلو.
0: نعم. الكلام لازم مين يشوف مين هن الناس اللي وقفوا حده واللي دعموه واللي عاش بيناتهم. يمكن هذا أكتر شيء بحمله معي وين ما بروح بهالدني، إني أنا حافظ على جذوري، حافظ على محبتي للناس، وما خلي أي منصب يأثر على علاقتي مع الناس.
1: منوجه تحية لكل أبناء طرزة اللي جبة، وأنا أسمح لي كمان أبناء ضيعة عابدين وكل القضاء، قضاء بشري والشمال عموما، وطبعا لكل المشاهدين ولكل اللبنانيين. كتير استاذ لياس كلامك مؤثر، وهذا هيك بخلينا عن جد يعني كلنا نعمل فلاش باك ونتذكر انه الواحد دايما شو ما يعني عمل ولوين ما وصل ضروري دايما يضل محافظ على اصالته، مثل الارز يلي هو متأصل وشامخ دايما. خليني انتقل انا وياك هيك لمحطة، ما بدي اكون عم زعلك، بس اذا منسترجع شريط الحياة، طبعا كان في محطات غير سهلة، في صعوبات، في مواقف قاسية، أصعب تجربة بتخطر أول شيء ببالك؟
0: صراحة هو سؤال يمكن يكون جوابه في شوية وجع. أصعب تجربة مرقت فيها بحياتي يمكن تكون التجربة الصحية، لما وصلت لمرحلة مضطر أني غسل كلى.
1: سلامتك يعني،
0: الله يخليك. وبعد فترة من المعاناة كان الحل أني أزرع كلي، وهيدي المرحلة ما كانت سهلة أبدا أبدا أبدا.
1: طبعا
0: أنا بتمنى من كل إنسان، بتمنى من ربي ما يمرق ولا إنسان بهيدي المرحلة الصعبة والمتعبة والمزعجة، بس هي هالمرحلة علمتني كيف الإنسان بيقدر يكون قوي وقت اللي بيكون هو ضعيف. وتعلمت كمان إنه الصحة هي أهم شيء بحياتنا، ما منعرفها إلا لما منفقد جزء منا بهيدي الحياة. والأهم بالنسبة لإلي إنه عندي خي هو أبونا كاهن رعية بضيعتي.
1: صحيح، تشرفنا هو اللي قدم وتعرفنا عليه. أنا أسمح لك كمان كون عم وجه له تحية، لأنه اللي بيشوفه لخيك بيشوف عن جد وجه الله بكلامه، بحتى شكله الخارجي، هالطاقة الإيجابية وهالنور يلي بيمنحه يعني للآخرين. تفضل.
0: قلت لك يعني الأهم بالنسبة لإلي إنه خيي اللي هو اللي عطاني كلوي وزرعته، وبالنسبة لي هذا الموضوع ما بنسيه طول عمري.
1: سوري يعني أنا ما بدي أكون بعرف أكيد تأثرت، ونحن منقدر، وأكيد المشاهدين يعني عم بيشوفوا هالصدق وهالتجربة القاسية. أنا ما بدي أكون يعني هيك زعلتك، بس حلو كمان هيدا الشيء، يمكن كتير ناس عم يحضرونا يحسوا أنه مش لحالهم إذا عم بيخوضوا بركة تجربة مماثلة. ومثل ما حضرتك تفضلت وذكرت، يعني بتبقى الصحة هي الأساس والباقي تفصيل.
0: أستاذي ماري، بهيديك اللحظة بتحسي معنى العطاء الحقيقي بدون أي بدل. تصوري انه انسان عم يعطيكي جزء منه.
1: نعم.
0: لحتى يعطيكي فرصه جديده للحياه. انا زرعت كليه، وبعد الزرع رجعت لحياتي الطبيعيه، بس ما رجعت مثل ما انا كنت، رجعت بفكر اوسع. صرت حس بالناس بالموجوعين اكثر، صرت حس اني لازم اكون بواجب الخدمه اللي انا ربيت فيها وعشت فيها واخدم فيها اكثر، لأنه ما حدا بيحس بالموجوع إلا الموجوع، والجمرة ما بتحرق إلا بموقعها.
1: طبعا
0: التجربة اللي مرقت بحياتي خلتني أكثر اندفع للخدمة، لأنه صارت شعور نابع من تجربة شخصية عشتها.
1: يعني منقدر كلامك، وأنا بدي أشكرك أستاذ ياس لمشاركة هالتجربة المؤثرة جدا. إن شاء الله هلأ صحتك منيحة، بس
0: الحمد
1: إذا بتطمننا.
0: الحمد لله بألف خير، كتر خير ربي. بشكر ربي كل لحظة إنه
1: طبعاً
0: كله عسلي.
1: إذا بدي أسألك عن العائلة، قدي لعب الدور حضرتك أب وزوج، قدي لعبوا دور أساسي كمان؟
0: العائلة بالنسبة إلي كانت هي وكانت وما زالت هي الأساس.
1: نعم.
0: لأنه كل المراحل اللي مرقت فيها إن كان من نجاح أو من صعوبات هني كانوا السند لإلي. طبعا أي شخص بيكون بالمجال الاجتماعي والخدماتي إن كان باللايونز أو ببلدية أو مع كاريتاس هذا الموضوع بياخد كتير من وقته ومن وقت عائلته. لو ما تفهمون هني ودعمهم لإلي أنا ما قدرت أكمل بهيدي المسيرة. العيلة مش هو المحل اللي نحن بنرجع له بعد نهار طويل، هو المحل اللي نحن بناخد منه قوة تنكمل.
1: حلو.
0: ويمكن تكون التجربة الصحية طبعا اللي مرقت فيها، ويمكن تكون خدمة خيي لإلي وتبرعه إلي بكلية اختصرت لي معنى العيلة كلها، اختصرت لي معنى التضحية ووقف حد الخي أو حد العيلة من دون أي حساب.
1: إذا بدي أسألك بعد انتمامك لللايونز وبعد كل هالمسار هيك اللي عم تخبرنا عنه، شو اللي تغير؟ شو كانت الإضافة بركة؟
0: بعد ما انضميت لعائلة اللايونز أكيد تغير في أشياء كتير على المستوى الإنساني. صرت مثل ما قلت لك صرت اسمع اكثر وصرت اروى اكثر وصرت افهم الناس وافهم حاجاتهم وجرب اني يكون بخدمتهم قد ما بقدر واعطي كل وقتي لهيدي الخدمه. كمان اللايونزيه والمسؤوليه باللايونز علمتني معنى العطاء.
1: نعم.
0: الاكثر من الباقي علمتني قديش التعاون مع فريق كتير كبير. نحن بالمنطقة 2400 شخص، وقت اللي بيجي حاكم بيكلف لجان وأشخاص يكونوا فريق عمله. أنا عندي حوالي 200 شخص معي إخدين لجان وبرامج. هذا التعاون اللي بيني وبينهم بتشوفي قديش صار في فرق كبير وبيعطي فرق بالخدمة. اللايونز خليني أشوف الحياة من زاوية أوسع وخليني أحس بشدد على هيدي الكلمة إنه الإنسان المنصب منه شيء، خدمة الناس. وقت أنتوا عم تخدمي باللايونز تشوف فيها الفرحة بعيون كل طفل مريض سرطان أو كل عائلة كانت بحاجة لسند عم توقفي حدها، هيدي الفرحة اللي بتحسي فيها وبتشوفيها بوجوههم هيدي أكبر هدية إجتني من جمعية أندية اللايونز.
1: بدي أختم هالقسم وأسألك عن فلسفتك بالحياة، إذا بدك تختصرها بجملة شو بتكون؟
0: فلسفتي بالحياة بتختصر بجملة، بدي إياها جملة واحدة، بقول لك إنه لازم أكون إنسان قبل قبل قبل أي شيء.
1: هذا الأساس.
0: وخلي وجودك بالحياة خير لوجود غيرك. عيش بمحبة، ساعد الناس قد ما بتقدر، وما تخلي إنسان يمرق بحياتك بدون ما تعطيه أمل أو وعد أو خدمة صغيرة.
1: بدي أشكرك وبدنا نكفي أكيد حلقتنا وحوارنا، بس هلأ صار وقت القسم الثاني تحت ضوء المرحلة. خليني بلش بهيدا القسم أستاذ ليس طبعا وأسألك للناس اللي ما بتعرف كتير عن جمعية أندية اللايونز الدولية، إذا بتقدر تعطينا لمحة شاملة.
0: جمعية أندية اللايونز الدولية تأسست بشيكاغو سنة 1917، هي اليوم موجودة ب 200 دولة، عدد أعضائها 1,400,000.
1: نعم.
0: وشوي من عدد الأشخاص المتطوعين. المنطقة عنا بتضم لبنان والأردن وفلسطين، منطقة 351 بتضم لبنان والأردن وفلسطين. عنا 109 أندية بلبنان جاهزين للخدمة وأنا بشوف حالي فيهم
1: طبعا،
0: وبالأردن عنا 20 نادي بفلسطين 4 أندية. السلوغون الكبير تبع الجمعية هو وي سيرف، نحن نخدم.
1: نعم.
0: أول نادي تأسس بلبنان سنة 1952 هو نادي بيروت، وبإذن الله السنة اللي جاية رح نحتفل نحن وياه هون بعيد العيد الماسي لتأسيس أول نادي 75 سنة بالخدمة وبالصداقة. سنة 1953 بعهد الرئيس كميل شمعون، كان عنده صداقة كتير متينة مع الرئيس الملك حسين بالأردن.
1: نعم.
0: اتوافقوا أنه يصير في لايونز بالأردن، وتأسس أول نادي بالأردن سنة 1953 بعمان، وسموه نادي عمان. واليوم مثل ما قلت لك المنطقة بتضم ثلاث بلدان
1: طبعاً.
0: لبنان والأردن وفلسطين.
1: صحيح.
0: نحن عنا 8 منصات عالمية بنشتغل عليها. 8 causes global causes.
1: شو هي؟
0: يلي هني البصر، السكري، الجوع، السرطان الأطفال، الشباب، والإغاثة من الكوارث، والشؤون الإنسانية. وعنا منصة جديدة رح ينعلن عنها قريبا، هي الصحة النفسية.
1: حلو، هيدا شيء أساسي أستاذ إلياس، يعني
0: صرنا بزمن بحاجة
1: أهمية الصحة الجسدية، هيدا أمر كتير مهم. حضرتك بس تسلمت الحاكمية للمنطقة 351، الرسالة الأولى يلي حبيت تكون عم بتوصلها.
0: من أول لحظة تسلمت فيها حاكمية المنطقة 351 وجهت رسالة، وبعدني بوجهها لليوم وبقول نحنا مش ثلاث دول منفصلين عن بعضنا، نحن منطقة واحدة بقلب واحد وخدمة واحدة. لبنان والأردن وفلسطين، صحيح كل بلد عنده خصوصيته، عنده ظروفه وتحدياته، بس الإنسان المحتاج ما له جنسية، والموجوع ما له حدود، الوجع ما له حدود، ولازم تكون الخدمة بنفس الوقت ما له حدود. أنا بدي كل ليونزي، قلت لهم وبعدني بقول لهم، كل ليونزي يعتبر المنطقة 351 هي بيته.
1: نعم.
0: والحكمية هو مش محل إداري، إنما هي مساحة للتفاعل، للدعم، للتمكين.
1: حلو، هيدا هي لكن القوة الموحدة. كان بدي أسألك، حضرتك رفعت شعار التمكين، كيف ممكن يتحول هيدا الشعار يلي حضرتك يعني رفعته لنتائج ملموسة على أرض الواقع؟
0: التمكين بالنسبة إلي هو مش شعاره بس، هو فلسفة حياة.
1: نعم.
0: لأنه في فرق كبير بين أنك تخدمي إنسان وبين أنه تمكني. نحن اليوم إذا عم نخدم شاب منكون عم نمكنه، وإذا عم ندعم سيدة ونعطيها مساحة تتظهر قدراتها نحن عم نمكنها، وإذا عم نعطي الأدوات الكاملة لنادي تيعمل مشروع ونحن منكون عم نمكنه. وبنفس الوقت نحن عنا الليو يلي هني جيل المستقبل اللي جاي علينا، نحن مضطرين نوقف حدهم وندعمهم، وبنفس الوقت نمكنهم تيصيروا قادة بالمستقبل.
1: فينا نعرف الفئة العمرية؟ بس نقول ليو، يمكن الناس ما بتعرف.
0: عنا نوعين، عنا فئتين من الليو.
1: نعم.
0: فئة بتبلش من 18 لل 25 سنة، وعنا فئة أصغر اللي بتبلش من عمر 10 سنوات.
1: حتى في لكن من
0: نعم.
1: هالعمر هذا
0: أوميجا ليو،
1: مش
0: نعم.
1: الكل بيعرفه.
0: تنأسس من هني وصغار.
1: نعم نعم. بدي أسألك يعني وين بينتهي النشاط الخدماتي وبلش المبادرة يلي بتعمل أثر، بس يكون هالأثر مستدام مش بس آني ومرحلة؟
0: النشاط العابر يمكن يكون يفيد فئة معينة وبوقت قصير وبزمنه على الأد، وهذا الشيء يمكن يكون حاجة ضرورية. إنما المبادرة المستدامة بتروح أبعد بكتير. أنا دائما بسأل بعد ما نفل شو بيضل من عنا؟ هالشي بخلينا نفكر بالمشاريع المستدامة اللي عملتها الليونز، وعم نجرب نحن كمان نطورها ونوسعها، وراح أعطيكي فكرة عن المشاريع المستدامة اللي بتعملها الليونز. نحن عنا مطبخ خيري بسن الفيل ومطبخ خيري بطرابلس، وهودي المطابخ عم بيشتغلوا يوميا لحد اليوم، عم بيأمنوا تقريبا 1000 وجبة سخنة يوميا. نبعت أكل لناس كبار بالعمر مش قادرين يوصلوا ويجيبوا أكلاتهم، نبعت أكل للموقوفين بالسجون وليس المساجين اللي متوقفين بعد ما تمت محاكمتهم، نحن ملتزمين أنه نأمن لهم أكل. وحتى في ناس كبار بالعمر وناس بحاجة أنه يستفيدوا من هيدا المطبخ بيجوا لعنا على المركز وبيأخذوا طبخة سخنة كل يوم على بيتهم. بنفس الوقت نحن عنا عيادات نقالة بتزور كل الأراضي اللبنانية. عنا ليوم ميديك اللي بتعنا بسرطان الثدي، وهيدا وقت كتير كتير محشور، يعني عنا حجوزات لثلاث أشهر لقدام دايما. عنا عيادة للعيون، فحص العيون مع توزيع نظارات. عنا عيادة للسكري، بتفحص المخزون وبتفحص السكري والتريغليسيريد والكوليسترول. عيادة للطب الأسنان، وعيادة للسمع. وهودي العيادات من الأشياء المستدامة اللي نحن دايما منتبعون وبنجرب نوسعهم قدر الإمكان تنقدر نطال أكبر شريحة من الناس نخدمهم، وما يقدروا يروحوا عند أطباء ولا يقدروا يجوا لعنا، نحن منروح لعندهم على مناطقهم وعلى بيوتهم بدعم مع البلديات والمؤسسات المانحة تنعمل هالخدمة بقلب ضياعه.
1: حلو، ذكرت من شوي يعني عن دور الشباب، بدي أسألك كيف عم بيكونوا حاضرين بالنشاطات، وكمان بدنا نحكي طبعا عن دور المرأة في اللاينز.
0: دور المرأة بالنسبة إلي، في ناس بتسأل هل المرأة قادرة تقود؟ بقول لهم هذا الشيء أكيد، ما المرأة أصلا أثبتت من زمان أنه هي قيادية. السؤال الحقيقي اللي فينا نسأله، هل نحن عم نعطي الكفاءات النسائية المساحة اللي بتستحقها؟ نحن باللايونز وضعنا صحي كتير، لأنه عنا مناصفة بين الرجال والنساء بجمعية أندية اللايونز.
1: نلمس هيدا الشيء،
0: هذا الشيء كتير مهم، يعني أنا نسبة تقريبا متوازية،
1: صحيح،
0: حدود 50% بين الاثنين. المرأة برأيي أنا من النساء القادرات، مش بس إذا مكننا المرأة بنكون عم نفيدها شخصيا، بنكون عم نفيد مجتمع، عم نفيد عائلة، هذا كله بتنقله لمجتمعها ولعائلتها. المجتمع اللي ما بيشارك نصه بالخدمة بيكون نصه عم بيخسره، لأنه المرأة هي نص المجتمع.
1: طبعا إذا بدي أسألك عن هلنا عم نعيش بالفضاء يعني والعولمة في هالعالم المتسارع وعالم السوشيال ميديا، كيف بتخلوا إنه العمل الإنساني يلي بتقوموا فيه بشكل يومي ما يكون كمان الواحد يقدر يوازن وما يتحول، خليني أقول معلي بشكل مباشر، لاستعراض مثل ما أيام منشوف، وين الواحد لازم يرسم خط بين ضرورة الإعلام وضرورة أيضا الحفاظ على جوهر الخدمة بتحفظ بركي؟
0: الإعلام اليوم ضروري جدا وهو شريك بالخدمة.
1: نعم.
0: اليوم إذا عملنا ما منضوع عليه ما منقدر نستقطب عالم جديد يجوا لعنا ويشوفوا نحن شو منشتغل وشو منعمل وشو منخدم ويقدروا يخدموا معنا.
1: نعم.
0: بس المشكلة بتبلش لما بتصير الصورة أهم من الإنسان اللي موجود بالصورة. نحن وقت عم ناخد صورة بخدمة معينة، نحن عم ناخد صورة تنبين عن خدمتنا أو عم ناخد صورة بس تنستعرض حالنا. وهذا الشيء أنا كتير بشدد عليه، إنه الصورة ضروري تكون موجودة، يشوفوا الناس شو اللايونز بتعمل
1: طبعا،
0: ونستقطب ناس من وراء هيدي الصورة. لأنه أقوى صورة مش بالضرورة الصورة اللي بتحمل هو أكبر عدد من اللايكات والإعجابات. أنا برأيي الصورة هي اللي بتخلي شخص يشوفها ويقول أنا بحب إجي معكم وين في أخدم.
1: يعني بحس حاله الواحد هو من وراء هيدي الصورة حابب ينخرط أكتر، وبتكون هي مثل مثال يحتذى فيه. منوصل أستاذ الياس للسؤال الأخير بهالقسم. خليني أسألك، يعني حضرتك بتقول إنه القيادة منا منصب فقط، فما الصفة إذا غابت عن القائد بيفقد حقه المعنوي بالقيادة؟
0: أنا برأيي القائد الحقيقي لازم يعرف يسقي. وفي فرق كبير بين القائد برأيي والقيادة الحقيقية. القائد يمكن يكون هو البوس اللي بيقول اسمعوا كلمتي وشوفوني، أما القيادة الحقيقية إنك تقدر تجيبي ناس من اللي حواليك تمكنيهم وتعمليهم قادة. هون الفرق كتير كبير بين القائد والقيادة. القائد ما لازم يكون أعلى من الكل، لازم يكون عايش بيناتهم ومعهم بكل تواضع ومسؤولية أكثر من أنه هو يكون المسيطر. لأنه المنصب يمكن بيعطيك صلاحية، لكن الناس اللي هن بيعطوك الثقة والكرسي ممكن تعطيك لقب، بس ما بيعطوك احترام.
1: هذا هو الأساس. بنوصل للقسم الأخير من برنامجنا تحدوه المستقبل. أستاذ إلياس، إذا بدي أسألك عن القضية الإنسانية يلي وضعتها في صدارة أولوية حاكميتك والسبب لاختيارك هالقضية.
0: بصراحة في بجعبتي مشاريع كتير إنسانية حاططها بضمن أولويات هيد السنة، وكل مشروع منها له بعد إنساني وبعد خدماتي. أهم نقطة بحب أني ضوي عليها وعم بشتغل عليها بكل قوتي بدعم من كل اللي حولي، هي أطلقت حملة الجيش بالقلب، وعم نسعى ندعم المستشفى العسكري من خلال تجهيز غرفة عمليات.
1: نعم.
0: تليق بهيد المستشفى وتليق بعناصر الجيش اللي عم بيتعبوا ويقدموا لهالبلد وضحوا. وما رح ننسى كمان أبناء شهداء الجيش.
1: طبعا
0: عم نسعى نعمل برنامج كتير كبير تندعم أبناء شهداء الجيش ونقول لهم إنه خسارة بياتكم وأهاليكم ما بتروح ولا بتنتسى، نحن حدكم وداعمينكم للآخر. بنفس الوقت في مشروع إنساني كتير كبير عم بحضر له، إنه مثل ما عنا مطبخ ثابت ببيروت وبطرابلس، عم نستخدم مطبخ نقال يجوب كل الضيعة اللي بعيدة عن المدينة ونوصل لهم اللقمة السخنة لعند بيوتهم. والمشروع الأبرز اللي بحب أحكي عنه بهذا الموضوع هو مشروع الحمى. أنا بكل صراحة للمرة الأولى بقولة أنشأت بخلال ولايتي لجنة بيئية متخصصة تعنى بموضوع الحمى وتعزز المبادرات البيئية المستدامة. أول حمى عملناه بهيد السنة كان مع بلدية بشري.
1: نعم.
0: بالاتفاق مع البلدية والأهالي. إضافة تاني حمى عملناه مع غبطة أبينا البطريرك الراعي بحديقة البطاركة. وهذا الموضوع كمان بدعم والتعاون من جمعية غادي برئاسة الحاكم السابق فادي غانم وجمعية حماية الطبيعة برئاسة الأستاذ أسعد سرحان.
1: نعم.
0: لأنه اللي بيخدم ببيئته بيكون عم يخدم الإنسان.
1: هذا أساس لسيما بوطننا. في نشاطات أخرى، في تنظيمات، أمور عم بتحضروا له هلأ بالفترة المستقبلية بتحب كمان تكون عم بتضوي عليها؟
0: نعم أكيد. نحن بالحكمية النشاطات ما بتتوقف 365
1: يوم منتبعكم ومنشوف كل
0: بيجي
1: يوم
0: بيجي الحاكم 365 يوم 365
1: عمل
0: مش خدمة، لأنه بالنهار أيام بيكون عندنا 5 خدمات 6 خدمات
1: صح.
0: ومشاريع عم نعمله.
1: نعم.
0: أبرز النشاطات اللي عم نحضر لها هيدي الفترة، نحن اليوم بأيلول بشهر سرطان الأطفال ورح نضوي بلدية جديدة مع الرئيس أوغوست بيخوس ب 25 هيدا الشهر بإذن الله، ونوقف حد الطفل المريض بالسرطان ونقول له نحن أنت مش وحدك، ونوقف حد أهله ونقول له أنتم مش وحدكم، نحن كمان نوقف وندعمكم. كمان عم نحضر مؤتمر كتير مهم مع معالي الوزير بول مرقص بيتناول خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي.
1: هذا أساسه. نعم. تحية طبعا لمعالي
0: وطبعا
1: الوزير.
0: هيدي عينة من المشاريع اللي عم نحضرها، وعنا كل يوم مشروع، كل يوم فرصة للخدمة، 365 فرصة نترك فيها بصمة.
1: شو المشروع اللي بتتمنى يبلش بركي بعهدك وحتى يعني لو ما اكتملت ثماره يستكمل بركي بعد انتهاء ولايتك؟
0: أكيد في مشاريع كتير بتمنى أنه تخلص بعهدي، بس في مشاريع بدها تاخد وقت وتركيز أكثر.
1: إحنا بس خلينا نقول للمشاهدين أنه مدة يعني ولاية الحاكم هي سنة واحدة، يمكن الناس ما بتعرف.
0: نعم. 365 يوم لا تتكرر ولا تتجدد بالعمر،
1: مش قليل
0: لمرة.
1: نعم.
0: واحدة.
1: نعم.
0: نحن مرقنا بلبنان بظروف كتير صعبة من حروب وأزمات، وتعرضوا أهالينا وإخوتنا لأنهم يفقدوا جزء من أطرافهم إن كان إيده أو إجره بهيدي الظروف الحرب، ويمكن يكون ركب طرف اصطناعي، ولكن الإنسان بيتغير جسمه إذا نصح، إذا ضعف، إذا كبر بالعمر، وهذا الطرف الاصطناعي اللي ركبه بده صيانة مستمرة. أنا تمنياتي إنه نطلق مركز متخصص لصيانة ومتابعة الأطراف الاصطناعية.
1: هذا
0: ولو ما شفت هيدا المشروع صح. خلص بعهدي، بس بكون حطينا حجر الأساس لهيدا المشروع تنتابع عود الناس ونقول لهم كمان نحن حدكم، مش بس إنه قدموا لهم أو قدمنا لكم طرف صناعي إن على طول بدنا نضل نتابع معهم هيدي الخدمة.
1: بس اسمع كل هالمشاريع كل هالأمور حاكم، يعني بدي أسألك بتطمح أنه تنتقل برك المنطقة 351 من تنفيذ المبادرات، يعني كأنه لصناعة نماذج هيك تنموية مستدامة يمكن أن يحتذى فيها خارج حتى هالمنطقة يلي حضرتك يعني حاكم؟
0: نحن مش بس بنطمح أنه نعملهم، بالعكس نحن عم ننفذهم اليوم، عم نفذهم بطريقة التعاون والتوأمة اللي بتصير بين نادي من لبنان أو منطقة من لبنان مع منطقة خارج لبنان أو نادي من خارج لبنان، وهذا الشيء بيساعد كتير على أنه نستفيد من الخبرات اللي عندهم إياها وهن يستفيدوا من خبراتنا، وليش لا أنه يكون في تعاون بين منطقة 351 وأي منطقة تانية بالعالم.
1: أستاذ الياس بدي أسألك لكل الناس أكيد يلي عم بيشوفونا وعم بيقولوا نحن إمكاناتنا محدودة، شو قادرين نعمل؟ رسالتك إلهم، وأيضا يعني بعد انتهاء الولاية كيف بتحب الناس تتذكرك؟
0: أنا ما بتمنى بنهاية ولاية الناس تعدد كم نشاط عملت أو كم صورة أخذت أو أي خدمة عملت. أنا بهمني بتمنى يقولوا جملة أبسط بكتير من هيدا الشيء، قديش نحن قربنا من بعض أكتر، هيدا الجمل اللي بحب اسمعها. وبحب كمان يعرف كل ليونزي أنه صوته مسموع وأنه النادي حس أنه الحكمية كانت وقفي حده وما تركت ولا مبادرة إلا ما دعمته وقفت حده. ولكن شخص حابب يخدم بقول له ما تنتظر تيصير عندك مجال ومرتاح ماديا تتخدم. في ناس تخدم بكلمة بفكرة بوقفة صغيرة، كل اللي بيقدر يخدم ما يتأخر شو ما كان يكون، مش ضروري يكون الإنسان عنده هيك المعطيات الكبيرة تيخدم.
1: حلو، يعني ممكن يكون هذا الأمر معنوي حتى،
0: في يخدم معنويا في بس على طول يخدم، لأن احنا عايشين بزمن إذا فقدنا الخدمة فقدنا قيمة الإنسان وقيمة الإنسانية.
1: كلمة أخيرة بنهاية لقائنا لليوم.
0: أنا بدي أتشكرك على الاستضافة،
1: شرفتنا.
0: وبدي بخلالك كمان أشكر كل متطوع بالمنطقة 351 لبنان والأردن وفلسطين وكل خدمة عم بيعملوها، وقال لهم كل قرش عم تدفعوه من جيبكم ومن الأشياء تتخدموا الناس يكون يتضاعف لألكم ويرجع لكم مضاعف. وبدي أشكر إذاعة
1: صوت كل لبنان،
0: صوت
1: أخبار
0: كل
1: البلد
0: صوت كل لبنان وأخبار البلد وكل اللي عم بينشروا لنا هالمقابلة هيدي. بدي أتشكر بالأخير عائلتي الصغيرة اللي هني مرتي وولادي اللي متحملين غيابي عنهم بسبب ضغط الخدمة.
1: نحن كمان بدنا نتمنى لك دوام التوفيق ومتابعينك دائما. حاكم جمعية أندية اللاينز الدولية للمنطقة 351 اللاين الأستاذ الياس أنطونيوس، شكرا لوجودك معنا.
0: كل الشكر لحضرتك.
1: الشكر موصول طبعا للمستمعين والمشاهدين دائما عبر صوت كل لبنان، أخبار البلد وفي تي في، معي أنا ميري علم حبشة.
2: تحت الضوء مع ميري علم حبشة عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

تكريماً لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن، بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية، يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكوبرا التاريخي إهدن. رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو MTC بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة جافيل لاكروا لتر بدولار واحد، جل للغسيل أومو لترين ونص بأربع دولار وتسعين سنت.
2: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
3: تبرد
4: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تعبورت
4: انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبورت
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبرد

0: اكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: الرياض، في عين العاصفة. إسرائيل تقول حزب الله زرع عبوة وردينا بسلسلة هجمات، والرئيس سلام إلى الولايات المتحدة.
5: راديو رما من صوت كل لبنان، مع تحيات جنان جوان وبودي كنعان، تنفيذ وسام قنواتي.

0: العناوين.
1: نحن أبناء الجنوب عموما وبلدات الحافة العمامية خصوصا، دخلنا السنة الرابعة مشردين في أصقاع الوطن.
2: حسين فقد قيمته بعالم اليوم، فقد كل كرامته.
3: نحن أمام زيادة على البدل اليومي للنقل، الزيادات بالقطاع العام يجب أن تنعكس أيضا زيادات بالقطاع الخاص.
4: وفي عناوين راديو رما أيضا، الإعلام الإسرائيلي خطط للبقاء لفترة أطول في الجنوب اللبناني، وهاغابي يقول باقونا حتى يصبح الجيش اللبناني قويا. بعد محادثات بعثته في بيروت، صندوق النقد يتوقع انكماشا واسعا جراء الحرب. سائقو الباصات قطعوا الطريق في طرابلس، وزيادة مرتقبة على أسعار الخبز. اجتماع للاتحاد العمالي الاثنين حول الأجور وتفلت الأسعار.
0: وفي راديو رما أيضا، الأحوال الجوية وحياة قيمة مع الأبشر بالشليلة.
5: عضو كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
6: هيدي عيني عن اجتماعات البناية هالأيام، خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جنثي سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
7: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
8: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
9: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
10: تع بورد تع بورد تع،
9: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
10: تع بورد تع بورد تع،
9: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
10: تبري تبري تبري تع
9: تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن

0: الخير، السعودية مجددا إلى الواجهة مع تصاعد الهجمات الحوثية عليها، فبعد مكة المكرمة كانت العاصمة الرياض اليوم في عين العاصفة. وعلى ضوء تطورات الحرب اليمنية السعودية واستمرار الحرب الأمريكية الإيرانية، يبقى لبنان رازحا تحت نير التطورات الإقليمية من ناحية والتدهور الأمني جنوبا من ناحية أخرى، وتبقى ملفات الانسحاب الإسرائيلي، حصرية السلاح ودعم الجيش مؤجلة. وفي موازاة تأكيد الإعلام في إسرائيل اليوم أن الخطط للبقاء لفترة أطول في الجنوب تسير على قدم وساق، تزرع الجيش الإسرائيلي بانفجار عبوة زرعها حزب الله لشن سلسلة من الهجمات. وفي ظل هذا المأزق، سافر رئيس الحكومة إلى الولايات المتحدة متأبطا الهم الجنوبي والملف الاقتصادي المتدهور، فكرة الثلج المعيشية تكبر يوما بعد يوم جراء ارتفاع أسعار المحروقات، فيما نصح صندوق النقد بعدم زيادة الرواتب من دون إيرادات. أما البداية فمن الجنوب.
1: إذن أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن حزب الله زرع عبوة ناسفة انفجرت في وقت سابق اليوم في المنطقة الأمنية في الجنوب، ما أدى إلى إصابة جنديين بجروح طفيفة وتم نقلهما لتلقي العلاج. الجيش الإسرائيلي الذي أعلن أن الانفجار استهدف آلية هندسية تابعة لقواته، أشار إلى أنه رد على ذلك من خلال شنه هجمات على عدد من المواقع في جنوب لبنان، من بينها مواقع استطلاع بنى تحتية زعم أن عناصر من حزب الله استخدموها للتحضير لعمليات وتنفيذها ضد القوات الإسرائيلية. وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته تواصل انتشارها فيما وصفه بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان وفقا للاتفاق، وأنها ستواصل عملياتها لإزالة ما تعتبره تهديدات لإسرائيل وقواتها.
0: القناة 13 الإسرائيلية أفادت بأن الجيش الإسرائيلي أقام جسورا فوق نهر الليطاني وشق طرقا عسكرية، وهذا ضمن استعداده للبقاء طويلا في لبنان. السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاغابي أكد من ناحيته أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في جنوب لبنان حتى يصبح الجيش اللبناني قويا. تفاصيل الميدانيات جنوبا مع حسين معنا.
2: شن الطيران الحربي الإسرائيلي ظهر اليوم أكثر من 5 غارات استهدفت النبطية الفوق ووادي سلوكي ومحيط بني حيان، بعد أن كان الطيران المعادي قد استهدف فجر اليوم بلدات المنصوري وكفر تبنيت وأيضا النبطية الفوق، وقد نجا فريق الإسعاف الصحي في كشافة الرسالة الإسلامية وإسعاف بيت الطلبة بأعجوبة بعدما استهدفهم الطيران الحربي بغارة أثناء توجههم لمكان الغارات التي استهدفت النبطية الفوق. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي عنيف لم يهدأ منذ ساعات الفجر، وقد استهدف بعد ظهر اليوم حداثة وحريص وأطراف بلدات ميفدون وشقرة والنبطي الفوق والمنصوري وميس الجبل وأودية أسلوكي والهجير وزبكين، مع حملة تمشيط واسعة باتجاه ميس الجبل وبيت يحون وحداثة وزوتر الشرقية. أما في مسلسل التفجيرات اليومية ونصف المنازل، فقد نفذت قوات العدو الإسرائيلي سلسلة تفجيرات كان أعنفها 5 تفجيرات في بلدة المنصوري وتفجيرين ضخمين في ميس الجبل، كما فجرت منازل في دير سريان ومركبة وبني حيان ووادي أسلوكي. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: وفي جديد مواقف حزب الله، اعتبر النائب حسين جشي أن الدولة تنتهج سلوكا معيبا مع الجنوبيين.
3: نحن أبناء الجنوب عموما وبلدات الحافة العمامية خصوصا، دخلنا السنة الرابعة مشردين في أصقاع الوطن، لن نعيش على الانتظار ولن نكون على الهامش. ألا تكفي هذه السنوات السلطة لتفيق من غيبوبتها؟
0: رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جملاط اعتبر عبر اكس ان ثمة مخرجا محتملا من الوضع في لبنان يتمثل في الكف عن تعميم الحرب من خلال فرض اتفاق اسلاماباد مع ضرورة تطبيق هدنة مع الحوثيين.
1: غادر رئيس الحكومة نواف سلام اليوم من الولايات المتحدة الامريكية، حيث يتوجه اولا الى نيويورك للمشاركة في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة والقاء كلمة لبنان امامها. ويعقد سلام على هامش أعمال الجمعية العامة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الثنائية مع عدد من قادة الدول والمسؤولين الدوليين، وينتقل بعدها إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يعقد سلسلة لقاءات في مقدمها مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، إضافة إلى المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا

0: ورئيس مجموعة البنك الدولي أغاي بانجا وعدد من المسؤولين الأمريكيين والدوليين.
1: بعد محادثات أجراها وفد من صندوق النقد في لبنان، أشار الصندوق إلى أن الصراع بين حزب الله وإسرائيل كبد الاقتصاد اللبناني خسائر فادحة، مع توقعات بانكماش كبير في النشاط الاقتصادي خلال العام الحالي. وشدد خبراء الصندوق على أهمية احترام ترتيب أولوية الدائنين لناحية أن لا يتحمل المودعون الخسائر قبل المساهمين، وحذروا أيضا من إجراء أي زيادات على الرواتب أو المعاشات التقاعدية من دون تأمين الإيرادات. معيشيا أيضا، كشف نقيب موزعي المحروقات فادي أبو شقرة اليوم عن تراجع مبيعات البنزين بنسبة تصل إلى 35% بسبب الغلاء. واحتجاجا على الأسعار، قطع سائق البساط الطريق في ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس.
2: هذا اليوم انذار للحكومة اللبنانية، انذار من الباصات والميني باص. حيكون في بعد هذا الانذار هو تصعيد وتسكير كافة الطرقات الدولية والفرعية.
1: هذا وحذر رئيس اتحاد نقابات الأفران ناصر سرور من أن الارتفاع في أسعار المحروقات والقمح والطحين وسائر المواد الداخلة في صناعة الرغيف سيؤدي حكما إلى ارتفاع سعر الخبز، وأكد أن الحل هو في دعم حكومي، وهذا الأمر يبدو حاليا شبه مستحيل ما لم تبادر الدول الصديقة إلى هبات. وسط هذه الأجواء، يعقد الاثنين في مقر الاتحاد العمالي العام اجتماع للبحث في التفلت في الأسعار وفي موضوع الرواتب. وكانت لجنة المؤشر عقدت اجتماعات لها الأسبوع الماضي لمناقشة رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص. رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر تحدث لصوت كل لبنان.
3: الاجتماعات لم تتوقف، هذا الأسبوع مفترض يكون في اجتماع للجنة المؤشر بدعي له وزير العمل. ضمن الاتفاق اللي حصل بالاجتماع السابق، وزير العمل كلف مسؤول بوزارة المالية إعداد تقرير حول عملية ربط زيادة على البدل اليومي للنقل بتطور أسعار المحروقات. لذلك نحن أمام زيادة على البدل اليومي للنقل، وطبعا بده يكون في زيادة على متممات الأجر الأخرى، يعني من حجم التعويضات العائلية والمنح المدرسية، مع ضرورة أساسية طرأت أنه الزيادات بالقطاع العام يجب أن تنعكس أيضا زيادات بالقطاع الخاص. مجلس الوزراء بآخر جلسة قرر زيادات كمان بالقطاع العام، هذه الزيادات يجب أن تنعكس بطريقة أو بأخرى على القطاع الخاص، وبالتالي ضرورة أن يكون هناك دراسة وافية وكاملة ومباشرة بزيادة الحد الأدنى للأجر والغلاء على المعيشة.
0: في بلدة أدونيس قضاء جبيل، رأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداسا احتفاليا في وقفية سيدة العناية.
4: الإنسان فقد قيمته بعالم اليوم، فقد أكسيته، فقد كل كرامته، وهيدا نحن مؤتمنين حتى نعلم من جديد من هو الإنسان.
0: أكد النائب فيصل كرامي دعمه المطلق للاعتصام المقرر عقده غدا الأحد في طرابلس دعما للسجناء وتنديدا بالطعن بقانون العفو العام، داعيا جميع مناصريه للمشاركة بكثافة في هذا التحرك.
1: في تطورات الحرب السعودية اليمنية، أشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى حدوث اضطرابات في مطار الرياض تشمل إلغاء وتأخير رحلات جوية على إثر اشتعال خزان وقود تابع لشركة أرامكو قرب المطار. وفي وقت مبكر من اليوم دوى انفجاران في الرياض بعد وقت قصير من تلقي سكان العاصمة السعودية تحذيرا يفيد بوجود هجوم جوي معاد في أول انذار من نوعه تشهده الرياض منذ تجدد الحرب اليمنية في تموز. ووصل التحذير الأول إلى السكان قبيل 3 فجرا بالتوقيت المحلي قبل أن تعلن السلطات لاحقا زوال الخطر. وبعد أقل من 3 ساعات صدر تحذير ثان في الرياض ومناطق مجاورة، أعقبه إعلان جديد بانتهاء التهديد. ولم تكشف السلطات طبيعة الأهداف أو الجهة التي أطلقتها، كما لم تعلن وقوع إصابات أو أضرار. في المقابل، في اليمن تتسارع المعطيات الميدانية مع استهداف القوات الحكومية مواقع للحوثيين في الجبهات الشرقية، ولا سيما في محافظتي مأرب والجوف. وأفادت الأمم المتحدة بأن نحو 3000 شخص وصلوا إلى جيبوتي خلال أقل من أسبوع بعد خوضهم رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر هربا من القتال.
0: أفادت الخارجية الباكستانية بأن وزير الخارجية أكد في اتصال مع نظيره الإيراني عباس عرقجي أهمية استمرار إمدادات الطاقة من دون انقطاع وضرورة ضمان مرور آمن للسفن لما لذلك من آثار على سلاسل الإمداد العالمية. بدوره أكد عرقجي أن الأمن المستدام يتحقق من خلال المحادثات وبناء الثقة بين دول المنطقة وليس عبر الوجود العسكري الأجنبي. وميدانيا أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز. في المقابل أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية أن ممرات العبور الرئيسية في مضيق هرمز خالية من الألغام وأن الجيش الأمريكي يواصل الحفاظ على المضيق مفتوحا وآمنا.
1: ملف إيران من المفترض أن يحضر في واشنطن خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك قبل القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني تشي جين بينغ في 24 الجاري، ويزور نائب رئيس الوزراء الصيني وكبير المفاوضين للشؤون التجارية هي ليفينغ اليوم الولايات المتحدة. وأعلنت وزارة التجارة الصينية أن المسؤول الصيني الذي يقود وفدا تجاريا سيجري مشاورات اقتصادية وتجارية مع الجانب الأمريكي خلال الفترة من 19 إلى 23 أيلول.
0: ماذا الآن في أحوال الطقس؟ يكون الجو غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال.

0: حياتي قيمة مع الأب شربل شليلة.
1: تحية سلام. حلتنا اليوم: حين تتحول القوة من القدرة على البناء إلى القدرة على التعطيل. ليست القوة مفهوما بريئا في الحياة الإنسانية، فنحن نميل عادة إلى ربطها بالقدرة على الإنجاز والتقدم والانتصار وتحقيق الأهداف، لكن الخبرة البشرية تكشف عن شكل آخر للقوة أكثر تعقيدا: أن يكون الإنسان أو الجماعة أو المؤسسة قادرين لا على أن يبنوا فقط، بل على أن يجعلوا تجاهل مكلفا وأن يفرضوا حضورهم من خلال قدرتهم على التعطيل. وهنا يبدأ السؤال الأخلاقي، فقد لا أملك القدرة على فرض ما أريده، لكنني أملك القدرة على منع الآخرين من الحصول على ما يريدون. وقد لا أستطيع أن أنتصر، لكنني أستطيع أن أجعل انتصار الآخر مكلفا. وقد لا أستطيع أن أبني نظاما جديدا، لكنني أستطيع أن أجعل النظام القائم هشا وغير قابل للاستقرار من دونه. إنها قوة حقيقية، لكن السؤال الأخلاقي ليس عما إذا كانت فعالة، بل عما إذا كانت عادلة. في العلاقات الإنسانية كثيرا ما نتصور أن القوة هي القدرة على القيام بشيء، لكن القوة قد تكون أيضا القدرة على منع الشيء من الحدوث. داخل العائلة مثلا، قد لا يفرض أحد رأيه مباشرة، لكنه يستطيع تعطيل كل قرار لا يرضيه. في المؤسسة، قد لا يكون الموظف صاحب القرار، لكنه قد يمتلك معلومات أو صلاحيات تجعله قادرا على شل العمل إذا لم تلبى مطالبه. وفي المجتمع، قد لا تمتلك مجموعة ما القدرة على فرض مشروعها، لكنها تستطيع أن تجعل أي مشروع آخر مستحيلا. من هنا ينبغي التمييز أخلاقيا بين قوة المشاركة وقوة الابتزاز. فقوة المشاركة تقول: لا تستطيعون بناء الحل من دون أن تسمعوا صوتي. أما قوة الابتزاز فتقول: إذا لم تقبلوا بشروطي سأجعل الحل مستحيلا. والفرق بين العبارتين كبير جدا، فالأولى تطالب بالاعتراف والعدالة والمشاركة، بينما تستخدم الثانية قدرة التعطيل لتحويل الحاجة المتبادلة إلى وسيلة ضغط. نميل أحيانا إلى اعتبار التوازن أمرا إيجابيا بمجرد أنه يمنع طرفا واحدا من السيطرة المطلقة، لكن التوازن في ذاته ليس قيمة أخلاقية. قد يتوازن شخصان لأن كل واحد منهما يحترم الآخر، وقد يتوازنان لأن كل واحد منهما يخاف قدرة الآخر على الإيذاء. قد يسود السلام لأن الناس تعلموا العيش معا، وقد يسود لأن الجميع يخشى الثمن الذي سيدفعه إذا بدأ النزاع. الأول سلام يقوم على الثقة، والثاني سلام يقوم على الردع. والردع قد يكون ضروريا أحيانا في عالم غير مثالي، لكنه يبقى سلاما ناقصا إذا لم ينتقل تدريجيا من منطق الخوف إلى منطق الثقة والقانون والمصلحة المشتركة. فالخوف قد يمنع الانفجار، لكنه لا يبني مجتمعا. هناك درس أخلاقي آخر مهم: الإنسان لا يكون حرا حقا إذا كانت كل بدائله معرضة للعقاب. نقول أحيانا للشخص: أنت حر، لكن ماذا تعني هذه الحرية إذا كان كل خيار لا يوافق رغبة الطرف الأقوى يحمل كلفة هائلة؟ الحرية ليست فقط وجود بدائل نظريا، بل إمكان اختيارها من دون تهديد غير متناسب. وهذا ينطبق على العلاقات الشخصية أيضا. الشخص الذي يقول للآخر افعل ما تريد، ثم يجعله يدفع ثمنا نفسيا أو عاطفيا قاسيا إن اختار خلاف رغبته، لا يمنحه حرية حقيقية. والمؤسسة التي تسمح للموظف بالاعتراض ثم تعاقبه بطريقة غير معلنة لا تحترم حرية الرأي. والأسرة التي تسمح لأبنائها ظاهريا بالاختيار، لكنها تستخدم الذنب والخوف والنبذ للسيطرة عليهم، لا تمارس تربية على الحرية. من هنا تكشف الأخلاق التناقض بين الحرية المعلنة والحرية الفعلية. تحية سلام.
0: حياتي قيمة مع الأب شربل شليلة من صوت كل لبنان.
2: في ختام راديو رما تذكير بالعناوين: الرياض في عين العاصفة، إسرائيل تقول حزب الله زرع عبوة وردينا بسلسلة هجمات، والرئيس سلام إلى الولايات المتحدة. الإعلام الإسرائيلي خطط للبقاء لفترة أطول في الجنوب اللبناني، وهاجابي يقول باقون حتى يصبح الجيش اللبناني قويا. بعد محادثات بعثته في بيروت، صندوق النقد يتوقع انكماشا واسعا. سائقو البساط قطعوا الطريق في طرابلس، وزيادة مرتقبة على أسعار الخبز. اجتماع الاتحاد العمالي العام الاثنين حول الأجور وتفلت الأسعار. كرامي يدعو إلى المشاركة غدا في الاعتصام ضد الطعن ضد في قانون العفو. وكان في راديو رما أيضا الأحوال الجوية وحياة قيمة مع الأبشر بالشليلة. راديو رما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا الخامسة والربع عصرا.

0: الهير مسكر او مسكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبورت تعبورت تع.
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبورت تعبورت تع.
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بايدك تطير افكارك

0: يبقى هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
2: في إطالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
1: مباشرة على الهواء من موسكو.
2: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون. عالم سبوتنيك،
3: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
2: يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
4: والاقتصادية
3: والرياضية،
4: وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
2: عالم سبوتنيك.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من عالم سبوتنيك، معكم فيها صبري سراج وعبد الله حميد. والبداية بالعناوين.
6: موسكو تحذر لندن من تداعيات تصعيد دعمها العسكري لكييف.
5: وزير الدفاع الإيطالي يعلن تجهيز مهمة بحرية لحماية الملاحة في البحر الأحمر.
6: قلق في إسرائيل من إعادة بناء الجيش السوري وتعزيز قدراته العسكرية.
5: اقتصاديا، أرامكو السعودية تعلن إيقاف شحنات النفط لأوروبا خلال الشهر المقبل.
6: وأستراليا تدرس مشروع قانون يحد من عمل خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي.
5: إلى التفاصيل، استدعت الخارجية الروسية القائمة بالأعمال البريطانية في موسكو وأبلغتها احتجاجا شديد اللهجة على زيادة إمدادات أوكرانيا بالطائرات المسيرة ومنظومات الأسلحة، محذرة من تداعيات التصعيد. أوضحت الوزارة في بيان رسمي أن الموقف البريطاني تجاه الملف الأوكراني يهدف إلى إطالة أمد النزاع وتصعيده، معتبرة أن ذلك يبعد فرص التوصل إلى تسوية سياسية.
6: وقالت الخارجية الروسية إن الإمدادات البريطانية المكثفة للأسلحة الهجومية بعيدة المدى تضع لندن في موقع الشريك في الفظائع الدموية التي يرتكبها نظام كييف، والتي لا يمكن وصفها إلا بأنها أعمال إرهابية وجرائم حرب. وأكدت موسكو أنها تحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات اللازمة للرد في إطار حقها في الدفاع عن النفس، مشيرة إلى أن أي منشآت عسكرية بريطانية في أوكرانيا تستخدم لتنفيذ ضربات على الأراضي الروسية تعد أهدافا مشروعة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من موسكو الدكتور محمود الأفندي، الكاتب والباحث السياسي. دكتور محمود، بداية، ما هي المخاطر المترتبة على استمرار انتهاك بريطانيا التزاماتها الدولية نتيجة دعمها العسكري لنظام كييف؟
7: يعني الواضح أن بريطانيا بدأت فعليا وبالفترة الأخيرة وخصوصا يعني في الأشهر الماضية بدأت فعليا بالتصعيد باتجاه روسيا بشكل كبير جدا، واتخاذ خطوات عدائية بشكل كبير، وخصوصا بعد تباهي بعض الصحف البريطانية أن المسيرات البريطانية تخترق موسكو وتطير الأجواء. وهذا يعني بالنسبة إلى روسيا أمر مهم جدا، أن هذا اعتراف رسمي بالتدخل المباشر، فلا بد من الرد سياسيا، وإذا أرادت روسيا يمكن أن ترد عسكريا. هناك مصالح بريطانية كثيرة تحت الهدف، تحت الرادار الروسي، إن كان في أوكرانيا وإن كان خارج أوكرانيا وإن كان أيضا في المملكة المتحدة. روسيا يمكن أن نقول أن بالنسبة لبريطانيا نفذ صبرها الاستراتيجي. يعني رأينا 6 قوات بريطانية خلال العملية العسكرية الخاصة، من بدأت من جونسون انتهت بإنديبورن، كل الرؤساء الوزراء اتخذوا نفس السياسة العدائية، وليس هناك بالإضافة إلى التدخل المباشر في القرار الداخلي الأوكراني. يعني خلينا نكون واقعيين أكثر، من يأمر باستمرار أوكرانيا في الحرب هي بريطانيا. يعني إن كان بوريس جونسون عندما أسئل كييف في 2022 وأقنع زيلينسكي أو أمر زيلينسكي باستمرار مع روسيا، مع أنه كان الوفد الأوكراني وقع كل شيء مع روسيا وكان انتهت الحرب في بعد شهر من بدايتها. ولكن من الواضح أن بريطانيا ستستمر في سياسة عدائية، فلا بد مما يسمى رد سياسي، رد عسكري معين، حتى تعلم بريطانيا من تواجه ومن تتكلم. للأسف الشديد أن هناك انحلال انحلال في مستوى الواقعية السياسية في بريطانيا بشكل كبير وخصوصا أوروبا، وهذا ما شبهه الوزير لافروف بما يسمى الشيزوفرينية. يعني أنا لست كثير موافق مع تصريحات لافروف لأنها نوعا ما نارية، ولكن هذا التصريح أنا في رأيي كان واقعي أكثر من اللازم. هناك شيزوفرينية في أوروبا بشكل كبير جدا وازدواجية في المعايير، ويمكن أن يؤدي هذا فعليا إلى مواجهة التي لا تريدها روسيا عن طريق التصعيدات وطريق تزويد أوكرانيا بالأموال بالأسلحة بكل شيء لاستمرار الحرب حتى آخر أوكرانيا. من الواضح أن روسيا بدأت فعليا باتخاذ الإجراءات السياسية للتنبيه أولا. لذلك إذا لم تنفع هذه التنبيهات أنا في رأيي روسيا ستتخذ خطوات عسكرية. أما هي في في في في في مؤسسات نعلم هناك مؤسسات اقتصادية كثيرة في أوكرانيا أو في أفريقيا أو في داخل بريطانيا.
6: ولماذا تسعى لندن لإطالة أمد الصراع واستمرار التصعيد العسكري في أوكرانيا؟
7: أنا في رأيي أن لندن تعلم جيدا أن إذا ما انتهت هذه الحرب تدمر حلف الناتو في الكامل وتدمرت الهيكلة الأمنية الموجودة في أوروبا. يعني خلينا نكون واقعيين أكثر أن هذه الحرب لن تنتهي بعد نهاية الحرب الأوكرانية الروسية، هذا أمر مهم جدا، لأن روسيا مستمر يعني روسيا مصرة على إزالة مخاوف حلف الناتو من تجاه روسيا، يعني حتى حدود 1997 هذا روسيا لم ترفعه عن من قائمة مطالبها. يعني نعلم جيدا 1997 يعني إخراج كل دول البلطيق، إخراج بولندا، بلغاريا، رومانيا، كلهم من حلف الناتو. لذلك نرى خطوات أمريكية واقعية نوعا ما بإنشاء قاعدة عسكرية. يعني ما معنى سيد الكريم أن أمريكا تنشئ قاعدة عسكرية في بولندا؟ كثير من قال أن هذا شيء لا، ولكن يعني أقرأها في أقرأها بشكل واقعي. إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في بولندا مع أنه حلف الناتو موجود في بولندا، هذا يعني أمريكا بدأت فعليا تفكر أن لابد لإيجاد هيكلة أمنية جديدة في أوروبا أن يعود حلف الناتو إلى حدوده الأساسية قبل عام 1997. لذلك هناك خيار آخر لوجود قواعد عسكرية أمريكية في أوروبا الشرقية، وأنا في رأي روسيا دلنت بنعني أن القواعد العسكرية لن تكون ضمن حلف أوروبي. لذلك بريطانيا تحاول بشكل أشمال مع حلفاء الأوروبيين التثبت، لأنه فعليا إذا العملية العسكرية وحققت روسيا أهدافها فسينهار كل الهيكل الأمنية التي وضعتها بريطانيا في المنطقة مع شركائها، بالإضافة إلى نهاية حلف الناتو. ونعلم أن بريطانيا تعتمد كثير على حلف الناتو بشكل كبير لأنه ليس لديها جيش، صراحة أتكلم عن جيش لا يتفوق عدده 50,000 عنصر وأسلحة تقريبا غير موجودة لديها، بالإضافة إلى البنية العسكرية التحتية البريطانية أصبحت مهترئة بشكل كامل. يعني حتى ما يسمى السفر رأينا أن الأسطول البريطاني اللي كان هو أقوى أسطول في التاريخ الآن يملك سفينة أو سفينتين تعملان فقط. فأنا في رأيي بريطانيا هي رأس الحرب في استمرار الحرب حتى يصل، يعني يقولون أنه حتى تنتهي حكم بوتين، ولكن ما هي الضمانات إذا انتهى حكم بوتين في موسكو أن يأتي ستالين على شخص مثل ستالين ويصبح أقوى أو يعني قراراته أقوى من قرارات بوتين؟ هذا هو السؤال. يعني هذا هو من سمى الانحلال في مستوى الفكر الاستراتيجي والقرارات السياسية لدى المملكة المتحدة.
6: إذن هل تأخذ لندن بعين الاعتبار التحذير الروسي باستهداف أي منشآت عسكرية بريطانية في أوكرانيا تستخدم لتنفيذ ضربات على الأراضي الروسية؟
7: أنا أعلم جيدا هناك عقلانية في الحكومة، يعني هناك بعض العقلاء، ولكن هل سيستطيعون يؤثروا على القرار؟ لا أعتقد ذلك. أنا في رأيي أن روسيا تعلم أن هذا التصرف لن يعطي أي نتيجة، لكن هي تحذر حتى تبدأ روسيا باستهداف المصالح البريطانية وممكن خارج أوكرانيا. لا يعني يبقى نفسها ممكن خارج فقط حذرنا منقول زي الإشارة على السطر. روسيا استدعت السفير البريطاني أو القائم الأعمال في السفارة البريطانية في موسكو لأنها تعلم جيدا أن لن يتغير شيء في بريطانيا. فأنا في رأيي الضرب العسكري ضد مؤسسات بريطانية لابد منها، فأي داخل أوكرانيا أو خارج أوكرانيا نعلم أن روسيا استراتيجيين وعسكريين يعلمون أكثر مننا ما هو القرار الصائب للتصعيد مع بريطانيا بحيث لا يؤدي ذلك إلى ما يسمى صراع مباشر مع حلف الناتو.
6: أخيرا دكتور محمود، إلى أي مدى يمكن أن يحدث الضغط الروسي على بريطانيا شرخا في وحدة الموقف الأوروبي من الصراع في أوكرانيا؟
7: طبعا يعني الشرخ الروسي واضح، يعني خليكم اذا رايت انت التجمعات داخل الأوروبيين، تجمع الراغبين، تجمع المحبين، تجمع تجمعات كثيرة، وبالإضافة إلى الخطاب الأخير لقناة فون دير لاين في بروكسل عندما أشارت أن هناك يجب إيجاد مادة خامسة للاتحاد الأوروبي. هذا يعني الاتحاد الأوروبي أصبح حلف عسكري، وزيارة ومحاولة ضم رئيس وزراء كندا إلى هذا التحالف، كل هذا يعطينا انطباع كامل أن هناك ليس شرخ ولكن هناك هستيريا غير طبيعية وشروخ داخل القرارات الأوروبية. أنا في رأيي هي نتيجة ضعفها الكامل فيما يسمى استنزافها في الحرب الروسية الأوكرانية وضعف اقتصادها. لذلك هذا أنا برأيي الشرخ هو موجود، وباعتقادي أن طوق النجاة للنخبة الأوروبية الحاكمة هي استمرار دعم أوكرانيا حتى يبررون التراجع الاقتصادي الهائل في دولهم أن بلادهم في خطر. فالأسف الشديد هذا هو الواقع السياسي الموجود في أوروبا الآن، ومن الصعب تغييره في الفترة القريبة العاجلة. لذلك نحن أمام إشارات استفهام كبيرة في التصعيد وفي بين روسيا وأوروبا، بالإضافة إلى هناك يعني ما يسمى اعتقادات كثيرة أن بالفعل يمكن أن تخرج هذه الأمور عن السيطرة وتبدأ ما يسمى التصعيد. لذلك باعتقادي أن الشرخ في أوروبا واضح، والاتحادات الأوروبية إن كان حتى الحلف الناتو أصبح ديفاكتو لا يعمل، وهذا يؤدي فعليا أن هناك يعني عدم وجود هيكلة أمنية، هذا يؤدي فعليا إلى تصرفات غير مسبوقة أو غير متوقعة. لذلك كلنا يعني نحاول أن نراقب الجانب الأوروبي، ولكن المشكلة تكمن أن ليس هناك عقلانية وليس هناك ترابط مع الواقع، كله يعيش في الوهم بشكل كامل. يعني عندما تسمع القادة الأوروبيين يعني تشعر عندما ترى اجتماع بروكسل أن أعضاء البرلمان الأوروبي ينمون فون دير لاين على ضعف الاقتصاد، ارتفاع أسعار الطاقة، على كل شيء، ماذا يمكن أن تقدم الاتحاد الأوروبي للمواطن الأوروبي؟ تخرج فون دير لاين وتخطب وتقول نحن نساعد أوكرانيا وسنقدم 15 مليار هنا و18 مليار هناك. هذا فعليا يعني هو كارثة سياسية جيوسياسية في أوروبا. أنا باعتقادي أن الأمور تسير في أوروبا إلى نهاية هذا الاتحاد وانحلاله بشكل كامل.
5: دعا وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو إلى تعزيز الوجود البحري في البحر الأحمر لحماية السفن التجارية في ظل المخاوف بشأن مضيق باب المندب الحيوي الذي يهدده الصراع المتفاقم في الشرق الأوسط. وأضاف أن بلاده التي تشارك في عملية سبيتس البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي لا تستطيع انتظار استجابة الاتحاد للأزمة الجديدة، وأكد أن الدولتين الوحيدتين اللتين تدعمان الجهود الأمنية هما إيطاليا واليونان، ورفض تحديد عدد السفن اللازمة لتأمين المنطقة.
6: وقال إن روما قررت التدخل بقواتها البحرية لأنها لا تريد أن يعيق ما أسماه البيروقراطية الأوروبية ردها، محذرا من أن التأخير قد يؤدي إلى تفاقم الوضع. إلى ذلك أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس رفع مستوى تأهب سفن مهمة التكتل البحرية في البحر الأحمر إسبيدس لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر. للمزيد ينضم إلينا من بيروت العميد ناجي ملاعب الخبير العسكري والاستراتيجي. سيادة العميد، ما دلالة إعلان عملية إسبيدس حالة التأهب في البحر الأحمر بعد سيطرة أنصار الله على باب المندب؟
8: نعم، اليوم أوروبا كلها تعاني من ما يحصل في مضيق هرمز، وطبعا ما يجري في مضيق باب المندب قد يقلق أوروبا بشكل كبير، لأن إذا ما تطور الوضع إلى أكثر مما يفعله أنصار الله الحوثيين ممكن أن تتأذى أوروبا بشكل كبير. وحتى إذا بقيت الأمور ما بين المملكة العربية السعودية والحوثي، أوروبا الكثير من طاقتها تعتمد على الخليج العربي وعلى السعودية تحديدا. إذا ما كان هناك حماية لمرور السفن التي تنقل الطاقة أو غير الطاقة، حتى كل التجارة عبر باب المندب إذا تم حمايتها كما تفعل سبيدش وتفعيل هذه الحماية يعني أفضل كثير من لدول أوروبا القادمة على موسم الشتاء، وهي تعاني من نقص أساسا في احتياطات الطاقة. لذلك رأينا اتصالات حصلت مع بين مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي آيا كالاس مع الوزير بن سلم، مع أعتقد ليس ولي العهد، مع مسؤول سعودي كبير، بالتالي هو تمهيدا لأن يكون هناك مراقبة مرافقة للسفن بشكل كامل. لكن منذ عام 26 إنشاء عام 2024 إنشاء الإسبيدس، لا تستطيع إسبيدس لا تستطيع التعاطي مع القوى التي تعترض المرور أو تطلق أسلحتها، يعني ليس لديها مهام هجومية، مهامها دفاعية فقط بمواكبة سفن انتقائيا، ليس كل السفن، لكن هذا ما تفعله حفاظا على مرور الطاقة بشكل جيد.
6: وما أسباب مساعي روما لتجهيز مهمة بحرية لتأمين السفن التجارية في البحر الأحمر منفصلة عن العملية إسبيدس البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي والتي شكلت لنفس الهدف؟
8: نعم، يعني اليوم نحن لا ننسى أن أوروبا، أن إيطاليا بلد مشاطئ على المتوسط، على شاطئ المتوسط، وتسعى لأن يكون لديها مرسى للبواخر، لأن تكون بواخرها هي الأساس، يعني بتشطط على هذا المرسى وتدخل إلى الدول الأوروبية، إلى العمق الأوروبي، يعني أن يكون لها دور تجاري أقوى، وهذا ممكن يكون تنافس ما بين الدول المشاطئة، يعني اليونان، إيطاليا، إسبانيا، فرنسا، كل هذه الدول المشاطئة ممكن أن يكون تستغل هذا الوضع وأن تتبوأ هذا المنصب حتى أن يكون دورها هو الأساس في وصول الطاقة إلى أوروبا.
6: إذن ما طبيعة المهام التي من المتوقع أن تقوم بها المهمة البحرية الجديدة بقيادة إيطاليا؟ وهل ستنجح فيما فشلت فيه سابقا مهمة إسبيدس؟
8: يعني مهمة إسبيدس كما شرحنا هي دفاعية فقط، وليس لكل السفن، يعني مواكبة السفن، لكن مواكبة إما بزوارق وإما بمسيرات كذلك، أو غطاء جوي في البحر الأحمر. يعني هذه المواكبة ليست مواكبة هجومية، مواكبة دفاعية، إذا ما تعرضت أي سفينة لأي يعني تمنع التعرض ليس أكثر، وحصل حادث سابقا أنه كان في مسيرة موجهة باتجاه سفينة تجارية بال 2026 هذه المرة، استطاعت الفرقاطة المواكبة للسفينة التجارية التعامل معها وإسقاطها. لذلك اليوم يعني مهمة دفاع عن المرور وليس تصرف هجومي لقمع أماكن إصدار التهديد. يعني هل إيطاليا تنوي أن تطور هذا العمل بالتعاون مع المملكة العربية السعودية كما قلنا بالاتصال الذي حصل مع الوزير يزيد بن فرحان بهذا الاتجاه؟ ممكن أن يكون دور، لأنه السعودية تسعى وراء أن يكون هناك تغطية لأعمالها ضد الحوثي حتى إنهاء هذا التهديد. شهدنا المملكة العربية السعودية تقيم درع للأمن البحري واشترك فيها دول كثيرين. هل إيطاليا لبت هذا الموقع؟ نحن نرى أن الأمريكي لم يتعاون مع السعودي في هذا الاتجاه، وحصل اتصالات أمريكية حوثية مع الأسف، يعني تدارك الأمريكيون هذا الوضع بأن سفنهم لن تهاجم ولن تهاجم من الحوثيين، كذلك السفن الإسرائيلية. لكن أوروبا ممكن أن يكون لديها موقف داعم للمملكة في هذا الاتجاه عبر إيطاليا، أو أنه إيطاليا منفردة، يعني لم تتقيد بالإسبيدس، وممكن أن يكون لها دور مساعد للبحرية السعودية بتأمين المرور.
6: سيادة العميد، روما قررت التدخل بقواتها البحرية محذرة من أن التأخير قد يؤدي إلى تفاقم الوضع، هل يعني ذلك أن إيطاليا تسعى لتشكيل تحالف عسكري بمشاركة اليونان لتأمين السفن التجارية لأوروبا؟
8: لا أستغرب أن يكون بالتعاون مع اليونان، لكن يعني مثل ما قلنا أن إيطاليا تسعى لأن يكون مرساها هو الأساس لأوروبا، وهذا يخلق تنافس بين اليونان وإيطاليا. لكن إذا ما أثبتت إيطاليا أنها جاهزة لهكذا مهمة، ونحن نعرف أن إيطاليا تصنع أسلحتها ولديها الكثير من التفوق في الأسلحة وفي تصنيع الأسلحة وبالذات البحرية، لذلك ممكن المشاركة أن تكون مشاركة عسكرية مع المملكة العربية السعودية منفردة، لا عن اليونان ولا عن الاتحاد الأوروبي. هذا ممكن أن يكون هدف إيطاليا.
6: إيطاليا كذلك انتقدت عملية سبيدس وعدم تجاوبها السريع مع ما يحدث في باب المندب. في ضوء ذلك، هل تمهد المهمة التي تقودها إيطاليا لعمل عسكري ضد أنصار الله؟
8: أنا أتوقع فقط المهام هي مهام دفاعية أكثر ما هي مهام هجومية. لن تتورط لا إيطاليا ولا أي دولة أخرى مع المملكة العربية السعودية بهذا الاتجاه. المملكة هي من تتعامل وهي قادرة على التعامل مع الحوثي، وأثبتت أنه في اليومين الأخيرين جرى تحرير أراضي كثيرة احتلها الحوثي، وهناك غارات بشكل مكثف من قبل الطيران السعودي، لكن المرور البحري عمليا هو ما يعني إيطاليا أكثر من حماية المرور البحري أكثر من القضاء على الحوثي. والحوثي اليوم عندما يعني فتح مجال أنه يحكي مع الأمريكي مباشرة، ومع الأسف أنه يأمن كمان للإسرائيلي مروره، يعني الحوثي يعني ممكن لن يكون ممكنا تعاون أوروبي ضد الحوثي بشكل مباشر، يعني ما بيدخلوا معركة ضد الحوثي ولكن بأمنه المرور البحري.
6: أخيرا سيادة العميد، كيف تنعكس عسكرة البحر الأحمر إذا جاز هذا التعبير على أمن واستقرار المنطقة؟
8: يعني القرارات الأوروبية نتيجة حرب أوكرانيا والمستهجنة يعني، والتي استغنت عن البترول الروسي الذي كان يمد أوروبا بأرخص الأسعار وبأقنية مباشرة وخطوط التي كانت تمر عبر أوكرانيا، حتى الخط الذي كان بدمر من فوق أوكرانيا يعني بين السويد والنرويج وصولا إلى ألمانيا كمان يعني هذا انضرب، يعني أصبحت أوروبا بوضع صعب، بدها تأمن أكيد البترول تبعها والغاز، وهي الوضع اللي بمضيق هرمز كارثي وما في أفق للحل. مهما سمعنا كل يوم تصريح من الرئيس الأمريكي أنه هرمز فاتح، غير صحيح، كل الوكالات تقول أنه ما في 10% عم تمرق السفن من مضيق هرمز. لذلك اليوم مضيق إذا ما لم تفتح مضيق باب المندب باتجاه بشكل سليم، نعم سيتعسكر الوضع والدول المتضررة ستدخل بقوة، إذا ما كانت إيطاليا منفردة أو بالنسبة ممكن أن تكون يعني تنتقد سبيدس إنها فشلت، إنها تتدخل أكثر مش ضد الحوثي ولكن لتأمين الحركة، حركة الإمداد وسلاسل الإمداد بالطاقة إلى أوروبا.
5: أفاد موقع كان الإسرائيلي بأن سوريا توجه جزءا كبيرا من موارد الدولة بما فيها عائدات الضرائب والمساعدات الدولية نحو بناء جيش نظامي وشراء منظومات تسليح. ونقل الموقع عن مصادر أمنية إسرائيلية أن تل أبيب تراقب عن كثب عملية إعادة بناء الجيش السوري، وسط تقديرات إسرائيلية بأن الرئيس أحمد الشرع يسعى إلى تحويل سوريا إلى قوة إقليمية قادرة على التحرك في اتجاهات متعددة.
6: وزعم التقرير أن إسرائيل ترى أن خطط الشرع العسكرية ربما ترتبط بمرحلة مستقبلية يصبح فيها الجيش السوري أكثر قدرة على التحرك ضد حزب الله في لبنان والميليشيات الموالية لإيران في العراق، وصولا إلى إمكانية مواجهة إسرائيل نفسها. وبحسب كان ترى مصادر في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن الشرع ينتظر توافر مجموعة من الظروف، بينها إحراز تقدم أكبر في بناء القوة العسكرية وتراجع الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة خصوصا في العراق.
5: حول هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق الكاتب الصحفي سيد ميلاد الأطرش. أهلا بك سيد الكريم. ما أسباب القلق الإسرائيلي من تطوير قدرات الجيش السوري؟
9: بالطبع إسرائيل تخشى من أي دولة جيشها يتطور بشكل كبير، وتخشى إسرائيل من أي تطور على حدودها. كما تعلم اليوم إسرائيل تريد جميع الدول التي على حدودها ممنوعة السلاح أو ليس لديها القدرة الكافية على أن تكون قادرة على السيطرة على بلدانها. ولكن هذا يعني يبقى هي أوهام إسرائيل. يعني إسرائيل عندما يكون على حدودها بلاد متنازعة يبقى الخطر دائما على حدودها، ويبقى دائما الخطر متواجد داخل العمق الإسرائيلي. أما في حال تطورت سوريا وكان لديها قدرات عسكرية كبيرة، وفي حال تطورت وكان جيشها قوي وكان متماسك وكانت وحدة سوريا متماسكة، هذا لن يضر بإسرائيل، لأن سوريا لا تريد الحرب خارج حدودها ولا تريد العداء مع أحد. يعني سوريا الجديدة في أكثر من مناسبة وفي أكثر من تصريح إعلامي على مستوى السيد الرئيس أحمد الشرع وحتى على مستوى وزارة خارجيتها، سوريا لا تريد العداء مع أحد ولا تكن العداء لأحد. سوريا تريد اليوم فقط بناء بلدها بقدراتها العسكرية، بقدراتها البشرية، بتطوير بلادها، تريد أن تكون بمستوى الدول التي سبقتنا بكثير. أما من ناحية أن تطوير قدرات العسكرية، هذا من حق سوريا ومن حق الشعب السوري أن يكون لديه جيش قوي وأن يكون لديه جيش قدراته كبيرة لكي يحمي بلاده وكي يحمي حدوده.
5: التقديرات الإسرائيلية نفسها تحدثت سابقا عن محدودية الجاهزية في الجيش السوري، هل نستنبط من ذلك مخططا إسرائيليا يعتمد على تبريرات متعلقة بتجهيزات عسكرية للجيش السوري؟
9: لا تستطيع إسرائيل العملي عسكري ضد سوريا، ليس فقط لأنها غير قادرة، لا، سوريا اليوم هي تتمتع بالشرعية الدولية ولديها حلفاء. اليوم سوريا انتقلت من المعسكر الذي كان ضمن حلف معين، واليوم أصبحت هي حليف. يعني سوريا دولة محورية ودولة مركزية اليوم داخل الشرق الأوسط وعلى شرق المتوسط. أما إسرائيل أن تقوم بعمل عسكري، لا تستطيع أن تقوم بعمل عسكري لأسباب كما قلت لك، أسباب كثيرة. أولا سوريا هي تحت الشرعية الدولية وتحت القانون الدولي. ثانيا سوريا اليوم تتمتع أو الحكومة السورية الجديدة تتمتع بتأييد شعبي كبير داخل سوريا. وثالثا اليوم سوريا متماسكة مع قيادتها ومع جيشها ومع كل شيء. يعني اليوم في حال دخلت إسرائيل حرب مع سوريا، أؤكد لك يعني ستكون هناك مؤشرات ضخمة، وستكون هناك يعني اليوم من يحكم سوريا للأمان هو الشعب السوري وليس نظام منفصل عن الواقع وبعيد عن الشعب السوري. يعني اليوم الشعب السوري لن يترك حكومته لوحده ولن يترك جيشه لوحده. يعني إذا استطاعت إسرائيل أن تواجه أكثر من 20 مليون سوري فلتكن موجودة. أنا أؤكد لك يعني لا تستطيع إسرائيل أن تقوم بهذا الخطأ الفادح، وإلا سيجلب لها دمار وسيجلب لها عداءات كبيرة من الدول العظمى. يعني أنت لاحظت أستاذ عبد الله أكثر من مرة، يعني حتى المبعوث الأمريكي وحتى وزارة الخارجية الأمريكية حتى مندوبة أمريكا أو مندوب أمريكا في مجلس الأمن قبل أول البارحة ندد بالاعتداءات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية أو ما سمي بالدخول الغير شرعي لإسرائيل داخل الأراضي السورية.
5: إلى أي مدى يمكن أن يصبح تطوير الجيش السوري خاصة الدفاعات الجوية عاملا مؤثرا في حسابات إسرائيل العسكرية داخل الأجواء السورية؟
9: عبد الله اليوم نحن نقوم بتطوير الجيش السوري ونقوم بتطوير الأمن السوري ونقوم بتطوير قدراتنا العسكرية. يعني ما زلنا في طور التدريب وفي طور التجهيز لقدراتنا العسكرية. يعني نحن اليوم نستطيع للأمانة، يعني نحن لا نستطيع أن نقول نحن طورنا بشكل كبير ولا نستطيع أن نقول بشكل متوسط، نحن ما زلنا في البدايات. يعني نحن اليوم هناك انتسابات كبيرة للجيش السوري وانتسابات للأمن العام، انتسابات للقوى الجوية، لكن نحن في طور التدريب وفي طور تجهيز معدات جديدة للجيش السوري ولقدراتنا العسكرية الجوية أو البرية أو البحرية. أما في حال أنها إسرائيل تدخل في كما ذكرت حضرتك في مواجهة أو تكون في داخل، لا توقع إسرائيل هي غبية لهذه الدرجة أن تخوض أن تدخل في حرب لا تستطيع لا تعلم ما هي نتائجها. للأمانة إن دخلت في حرب مع سوريا النتائج لا أحد يتوقعها. كما قلت لك اليوم 20 مليون سوري، أكثر من 20 مليون سوري سيكونون في مواجهة إسرائيل. وللأمانة نحن خرجنا من حرب 14 عام، لدينا القدرات الكافية لأن نواجه من يريد الاعتداء على بلدنا أو يوم من يريد التدخل في بلدنا بشكل مباشر. أما إسرائيل، هذه حسابات إسرائيل تخص إسرائيل لوحدها فقط لا غير. أما اليوم ونحن ضمن ضمانات دولية وضمن مبعوث أمريكي حليف الأمريكي لسوريا، اليوم سوريا حليفي للولايات المتحدة الأمريكية، تستطيع اليوم الولايات المتحدة الأمريكية لجم إسرائيل في حالة تهورت وقامت في اعتداء بشكل مباشر على الدولة السورية ودخل الأراضي السورية.
5: إذن سيد الكريم، ما هي خيارات دمشق في مواجهة المخططات الإسرائيلية؟
9: خيارات الدولة السورية هي أول شيء تلجأ إلى القانون الدولي وتلجأ إلى مجلس الأمن وتلجأ للوسيط الأمريكي الذي هو بين سوريا وإسرائيل. يعني الوسيط الأمريكي إلى حد الآن هو فاعل بشأن هذا الملف، ويعني أنا أتوقع هناك لمسات أخيرة على اتفاق أمني معدل على سنة 1974، اتفاق ضد الاشتباك. ولاحظت زيارة السيد أسعد الشيباني وزير الخارجية إلى المملكة الهاشمية الأردنية ولقائه برئيس الموساد. يعني نحن ليس لدينا أي شيء تحت الطاولة كسوريين، جميع ما نفعله هو فوق الطاولة. لذلك خيارات سوريا هي الخيارات الدبلوماسية والتصعيد الدبلوماسي الكبير، لأنه يعني كما قلت لك سوريا لن تنخرط بعمل عسكري ولن تتدخل بعمل عسكري. يعني الزراعة التي كانت تتزرع بها إسرائيل دائما في سوريا هي غير موجودة حاليا. ليس هناك تواجد لحزب الله في سوريا، ليس هناك أي إمداد للسلاح من داخل سوريا عبر الأراضي اللبنانية ودخول السلاح إلى فلسطين، ليس هناك أي تواجد للحرس الثوري الإيراني داخل الأراضي السورية. هذا هو الأول، الخيار الأول الذي تتسلح به سوريا. الخيار الثاني كما قلت لك الإرادة الشعبية المتواجدة داخل سوريا والدول وجميع الدول التي تتعاون مع سوريا في هذا الملف بالذات وتدعم سوريا بشكل مباشر.
5: أخيرا، هل الضربات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا أثرت على العلاقات السورية التركية بحسب ما زعمت التقارير الإسرائيلية؟
9: لا، العلاقات السورية التركية لا تتأثر من ضرب إسرائيلي أو من أي تصريحات إسرائيلية أو بروباغندا إعلامية إسرائيل تقوم بها. العلاقات التركية السورية هي علاقات تجمعها قبل السياسي، تجمعها حدود مشتركة طويلة، حدود الشمالية لسوريا. تركيا استقبلت لاجئين سوريين في فترة الثورة السورية ما يقارب 3 مليون سوري. تركيا لديها شراكات مع سوريا وتفاهمات، يعني اليوم تركيا هي في طور الانتقال من التعاون السياسي بين سوريا وتركيا إلى التعاون الشراكي. يعني تكون هناك شراكة بين تركيا وسوريا في مجالات اقتصادية، في مجالات سياحية، في مجالات تطوير وإعادة الإعمار داخل سوريا. تركيا ليست هي فقط متواجدة فقط أن تكون هناك تواجد عسكري، لا، يعني اليوم حتى يوم تنوعنا العسكري مع الجميع، يعني ليست فقط مع تركيا. تركيا هي تدرب عناصر للجيش السوري، تدرب الأمن العام. الأردن يقوم بتدريب بنفس الشيء، السعودية تقوم بنفس الشيء، قطر تقوم بنفس الشيء. يعني نحن اليوم نتعاون وتنوعنا العسكري سيكون مع الجميع، حتى مع روسيا سيكون هناك تعاون عسكري.
6: أبلغت شركة أرامكو السعودية اثنين على الأقل من عملاء تكرير النفط في أوروبا بأنه لن يتم تخصيص أي كميات من النفط الخام لهما الشهر المقبل بعد تعرض خط أنابيب رئيسي لهجوم. وقالت مصادر مطلعة أن العملاء الأوروبيين يتلقون عادة النفط الخام السعودي بموجب ما يعرف بالعقود الآجلة التي تضمن تدفقا منتظما للإمدادات كل شهر، لكن هذه التسليمات لن تحدث الشهر المقبل، مشيرين إلى أن القرار يشمل جميع المشترين الأوروبيين.
5: وتستورد المصافي الأوروبية عادة الخام السعودي من ميناء سيدي كرير المصري على البحر المتوسط الذي يرتبط بالبحر الأحمر عبر خط أنابيب. ووفقا لبيانات وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط، استوردت دول أوروبا الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 577 ألف برميل يوميا من الخام السعودي في يونيو الماضي.
6: للمزيد ينضم إلينا من لندن الخبير النفطي الدكتور ممدوح سلامة. دكتور ممدوح، بداية، كيف سينعكس هذا التوقف المفاجئ على أسعار الوقود والطاقة داخل الأسواق الأوروبية التي تشهد حاليا ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار؟
10: هذه ضربة كبيرة للاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي كان يعاني حتى قبل الحرب على إيران من ارتفاع أسعار الطاقة، مما جعل اقتصاده في وضع غير نامي ويتراوح بالقرب من الصفر أو واحد فوق الصفر. تأتي هذه الضربة لترفع مستوى التضخم المالي والأسعار بشكل كبير جدا. الاتحاد الأوروبي يعتمد بشكل كبير على صادرات الخليج من النفط. عندما يغلق مضيق هرمز تتوقف هذه الصادرات، ولكن حتى بعد توقف مضيق هرمز كان لدى السعودية أنبوب نفط يعرف بأنبوب شرق غرب القادر على تصدير ما بين 3.5 إلى 4 مليون برميل من ميناء ينبع على البحر الأحمر. هذا الخط

0: عبر مضيق باب المندب.
1: في ظل استمرار الأزمة في المنطقة، هل سيقتصر هذا التوقف على الشهر المقبل فقط أم أنه يمكن أن يمتد لفترات أطول؟
0: إذا كنت تتحدث عن الصادرات السعودية ربما يمكن استرداد العمل في خط شرق غرب بعد فترة وجيزة، ولكن حتى الكميات التي تصدر ستكون محدودة جدا وسترسل عبر قناة السويس، وجزء منها يذهب عبر ميناء السخنة المصري على البحر الأحمر عبر الأراضي المصرية إلى البحر المتوسط ويصدر من هناك إلى آسيا. ولكن إذا كنا نتحدث عن إمدادات النفط العالمية، أعتقد طالما بقي مضيق هرمز مغلقا ومضيق باب المندب يمنع مرور الناقلات فيه، أنا أعتقد أن إمدادات النفط ستكون محدودة، وبالعكس إمدادات النفط العالمية آخذة في الاضمحلال، لأن الدول التي سحبت بعض كميات النفط من احتياطها الاستراتيجي تخشى أن تسحب مرة ثانية في حالة استمرار الإغلاق لأشهر. أنا أتوقع أن مضيق هرمز قد يبقى مغلقا لأشهر إن لم يكن لعام كامل، لأن إيران لن تسمح بفتح المضيق طالما بقي العدوان الأمريكي عليها.
1: إلى أي مدى يمكن أن يتسبب ذلك في تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا خصوصا مع قدوم موسم الشتاء؟
0: أنت وأنا نعلم أنه في مثل هذا الوقت قبل الحرب خزانات الغاز الأوروبية تكون قد امتلأت إلى ما يقرب 85-90%. هذه الخزانات الآن ونحن في شهر سبتمبر ما زالت في أقل من نصفها، مما يعني أن الاتحاد الأوروبي يجد صعوبة بالغة في إيجاد إمدادات للغاز السائل حتى يستطيع أن يملأ خزاناته، كما أنه يقلل من استيراد الغاز الروسي عبر الأنابيب. فإذا الاتحاد الأوروبي يواجه نقصا في الغاز مع اقتراب موسم الشتاء، ويواجه ارتفاعا كبيرا في الأسعار، فهذه ضربة اقتصادية للاتحاد الأوروبي أكبر من الضربات السابقة التي تلت النزاع الأوكراني.
1: دكتور ممدوح، ما إمكانية أن يتسبب ذلك في موجة تضخم وركود اقتصادي جدلية تضرب الأسواق الأوروبية من جديد؟
0: وأنت على حق 100%، العالم الآن يواجه تضخما ماليا كبيرا، خصوصا الاتحاد الأوروبي وقد ارتفع التضخم المالي إلى ما فوق 4%، وقد يرتفع أكثر إذا استمر إغلاق مضيق هرمز. إذا الاتحاد الأوروبي في وضع هو الأسوأ بين الدول المستوردة للنفط والغاز في العالم، إضافة إلى الولايات المتحدة التي تعاني من ارتفاع أسعار النفط والطاقة بشكل كبير، ولكنها تستفيد قليلا من ارتفاع أسعار الغاز السائل الذي تصدره إلى الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي الآن مضطر إلى الاعتماد إلى حد أكبر على صادرات الغاز السائل الأمريكي التي تباع للاتحاد الأوروبي بأسعار تصل إلى 2-4 مرات أكبر من سعر الغاز الروسي. إضافة إلى ذلك هناك نقص كامل من جانب صادرات قطر من الغاز السائل، أي 77 مليون برميل

0: سنويا متوقفة كليا بسبب إغلاق المضيق. إذن الوضع في الاتحاد الأوروبي وضع اقتصادي خطير.
1: أخيرا، هل يمكن أن تدفع أزمة الإمدادات الحالية أوروبا إلى إعادة النظر في سياساتها المتعلقة بأمن الطاقة وتنويع مصادر النفط والغاز وما انعكاس ذلك على السوق العالمية؟
0: أوروبا ستكون مرغمة إن لم يكن الآن في حتى بعد انتهاء النزاع اليوكريني أن تستأنف استيرادها من الغاز الروسي والغاز السائل التي يأتيها من المحيط المتجمد الروسي الشمالي الروسي إضافة إلى النفط. الاتحاد الأوروبي كان يفكر في وقت استيراد الغاز الروسي كلية والنفط الروسي كلية اعتبارا من كانون الثاني يناير 2027، ولكنه أنا أعتقد أن هذا القرار سيوضع على الرف، وأنا أتوقع أنه خلال سنة أو أقل من انتهاء النزاع الأوكراني سيعود الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي. هذا إذا وافق الرئيس بوتين أن يلبي طلبات الاتحاد الأوروبي، لأنه قال لهم أنتم تريدون أن توقفوا استيراد الغاز الروسي بدءا من يناير عام 27، أنا سأساعدكم وأوقف التصدير كذلك.
2: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
3: عالم سبوتنيك مستمرا معكم، وهذه جولة من الأخبار حول العالم. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استهداف أسر عسكرية ولوجستية أوكرانية، منها مراكز ونقاط حيوية لنقل وتخزين السلاح الممنوح لقوات نظام كييف من قبل أوروبا. وأكدت الوزارة في بيان تنفيذ غارة جوية في مقاطعة كييف أصابت مركز كوبيلوف اللوجستي المستخدم لتخزين الإمدادات العسكرية الأوكرانية القادمة من أوروبا.
1: أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن هناك لقاء محتمل بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي ماركو روبيو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، سيناقش بشكل مفصل الوضع بشأن أوكرانيا. وأوضح ريابكوف أنه لا يتم مناقشة تفاصيل التحضيرات لجولة جديدة من المحادثات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في الوقت الحالي، لافتا إلى أنه من غير المرجح أن يستمر توقف المفاوضات طويلا.
3: صرح المندوب الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف بأن دول الاتحاد الأوروبي تود الطرف عن الهجمات الأوكرانية على المنشآت النووية. وكتب أوليانوف على صفحته في منصة إكس أن موقف دول الاتحاد الأوروبي يشجع القوات الأوكرانية بحكم الأمر الواقع على مواصلة مثل هذه الأعمال.
1: أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أسفه الشديد لرفض الولايات المتحدة منح مسؤولين فلسطينيين بينهم الرئيس محمود عباس تأشيرات دخول لحضور اجتماعات الجمعية العامة الأسبوع المقبل. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك خلال إحاطة صحفية إن الأمين العام يدعو الدولة المضيفة إلى ضمان إصدار تأشيرات لجميع الوفود وفقاً لالتزاماتها بموجب اتفاقية المقر.
3: قلصت أسعار النفط خسائرها المبكرة في الوقت الذي تقيم فيه الأسواق الإمدادات السعودية إلى جانب المخاوف بشأن اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا إلى 104 دولارات للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 88 سنتا إلى 102 دولارات للبرميل.
1: صعد الذهب إلى أعلى مستوياته في أسبوع ويتجه لتحقيق أول مكسب أسبوعي في 4 أسابيع بدعم من تراجع أسعار النفط الذي هدأ المخاوف المرتبطة باستمرار الضغوط التضخمية، رغم أن قوة الدولار قلصت من حجم الارتفاع. وصعد الذهب في المعاملات الفورية إلى 4352 دولارا و39 سنتا للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 11 من سبتمبر أيلول في وقت سابق من الجلسة.
3: تلقى تشيلسي هزيمة ثقيلة أمام برينتفورد بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، وافتتح جيدون أنتوني التسجيل لصالح برينتفورد في الدقيقة 61، فيما أضاف إيغور تياغو الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 83، قبل أن يختتم فابيو كارافيلو الثلاثية في الدقيقة 4 بعد الوقت البدل الضائع ليحسم برينتفورد المباراة بثلاثية.
1: وإلى آخر ملفاتنا في هذه الحلقة من عالم سبوتنيك، تعتزم أستراليا إدخال المزيد من الرقابة على لوائحها التنظيمية الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي والتي تسببت في إثارة حالة من الجدل على نطاق واسع. وتدرس أستراليا حاليا منح المستخدمين الأكبر سنا أيضا المزيد من التحكم في المحتوى الذي تعرضه لهم منصات التواصل الاجتماعي، وتدرس الحكومة مشروع قانون بهذا الشأن يهدف إلى إلزام مقدمي خدمات منصات وسائل التواصل الاجتماعي بتوفير هذا الخيار لمستخدميها.
3: يتضمن القانون حاليا منح المستخدمين الأكبر سنا المزيد من التحكم في المحتوى الذي تعرضه لهم تلك المنصات، وفقا لذلك سيتمكن المستخدمون من اختيار ما إذا كانوا يريدون عرض صفحة مجمعة أو خلاصة أو فيد بالإنجليزية بواسطة الخوارزميات على منصات التواصل الاجتماعي أو الاكتفاء بمشاهدة المنشورات الواردة من الأصدقاء. يعلق على هذا الموضوع من عمان الدكتور أحمد زهير أرجوب أستاذ الذكاء الاصطناعي. أهلا بك دكتور، كيف يمكن إلزام مقدمي الخدمات الرقمية بالقوانين التي تحد من عمل الخوارزميات؟
4: حقيقة سيدي، بدون أدنى شك العالم اليوم يعيش في خضم ثورة تكنولوجية غير مسبوقة. هذه الثورة إذا ما أردنا أن نضع لها عنوان واضح وصريح سيكون بدون أدنى شك هو الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي الذي أصبح حاضر في القطاعات المختلفة وأصبح اليوم هو إضافة ثرية وإضافة مهمة جدا، أدت إلى استحداث شكل جديد من أشكال الخدمات وأدت إلى تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية وتوفير الوقت والجهد والمال في القطاعات المختلفة. واليوم عندما نتحدث حقيقة عن مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام الخوارزميات الذكية في هذه المواقع، نجد اليوم أنها حاضرة وبقوة، سواء كانت في توجيه ما يراد له أن ينشر، سواء كان أيضا في استخدام خوارزميات ذكية قادرة على دراسة اهتمامات المستخدم وبالتالي توجيه الإعلانات التسويقية إلى المستخدم، وبالتالي توجيه أيضا جميع المنشورات المتعلقة باهتماماته تجاه ما يعتقد الذكاء الاصطناعي أن هذا الشخص هو مهتم بهذا المحتوى دون غيره. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أيضا يتم استخدام الخوارزميات الذكية من قبل مواقع التواصل الاجتماعي الاجتماعي سيدي بتوجيه ما يراد له أن ينشر ومنع ما يراد له أن لا ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي. وهذا سيدي إذا ما تذكر كانت واحدة من القضايا الهامة التي تناقشنا بها سوية في الحرب الأخيرة التي حدثت في قطاع غزة عن توجيه مواقع التواصل الاجتماعي بحجب معاناة الشعب الفلسطيني عن العالم وإظهار صورة مغايرة وما يراد له أن يصل إلى العالم.
3: كيف يمكن توجيه هذه الخوارزميات إذن دكتور لخدمة السرديات العربية في كل القضايا؟
4: لننطلق من حقيقة مهمة وهي أن من يمتلك هذه التقنية له الحق في استخدامها بالطريقة التي يريد، وبالتالي علينا أن ننطلق أيضا من حقيقة مهمة جدا أننا لا نمتلك مثل هذه الأدوات المهمة وأننا نقوم بدور المستخدم والمستهلك لمثل هذه الأدوات، وبالتالي عندما نكون أصحاب رسالة ونريد توجيه هذه الرسالة عندما نريد أن نصل ما نريد إيصاله إلى العالم على الأقل يجب أن نكون من يمتلك مثل هذه التقنيات مثل هذه الأدوات مثل هذه المنصات لتتاح لنا نشر ما يريد نشره. وبالتالي هذه هي الرسالة المهمة الأولى التي يجب إيصالها، أننا اليوم يجب أن نعمل على قدم وساق بامتلاك تقنيات تكنولوجية حديثة متطورة مزودة بآخر ما توصل إليه العلم الحديث من الخوارزميات الذكية لإصدار رسالتنا العربية المشرفة إلى العالم، لإصدار هويتنا على حقيقتها بما نمتلكه من مكارم الأخلاق وبما نمتلكه من هوية مشرفة للعالم، ومنع الآخرين من تصدير رسالتنا بالطريقة التي يريدونها، ومنع محاولات التشويه للهوية العربية وإيصال السردية العربية على حقيقتها إلى العالم سيدي. وبالتالي بكون أننا لا نمتلك مثل هذه الأدوات فنحن نستخدم أدوات الآخر، وبالتالي شروط الآخر وما يحتم علينا الآخر بالأنظمة والقوانين التي يريدها لإيصال ما يريد هو إيصاله سيدي.
3: عملياً دكتور أحمد كيف يمكن للجانب العربي توجيه هذه الخوارزميات أم أن المنصات ستكون هي المتحكم فيها فقط؟
4: يعني هذا حقيقة مطلقة أن من يمتلك مثل هذه التقنيات هو الذي يضع قوانينه، وبالتالي إذا ما تذكر في الحرب الأخيرة في قطاع غزة كان كل ما ينشر عن هذه الحرب أو غيرها يتم حجبه أو يتم تبليك الصفحة أو غيرها، وبالتالي هذا يشير بشكل واضح أن من يمتلك هذه المنصات والخوارزميات هو من يضع شروطه في ما يراد له أن ينشر أو ما يراد له أن يحجب. وبالتالي يعني إذا ما أردنا أن يكون لنا دور فاعل وإذا ما أردنا أن نوصل رسالتنا وإذا ما أردنا أن يكون لنا الحق في إيصال ما نريد إيصاله يجب أن نمتلك مثل هذه التقنيات، يجب أن نمتلك مثل هذه المنصات، يجب أن نمتلك وأن نكون مطورين لهذه الخوارزميات الذكية حتى يعني تقوم بما يراد لها أن تقوم بتوجهاتنا وبالأفكار التي نريد نحن أن نوصلها إلى العالم، ولا نخضع لسيطرة ولا شروط أصحاب هذه المنصات التي لربما توجهاتها بعيدة أو على الطرف الآخر مما نريد نحن أن نوصله إلى العالم سيدي.
3: متى يمكن تطبيق القانون برأيك؟ وهل لو نجحت التجربة في استراليا ربما يتم تطبيقها على كل المنصات؟
4: الدعوة التي حدثت في استراليا هي أن يكون استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ضمن شقين، في الشق الأول أنها تخضع لخوارزميات، وبالتالي هذه الخوارزميات تقوم بدراسة توجهات الأشخاص، بدراسة ما يريدون لهم أن ينشر، وبالتالي يظهر للمستخدم لهذه المواقع التواصل كل الإعلانات أو الأشياء أو المحتوى المتعلق بالتي اهتماماته أو ما فهم الذكاء الاصطناعي أن هذا من اهتمامات هذا الشخص، أو من ناحية أخرى يقوم المستخدم بأنه لا يريد لهذه الخوارزميات الذكية أن تدرس اهتماماته، أن تدرس توجهاته، أن تظهر له ضمن هذا السياق، وأن تترك المجال مفتوح لأصدقائه أن يظهروا ما ينشروه بشكل مباشر. حقيقة سيدي يعني أعتقد أن العالم اليوم لربما يخضع لشروط وقوانين جديدة، شروط التكنولوجيا التقنية الذكاء الاصطناعي، وبالتالي عندما نتحدث عن هذا الموضوع أعتقد أن يعني الفلك يدور في مدار أوسع من مواقع التواصل الاجتماعي التي تستخدم للتسلية أو لغيرها. اليوم نتحدث عن مواقع قادرة على توجيه الرأي العام لدى الشعوب، قادرة على التأثير على لربما الأيديولوجيات الفكرية للشعوب، قادرة على إيصال فكرة معينة دون غيرها، مواقع مواقع التواصل الاجتماعي سيدي تم استخدامها من قبل لربما أصحاب المراكز السياسية العليا. دونالد ترامب كانت سبب في وصوله إلى البيت الأبيض نتيجة لدراسة هذه الخوارزميات الذكية وتوجيه حملته الانتخابية في المناطق التي اعتقد الذكاء الاصطناعي أن لربما ليس لديه كم كافي من الأصوات في هذا المكان، وبالتالي كان الضخ الإعلامي والحملات الانتخابية في هذه الأماكن دون غيرها. وبالتالي أن تخضع مواقع التواصل الاجتماعي لهذه الشروط أو لهذه الدعوات المعنية بدون أن يكون يد للخوارزميات الذكية، دون أن يكون حق الوصول لهذه المواقع على معلومات الأشخاص، على توجهاتهم، دراسة أفكارهم، أعتقد سيدي وبشكل كبير جدا أن الموضوع أكبر من نطاق أنها هذه مواقع للتسلية أو للتواصل. هذه جانب سياسي اقتصادي بحت، يتم دراسة مثل هذه المعلومات لتوجيه حملات اقتصادية على وتيرة عالية، يتم توجيه حملات سياسية، يتم توجيه الرأي العام تجاه قضية دون غيرها سيدي.
3: إلى أي حد تتعرض الشركات التي تقدم الخدمات الرقمية إلى خسائر اقتصادية حال تم تطبيق هذه المعايير الجديدة؟
4: علينا أن ندرك اليوم أن هذه المواقع هي أصبحت جزء كبير جدا من حياتنا، وجزء كبير جدا من لا فقط بس فقط المراسلات وإنما اهتماماتنا ما نشاهده. هذا كله يعكس سيدي حقيقة توجهات الشعوب تجاه ما يريدون أو ما يرغبون فيه من جانب استهلاكي. وبالتالي فإن دراسة مثل هذه البيانات وتحليل هذه المعلومات باستخدام خوارزميات ذكية قادرة على أن توجه حملات إعلانية كبيرة جدا تجاه أشخاص معنيين بما يراد لهم أن يصلوا إليه. وبالتالي سيدي أعتقد إذا ما تم بشكل أو بآخر حجب أو منع الوصول إلى هذه البيانات وتقديمها للشركات لأغراض ترويجية ولأغراض تسويقية وإعلانية سيكون الضرر كبير جدا سيدي. وبالتالي في الوضع السابق أو القديم كان يتم إرسال إعلان إلى جميع الأشخاص المهتمين وغير المهتمين، أو لربما إلى منطقة معينة وقد تكون غير مهتمة بهذا الإعلان. اليوم تصل الحملات الإعلانية المناسبة للشخص المناسب. قدرة الخوارزميات الذكية على دراسة اهتمامات الأشخاص وعلى يعني إرسال الاهتمامات المناسبة لهم بدقة عالية جدا أدت إلى يعني شكل كبير جدا من نفوق السلع ومن العائد المالي الكبير جدا على الخدمات الإعلانية. وبالتالي إذا ما توقفت مثل هذه الخدمات الأضرار ستكون بالغة جدا، ولا أعتقد أن تذهب العالم إلى هذا الاتجاه سيدي.
1: إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك. للمزيد زوروا موقعنا sarabic.ae.
5: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
6: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
5: نكشف
6: ما يخفيه الآخرون.
2: ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
7: أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من ملفات ساخنة. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. للمرة الثانية منذ توليه منصبه في منتصف مايو أيار الماضي، يتوجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الأسبوع المقبل إلى الولايات المتحدة الأمريكية. الزيارة تأتي في توقيت بالغ الحساسية قبيل انتهاء مهلة نزع سلاح الفصائل المسلحة العراقية التي حددتها حكومة بغداد بنهاية سبتمبر أيلول الحالي، في وقت لا تزال فيه بعض الفصائل ترفض التخلي عن السلاح. كما تتزامن الزيارة مع انتهاء مهلة انسحاب القوات الأجنبية من العراق بحلول الموعد نفسه. ووفقا للمتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، فإن الزيارة ستشهد لقاء لرئيس الحكومة العراقية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورؤساء دول أخرى، وأكد أن موعد 30 من سبتمبر أيلول يمثل عاملا سياديا مهما ستنتقل معه العلاقة مع واشنطن إلى التعاون الاقتصادي طويل الأمد. إلى ذلك أكد مصدر مقرب من حكومة الزيدي أن واشنطن ليست بصدد قبول أي تسويات في ملف سلاح الفصائل. نتساءل في هذه الحلقة من ملفات ساخنة: ما دلالة زيارة رئيس الوزراء العراقي الثانية لواشنطن تزامنا مع انتهاء مهلة تسليم السلاح وانسحاب القوات الأجنبية من العراق بحلول نهاية الشهر الحالي؟ أرحب بضيفي هذه الحلقة من بغداد، الدكتور مجاشع محمد الكاتب والأكاديمي العراقي، والأستاذ أحمد الخضر الكاتب والمحلل السياسي العراقي. مرحبا بكما. وأبدأ معك دكتور مجاشع وأسألك في البداية عن الدلالة التي تراها أنت لزيارة رئيس الوزراء العراقي الثانية لواشنطن تزامنا مع انتهاء مهلة تسليم السلاح وانسحاب القوات الأمريكية من العراق بحلول نهاية الشهر.
8: شكرا جزيلا لكم. يعني واضح جدا أنه السيد الزيدي يريد استثمار حضوره في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكن في طبيعة الحال دائما ما كان يمثل العراق ورئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية ليس لديه الصلاحيات الكافية لنقاش بعض القضايا المهمة خصوصا مع الإدارة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية تنتظر تحقيق الوعود التي وعد بها الرئيس علي زيدي لرئيس الأمريكي بخصوص حصر السلاح بيد الدولة. ومن حيث المبدأ أنا أعتقد أنه الزيدي يمر بظروف صعبة، لأن هناك تدخلات، واضح جدا أنه الجانب الإيراني لغاية الآن لا يشجع هذه الفصائل المقربة منه والفصائل الكبيرة بتسليم سلاح حصره بيد الدولة. والقضية قضية فيها جانب عقائدي، هي ليست جانب قانوني، لأن حسب الدستور والقوانين العراقية هو يجب أن يكون هناك حصر السلاح بيد الدولة العراقية، ولكن هذه الفصائل هي دائما ما تلجأ إلى تعطيل هذا الوجود بجانب عقائدي، وهي جزء من محور المقاومة، وإيران اليوم تمر بظروف صعبة. لذلك أنا أعتقد أن هناك آلية اتفق عليها رئيس الوزراء مع قوى الإطار التنسيقي الشيعي المقربة من الفصائل لمعالجة هذا الموضوع. بالنتيجة حصر السلاح لا يمكن أن يتم في شهر أو شهرين، يعني التجارب السابقة إن كان الجيش الإيرلندي أو في جنوب أفريقيا أو حتى في السلفادور احتاجت إلى فترات طويلة، وخصوصا بريطانيا يعني احتاجت إلى أكثر من 5 سنوات لحصر السلاح. بالتالي أنا أعتقد أنه ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ربما يعني بحسب معلومات أنه سيطلع الرئيس الأمريكي على الآلية، وهناك مدة زمنية، وخلال هذه المدة الزمنية ستكون هناك مراحل، وبالنتيجة العراق هو يريد حصر السلاح بيد الدولة، ويريد يطمئن الإدارة الأمريكية، لأن المعلومات تشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تقاطع العراق، وإذا تمت مقاطعة العراق ستكون هناك نوع من الفوضى في العراق، وربما نتحدث بصراحة انهيار النظام السياسي. لذلك يمكن أن يكون الزيدي قد وضع في جعبته خطة لإقناع الرئيس الأمريكي على أن الدولة ماضية، إضافة ماضية في حصر السلاح، وإضافة لقضايا أخرى تتعلق بتشجيع الشركات الأمريكية بالدخول إلى السوق العراقية، خصوصا في المذكرات التي تم الاتفاق عليها في الزيارة الماضية لرئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة في موضوع مد أنابيب نفط عبر سوريا إلى غير ذلك من المشاريع الاستراتيجية.
7: لكن ما هي فرص تمديد مهلة تسليم سلاح الفصائل، خاصة مع استمرار رفض بعض الفصائل التخلي عن السلاح؟
8: طبعا كانت هناك رؤية في زمن رئيس الوزراء السابق في 2024 على أن العراق يجب أن يكون لديه القدرة على فرض سيادته وأن يكون الكلمة بيد الحكومة. فكانت هناك معارضات من قبل الفصائل على أن هناك وجود أمريكي، رغم أن الوجود الأمريكي جاء بطلب من الحكومة العراقية، حكومة السيد نوري المالكي الثانية حينما احتل داعش العراق، يعني 3 محاولات عراقية. لذلك يعني الأمريكان كانوا يقولون أن هناك نفوذا إيرانيا، والإيرانيين يقولون أن هناك احتلال أمريكي، فلجأوا إلى أنه انسحاب القوات الأمريكية في المقابل أن يكون السلاح بيد الدولة. مضت المرحلة الأولى والثانية من هذا الاتفاق الذي وقع في 2024 على أن يكون نهاية يعني 2000 وشهر سبتمبر الحالي و24 سبتمبر أن يكون الجيش الأمريكي قد انسحب من العراق كلياً، وبالتالي السلاح سوف يعني تنتفي حاجته. لذلك إذا كان هناك إخلالا في هذا الاتفاق فأنا أعتقد أن الإدارة الأمريكية ستعتبر هذا خديعة ونصر لإيران باعتبار أنها انسحبت من العراق وهي فعلا انسحبت. يعني أنا يوم أمس لاحظت بعيني يعني قطعات عسكرية أمريكية على الطريق الدولي الرابط بين العراق وفي الأردن انسحبت القواعد الأمريكية الموجودة في الأردن وربما إلى مناطق أخرى. لذلك أنا أعتقد أن الأمريكان سيشعرون ربما بنوع من الخديعة وأنهم يعني خذلوا وانسحبت القوات الأمريكية لكن فصائل العراقية محسوبة على إيران موجودة. لذلك الموضوع خطير جدا والأمريكان يستطيعون أن يؤثروا في الساحة العراقية يعني من خلال عقوبات يعني خلال أكثر من سنة ونصف تقريبا فرضت عقوبات على إيران كبيرة جدا ما أدى إلى وضع صعب وما بالك بالعراق الذي لا يزرع ولا يصنع يعتمد على النفط. يعني بعقوبة واحدة على شركة تسويق النفط أو وزارة النفط أو البنك المركزي سينهار كل شيء. لذلك أنا أعتقد أن القضية قضية حساسة وربما يعني الزيدي لديه التنسيق مع المبعوث الأمريكي الذي هو يزور العراق دائما السيد توم براك ربما وصل معه إلى اتفاق لإرضاء الرئيس الأمريكي وتجاوز هذه الأزمة.
7: دكتور مجاشع، البعض ربما يتساءل عن طبيعة الموقف الأمريكي من أي تمديد لمهلة حصر السلاح، خاصة أن واشنطن أكدت أنها لن تقبل أي تسويات في ملف سلاح الفصائل.
8: هو من حيث المبدأ أنا أعتقد أن الملف العراقي جزء من الملف الإيراني والعراق يتأثر بما يحصل في إيران. عندما يعني توسعت إيران ووصلت إلى البحر المتوسط وكان هناك يعني تمدد لمحور المقاومة، أنا أعتقد أن العراق ذهب كثيرا وكانت هناك حكومة مثلا عادل عبد المهدي، فبالتالي يعني أنا أعتقد يعني الرئيس الأمريكي تصريحاته يوم أمس يشير إلى إمكانية أن تعود الحرب مرة ثانية على إيران، وهناك من يتحدث على أنه ربما تكون هناك ضربات على إيران قبل أو ربما حتى بعد الانتخابات التجديد النصفي، والآن السيناريوهات نسمعها. فبالتالي إذا كان هناك مثلا سقوط أو ضعف للنظام الإيراني فأنا أعتقد أن العراق أوتوماتيكيا يعني كما يقولون سيتحول إلى عراق أمريكي خالص. وإذا ما صمدت إيران ووصل الرئيس الأمريكي إلى مرحلة العجز فأنا أعتقد أن العراق سيتحول بشكل أو بآخر إلى عراق إيراني. لذلك يعني من الآن وإحنا نراقب الأحداث من الآن وحتى الفترة المقبلة ربما يكون هناك نوع من يعني الانتباه. المعلومات تشير إلى أن الإدارة الأمريكية غير مهتمة بشكل كبير للعراق وحتى بالنسبة للسلاح الفصائل العراقية، والسلاح يعني ليس بذات القوة الذي يمكن أن يواجه القوات الأمريكية. لاحظنا أن الأسلحة لديهم أسلحة متوسطة في غالبها، بعض المسيرات يعني أسلحة متوسطة وخفيفة، والولايات المتحدة الأمريكية يعني لا يمكن أن يعني تعتقد أو لا يمكنها أن تأخذ هذا السلاح بالاهتمام، لكن هذا السلاح يمكن أن يكون مؤذي للاستثمارات الأمريكية، خصوصا هناك شركات بالفعل تعمل في العراق، عندنا شركة مثل شلمبرتشر هالبرتن، هذين كلهم يشتغلون حاليا في العراق، فممكن هذا السلاح أن يعيق حتى مشاريع أمريكا وخصوصا مد أنبوب نفط من الحقول الجنوبية في العراق في محافظة البصرة وصولا إلى حدود الأردنية والسورية ومن ثم يذهب إلى البحر الأحمر ويعني أنبوب ثاني يذهب إلى البحر المتوسط عبر بانياس السوري. لذلك يمكن الفصائل أن تعيق هذا الشيء، لكن أن تهدد أمريكا فأنا أستبعد هذا الشيء. لذلك يعني ننتظر من الآن وربما حتى الانتخابات التجديد النصفي في شهر نوفمبر المقبل يمكن أن تكون هناك بعض المفاجآت أو بعض التغييرات التي تطرأ على الساحة.
7: تداخل الملفات على هذا النحو الذي أشرت إليه دكتور مجاشع لدرجة أنك قلت عراق إيراني، كيف سيؤثر على حسم الملفات التي ذهب من أجلها الزيدي؟
8: هو من حيث مبدأ الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر بطريقة يعني مختلفة عن سيطرة إيران. إيران تسيطر على الأرض في العراق، لديها فصائل ولديها نفوذ وحتى توغل في مؤسسات الدولة العراقية، فيما الولايات المتحدة الأمريكية لديها سلطة باعتبار أن هذه الأموال التي تباع من وزارة النفط تذهب إلى الفدرالي. الولايات المتحدة لديها تأثير على المكونات غير الشيعية وخصوصا المكون السني والمكون الكردي ويمكن أن تحدث شيء. في الجانب العسكري العراق لا يمتلك مضادات جوية، لا يمتلك معلومات استخباراتية، هذه كل المعلومات تصل عن طريق الولايات المتحدة بالتنسيق مع العراق. فبالتالي الولايات المتحدة أيضا لديها أوراق كبيرة على الداخل العراقي، ولذلك حتى القوى الشيعية، يعني لاحظ أن القوى الشيعية قوى الإطار هي قوة إسلامية لكنها تحولت إلى براغماتية، حينما الولايات المتحدة الأمريكية رفضت أن يكون هناك تعديل لقانون الحشد الشعبي الذي أعطى له امتيازات كبيرة، القوى الشيعية سحبت هذا القانون. وحينما أيضا رشحت السيد نور المالكي الولايات المتحدة رفضت، وبالتالي انسحب أيضا القوى الشيعية. وأمريكا قالت لا يمكن أن يكون هناك وزيرا تابع لأحد لإحدى الفصائل العراقية، الإطار الشيعي تمسك بهذا الشيء ولم يعطي منصبا واحدا في الحكومة التنفيذية لأي مسؤول قريب من الفصائل أو من الفصائل. ولذلك هم يدركون أن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن توتر أو يعني تعمل نوع من الفوضى وعدم الاستقرار في العراق. بالمقابل إيران أيضا لها تأثير كبير وحاسم، ولذلك يعني دائما الحكومات العراقية تذهب إلى نوع من التوازن في العلاقة بين واشنطن وطهران.
7: لكن لماذا قد تقدم الولايات المتحدة على مقاطعة العراق كما تفضلت أنت وذكرت ذلك؟
8: يعني الولايات المتحدة في ظل الرئاسة الأمريكية هي دائما يعني خطاب قوي، وتريد من العراق أن على الأقل يبتعد أو يحد من النفوذ الإيراني في الدولة العراقية. وبالنتيجة يعني هناك صراع معروف إيراني أمريكي، العراق مثل الرئة بالنسبة لإيران، هناك تحويلات مالية بطريقة غير شرعية إلى إيران، هناك استيرادات من إيران، هناك من يتحدث عن 14 إلى 18 مليار دولار سنويا. فبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية هي لا تتدخل في العلاقة، لكن لا تريد أن يصل الدولار ولا تريد من العراق أن يكون منطلقا لكسر العقوبات على إيران. لكن في العراق هناك يعني نوع من التعاون الكبير، أموال تذهب إلى إيران، دولار ذهب يذهب إلى إيران، العراق يساعد إيران في كثير من القضايا، حتى بالنسبة للفصائل العراقية أيضا هي فصائل هي عراقية ولكنها استهدفت الوجود الأمريكي ودول المنطقة. بيت هيجس يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية تعرضت إلى أكثر من 500 استهداف من قبل الفصائل العراقية، يعني تعرضت مصالحها في العراق والمنطقة، وأكثر من 1000 هجوم تعرضت له دول المنطقة والمصالح الأمريكية منها قبل هذه الفصائل. وبالتالي يعني هذه الأحداث التي رافقت العمليات على إيران كانت هناك يد للفصائل العراقية. لذلك الأمريكا هي لا يعني هي بالنتيجة تقول إذا تريدون العلاقة مع أمريكا مع إيران اذهبوا إلى إيران. ولكن القوى السياسية تدرك جيدا أنه بالقطيعة مع الولايات المتحدة سينهار كل شيء. نحن من ذهبنا ووضعنا الأموال العراقية في الفدرالي الأمريكي، لأن الديون على العراق بحدود 400 مليار دولار نتيجة غزو صدام للكويت عام 1990، وكل بنوك العالم لا تستطيع أن تحمي الأموال لأن هناك دعاوى وصلت إلى الحد القطعي. لكن أمريكا تحمي هذه الأموال العراقية الموجودة بحدود 80 إلى 85 مليار دولار. وبالنتيجة أنا أقول أنه إذا كان هناك قطيعة أمريكية سيكون هناك رفع لهذه الحماية، فبالتالي سينهار كل شيء، إضافة إلى عدم وصول الدولار. يعني تخيل أن إيران نظاما منذ تقريبا 500 سنة لم يستطع الصمود أمام الولايات المتحدة، فما بالك بالعراق الذي نظامه لغاية الآن عمره تقريبا بحدود 23 سنة.
7: أخيرا، كيف ستنعكس زيارة الزيدي ونتائجها على الشعب العراقي وحياته اليومية؟
8: والله طبعا هذه النتائج لا تنعكس بشكل مباشر، يعني هاي تحتاج ربما إلى سنوات. الزيدي يريد أن يكون هناك استثمارات، يريد أن تأتي الشركات الغربية الأمريكية لتمتص اليد العامل العاطلة في العراق، وإضافة إلى أنه الرئيس الأمريكي يريد أن يكون هناك نوع من الاستقرار. اليوم لاحظنا أن الأسواق في العراق متوترة، ارتفاع كبير في الأسعار، صرف الدولار يعني سعر صرف الدولار أمام الدينار ارتفع بشكل كبير جدا. ولذلك أنا أعتقد أن الزيدي يريد على الأقل تهدئة هذه المرحلة، ومن ثم يذهب إلى معالجة المشاكل التي يعاني منها العراق، وخصوصا الفقر والبطالة والخدمات إلى غير ذلك.
7: أشكر جزيل الشكر من بغداد الدكتور مجاشع محمد الكاتب الأكاديمي العراقي. ومن بغداد أيضا أرحب بالأستاذ أحمد الخضر الكاتب والمحلل السياسي العراقي. أستاذ أحمد، لماذا يزور برأيك رئيس الوزراء العراقي للمرة الثانية واشنطن، خاصة أنها زيارة تتزامن كما أشرنا مع انتهاء مهلة تسليم السلاح وانسحاب القوات الأمريكية من العراق؟
9: أنا أعتقد أن الزيارة تأتي لمناقشة ملفات عديدة حساسة ومهمة كان قد تم الاتفاق عليها في الزيارة الأولى. من ضمن هذه الملفات طبعا ملف مهم جدا وحساس هو ملف تنظيم أو نزع السلاح من قبل الفصائل المسلحة. باعتقادي أن أحد أسباب الزيارة الرئيسية هو إطلاع الولايات المتحدة باعتبارها شريك استراتيجي ومهم وداعم للنظام السياسي في العراق على ما توصلت إليه لجان التفاوض مع الفصائل المسلحة. هناك لجان تفاوض حكومية وأخرى إطارية قد خاضت خلال الشهرين الماضيين مفاوضات مع الفصائل المسلحة، وأثمرت هذه المفاوضات على اقتناع بعض الفصائل ولا أقول كلها بعملية نزع السلاح مقابل ضمانات معينة تتطلب، يعني أو ربما هذه الضمانات تتعلق بعدم الملاحقة واستهداف وتنظيم وضع السلاح وتسليم السلاح، هذه كلها تفاصيل فنية. إذن أحد أسباب هي الزيارة إلى الولايات المتحدة وإطلاع الولايات المتحدة على عملية نزع السلاح واستعادة السيادة وأيضا إنهاء مهمات التحالف الدولي في العراق، هذه نقطة مهمة جدا، وأيضا استعراض بعض الاتفاقيات الاقتصادية المهمة منها اتفاقيات الأنابيب على تركيا وسوريا، هذا أيضا يتم استعراضه مع الولايات المتحدة. أنا كما قلت لك الولايات المتحدة هي شريك أساسي وداعم من الحكومة العراقية. إذا تأتي هذه الزيارة لاستقبال ملفات عديدة، أنا أعتقد أيضا بالجانب الآخر هذه السياسة ستعطي قوة إضافية إلى السيد رئيس الوزراء وزخما إضافيا إليه في عملية تنظيم السلاح في الداخل، تنظيم ملاحقة الفاسفين الداخل وإكمال الملفات العالقة في العراق. هناك مرحلة جديدة تتطلب علاقات متوازنة وجيدة جدا مع المجتمع الدولي والمحيط الإقليمي في العراق، وهذه الزيارة هي جزء من هذا الجهد الذي يقوم به السيد رئيس الوزراء.
7: وفي ضوء التأكيد على اكتمال انسحاب القوات الأمريكية من العراق بحلول نهاية الشهر الحالي، هل سيكون الانسحاب نهاية للوجود العسكري الأجنبي بالعراق؟
9: أنا أعتقد يعني هو كنهاية نهاية بالتأكيد، يعني اليوم العراق تقريبا خالي من القوات الأجنبية باستثناء وجود بعثات عسكرية تضم مستشارين، وهذا المستشارين هم يعملون بصفة استشاريين للقوات العراقية، القوات الأمنية والقوات المسلحة وغيرها. وهذه البعثات هي أولا بعثات ليست ذو عدد كبير وذات مهمات محدودة جدا وذات أماكن تواجد محدود جدا، وهي موجودة بأمر أو بدعوة من الحكومة العراقية، يعني هي ليست موجودة بشكل مفروض علينا، لا بالعكس هي موجودة بطلب من الحكومة العراقية وتقوم بعمل وفق اتفاقات موقعة مع وزارة الدفاع، مع وزارة الداخلية، مع جهاز مكافحة الإرهاب ومع مختلف الصنوف العراقية. إذن التواجد الأجنبي العسكري بالمعنى العريض وراء وجود تواجد عسكري أجنبي أمريكي في العراق، ولكن هناك بعثات عسكرية وأمنية في العراق، هذه بعثات مختصرة من حيث العدد جدا ومحدد مهام بشكل يعني محدد جدا، وأيضا هي موجودة بطلب من الحكومة العراقية لغرض تطوير قدرات الجيش العراقي والقوات المسلحة، وهذه البعثات أيضا لها سقوف زمنية وتنتهي مهمتها، ليست ذات يعني سقف زمني مفتوح، هي أيضا محددة بسقف زمني وموجودة، والمهام التي تقوم بها هي مقيدة ضمن اتفاقيات مع الحكومة العراقية. إذا التواجد عسكري أمريكي بمعنى تواجد قوات قتالية أمريكية أو قوات التحالف الدولي، أعتقد سيكون نهائي لهذا الموضوع بالتأكيد.
7: لكن هل إنهاء مهمة التحالف بالعراق أستاذ أحمد يعني بالضرورة إنهاء الدور الأمني الأمريكي في العراق؟
9: لا لا لا أعتقد، لا أعتقد الدور الأمني الأمريكي هو موجود في عملية دعم وتبادل خبرات وتدريب القوات العراقية وإسناد القوات العراقية إذا ما طلبت القوات العراقية في وقت معين، هذا كله موجود. الدور العسكري الأمريكي غير مرتبط بالتواجد العسكري الأمريكي، التواجد العسكري الأمريكي شيء والدور العسكري الأمريكي شيء آخر. الدور العسكري الأمريكي مرتبط باتفاقية الإطار الاستراتيجي المصوت عليها من قبل البرلمان العراقي، ولحد هذه اللحظة هي مفعلة هذه الاتفاقية، وهذه الاتفاقية ذات بنود عديدة جدا تنص على أن الولايات المتحدة هي داعمة للعراق وتعمل على تدريب وتطوير قدرات الجيش العراقي والقوات الأمنية والتعاون الاستخباراتي والإسناد العسكري. إذن هذا شيء وهذا شيء آخر. الدور العسكري أعتقد مربوط أو محدد بما تريده الحكومة العراقية من الولايات المتحدة، وليس دورا عسكريا مفتوح الصلاحيات وبدون تعاون مع السلطات العراقية. الدور العسكري الأمريكي مرتبط ارتباط تام بالحكومة العراقية ومحدد ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي.
7: كيف يمكن للعراق أستاذ الخضر أن يحول الانسحاب العسكري الأجنبي إلى خطوة نحو استعادة السيادة، خاصة مع ربط الفصائل تسليم سلاحها بنجاح هذه الخطوة؟
9: أنا أعتقد هذا الكلام الخطاب الذي تستخدمه الفصائل تعتمد على هذا الخطاب كثيرا لاستعادة السيادة. أنا أعتقد السيادة العراقية هي موجودة وبعترف بها دوليا، واليوم العراق يفصل سيطرته الكاملة على كامل الأراضي، والحكومة العراقية مسيطرة، ولا توجد قوات أجنبية إلا بموافقة الحكومة العراقية، وهي أيضا باستضافة قواعد عراقية. لا توجد قواعد أجنبية اليوم في العراق، هناك قواعد عراقية تستضيف هذه القوات. بالتالي هذا الموضوع أو هذا الدور الذي يتحدث عنه الذي هو يعني باستعادة السيادة، أعتقد أنه هو يعزز السيادة وليس السيادة يعني استعادة السيادة. السيادة العراقية موجودة ومعترف بها من قبل المجتمع الدولي ومجلس الأمن والقوى الدولية الفاعلة والدول الإقليمية أن العراق ذات سيادة كاملة، لكن هذا يعزز السيادة في العراق. اليوم عندما تكون القوات العراقية تستطيع أن تعتمد على نفسها في حفظ أمن وسلامة العراق والعراقيين، هذا شيء يعزز السيادة العراقية ويقوي هذه السيادة، وهذا ما يطمح له كل عراق. بالتأكيد هذا هدف جيد وهدف سامي نطمح له جميعا، لكن ليس استعادة السيادة، السيادة موجودة، هذا يعزز السيادة العراقية.
7: وبالنظر إلى هذا الوضع الذي أشرت إليه أستاذ أحمد، كيف سينعكس هذا على المقاربات التي سيقدمها رئيس الوزراء الزيدي في واشنطن لمناقشة هذا الملف وتسويته؟
9: بالتالي هذا يعتمد على مهارة السيد رئيس الوزراء ومهارة الفريق المفاوض له. اليوم السيد رئيس الوزراء يعتمد سياسة عدم المواجهة، يرى أن أي مواجهة عسكرية داخل العراق هي تزرع حالة من الانقسام داخل المجتمع العراقي، وهذا حالة الانقسام قد يؤدي إلى المساس بالاستقرار، والمساس بالاستقرار معناها الضرر بكافة قطاعات الحياة في العراق، ليس القطاع الأمني حتى القطاع الاقتصادي والقطاع الحياتي اليوم. بالتالي هو حريص جدا على يكون العراق مستقر، حريص جدا على يكون العراق يعني بدون عمليات عدم استقرار، بالتالي هو يدعم الاستقرار. إذا القرار الموجود عند رئيس الوزراء هو قرار بعدم التصادم مع أي جهة داخل العراق، وأن عملية الحوار والمفاوضات هي أفضل بكثير وأطالت من أي عملية عسكرية وعم أي عملية تصادم مع الدولة. أنا أعتقد أن لحد هذه اللحظة هناك نتائج إيجابية لحكومة السيد الزيدي، وهذا يعني ما نراه على أرض الواقع، لا نشاط للفصائل، حتى الضربة الأخيرة التي استهدفت من الأراضي العراقية المملكة العربية السعودية هي بالتالي يعني وحسب المعطيات والتحقيق لحد هذه اللحظة لم تقم بها جهات عراقية، وإنما هناك من يعني للأسف الشديد اخترق العراق وقام بهذه العمليات، وهناك تحقيق جاري لتحديد الفاعلين وثم إلقاء القبض عليهم. بالتالي لا يوجد هناك في الحكومة العراقية من يسعى إلى التصادم المسلح أو يسعى إلى حالة المواجهة مع أي طرف عراقي داخلي.
7: برأيك هل سيستطيع الزيدي فرض قراره فيما يتعلق بتسليم سلاح الفصائل؟
9: يعني هو بالتالي الزيدي معه الشرعية، الزيدي يمتلك الشرعية، يمتلك الدستور، يمتلك القانون باعتباره رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، والحكومة التي يرأسها هي حكومة معترف بها دوليا، وبالثم هي الحكومة العراقية الدستورية المتمثلة وفق الدستور العراقي ووفق مجلس النواب بكامل صلاحياته. إذن هو يمتلك صلاحيات يستطيع استخدامها، يستطيع فرضها بقوة القانون، بالتالي هو له يعني هذه الأدوات جميعا وهي أدوات مسموح بها قانونيا وشرعيا ودوليا لفرض قراره. أما أنه يستخدم الحوار يستخدم لغة التفاهم، هذا أنه يسعى إلى عدم المساس بالاستقرار العراقي وعدم خلق أي نوع من المواجهة مع أي طرف داخل العراق قد تؤدي هذه المواجهة إلى خلق اغتصابات العراق في غنى عنها.
7: وهل أنت مع وجهة النظر التي تقول إن هناك تداخلا ما بين حرب إيران وتسوية هذه المشكلة بمساعدة أمريكية؟
9: يعني بالتأكيد، يعني من يذكر هذا الشيء فهو ليس عايش يعني يعيش في العراق. بالتأكيد هذه الجهات المسلحة أو الفصائل لديها يعني امتدادات عقائدية مع إيران، لديها مشتركات عقائدية مع إيران، يعني وهذا أيضا ما يعقد الملف. إذن يعني الملف يعني ليس بالسهل، ولذلك السيد رئيس الوزراء وقائد العلاقات المسلحة الزيدي يسعى بكل قوته للتفاهم مع جميع الأطراف، حتى للتفاهم ربما لزم الأمر مع الجانب الإيراني، لأن لا يكون هذه السلاح مهدد لسيادة العراق، وأن لا يكون هذه السلاح مهدد لعلاقات العراق مع الدول العظمى والدول الغربية والدول العالمية ودول الجوار الإقليمي ودول الجوار العربي. بالتالي نحن نريد أن نخرج بنتيجة واحدة، هو حفظ العراق، عدم انزلاقه في حرب في المنطقة أو أي صراع في المنطقة، وتحييد العراق عن أي صراع قائم في المنطقة. هذا يحتاج له جهد، وهناك بالتأكيد تأثير إيراني ونحن لا نكر هذا الشيء، مثل ما هناك تأثير أمريكي. لكن أنا أعتقد أن السيد الزيدي يعني بواسطة أدواته ووزارة الخارجية واللجان يعني يسعى قدر الإمكان لفك هذا التشابك وفك هذا التداخل، وبالثم خلق حالة من الاتفاق، حالة وطنية، حالة داخلية تفضل مصلحة العراق وتقدم مصلحة العراق عن أي مصالح أخرى.
7: أخيرا أستاذ أحمد، كيف ستنعكس برأيك زيارة الزيدي ونتائجها على الشعب العراقي وحياته اليومية، خاصة مع ارتفاع سعر الدولار على هذا النحو غير المسبوق؟
9: يعني نحن نتوقع أن هناك ربما انعكاسات لكن ليس سيئة. كما تعرف أن هناك بعض التأثيرات على الحياة اليومية في العراق والتي أصابت الحياة اليومية بالشلل إلى ما صح التعبير، وهي ارتفاع سعر صرف الدولار، ارتفاع أسعار سلع المواد الغذائية وغيرها. لكن هذا ليس هو متعلق بالولايات المتحدة فقط، يعني هناك حرب دائرة في المنطقة، العراق انعكست لهذا الحرب بشكل مباشر بواسطة تخليص صادراته النفطية، بواسطة كمية الاستيرادات الداخلة إليه. إذن العراق يحتاج إلى نوع من التفاهمات مع أطراف عديدة في المنطقة، وليس الولايات المتحدة. الولايات المتحدة أحد هذه الأطراف المهمة والرئيسية في أن نخلق حالة في العراق متوازنة في الحياة اليومية.
7: شكرا للأستاذ أحمد الخضرة، الكاتب والمحلل السياسي العراقي من بغداد. وشكرا لكم مستمعي الكرام، للمزيد زوروا arabic.ae.
2: مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
10: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae. برنامج قوانين الاقتصاد مع نغم كباس.
11: حلقة جديدة من قوانين الاقتصاد أبدأها بالعناوين. الفاو تحذر في تصريح لسبوتنيك من ارتفاع معدلات الجوع في العالم. وزير الطاقة السوري يكشف حزمة إجراءات لمواجهة أزمة المشتقات. حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو في تصريح لسبوتنيك من أن عدد الأشخاص الذين يواجهون خطر الجوع قد يبلغ 25 مليون شخص بحلول 2030، متأثرا بتداعيات النزاع في الشرق الأوسط. ولبحث هذا الموضوع ينضم إلينا عبر زوم المحلل المالي والاقتصادي الدكتور أحمد عقل. أهلا بك في برنامج قوانين الاقتصاد دكتور.
12: يا هلا فيكم، يعطيك العافية.
11: الله يعافيك، شكرا لك. يعني بداية، هناك لقاء خاص كان لسبوتنيك مع الفاو. الفاو صرحت بأن أكثر من 520 مليون شخص حول العالم سيتعرضون للجوع بحلول عام 2030. هذه أرقام كبيرة دكتور، يعني ما الأسباب التي أدت إلى ذلك؟
12: يعني خلينا نبدأ أول شيء، لا شك أنه هذه الفترة عم بتكون فترة صعبة على جميع دول العالم، على مستوى اقتصادي، على مستوى غذائي، وحتى على مستوى اجتماعي وسياسي. الظروف متعددة، على رأس أكيد النزاعات التي تحدث بمنطقة الشرق الأوسط وبالعالم بشكل عام، على رأس أيضا التغير المناخي الكبير اللي عم بيواجه كثير من المحاصيل الزراعية، على رأس أيضا عمليات التضخم والضغوط الاقتصادية اللي عم بتواجه المزارعين واللي عم بتواجه أصحاب الاستثمارات الزراعية. التغيرات كثيرة، إمكانية أيضا تأمين المساعدات عم بتصير أصعب، إمكانية حتى تأمين المواد نفسها الأولية التي تساعد المزارعين من أسمدة وغيره عم بتصير أصعب. يعني خلينا نقول أزمة النقل بالعالم، الأزمة الجيوسياسية، أزمة المناخ، اجتمعت جميعها وبشكل متتالي. يعني المشكلة أنه ليست عبارة عن يوم أو شهر، نحن الآن في ظل عدة سنوات منذ وباء كورونا وحتى الآن عم بنمر بفترة من الضغوطات على مستوى اقتصادي وعلى مستوى زراعي وحتى إذا بدك على مستوى مناخي.
11: يعني ممكن أن تستمر هذه الأزمة أيضا لسنوات؟
12: لا شك، يعني في ظل عدم تغير المعطيات، إذا لم يحدث هناك أي حلول سياسية أو جيوسياسية على مستوى العالم، إذا لم يكن هناك من وعي إنساني على مستوى الحفاظ على البيئة والمناخ، اليوم نحن عم نحكي بثورة الـ AI، الذكاء الاصطناعي، وهي ثورة مهمة جدا وقد يكون لها فوائد كثيرة، ولكن يعني الناتج المناخي والحراري، الاحتباس الحراري اللي عم يرتفع نتيجة العمل على هذه الثورة الصناعية أو الذكاء الاصطناعي عم بتكون أيضا تكاليفها باهظة جدا على مستوى العالم، على مستوى المزارعين، وعلى مستوى كثير من المعطيات. بنفس الوقت أيضا نحن بحاجة رئيسية لتغيير عقلية العمل نفسها. اليوم الزراعة قد لا تكون هي الاستثمار الأمثل، ولكنها على الأقل الاستثمار الأهم لضمان خلينا نقول حياة كريمة واستمرار للحاجات الأساسية للحياة بشكل عام.
11: نعم، بما أنه حضرتك ذكرت قطاع الزراعة الذي هو يعني الأمن الغذائي بالنهاية، الأسمدة ذكرت حضرتك أيضا أنها تتعرض اليوم لصعوبة في الوصول إلى المنطقة العربية ربما، وخاصة منطقة الخليج بسبب يعني المضيق هرمز وباب المندب. ما البدائل برأيك؟ كيف يمكن مواجهة هذه الأخطار؟ خطر كبير، نحن نتحدث عن ملايين البشر.
12: صحيح، يعني خلينا نبدأ أول شيء، نحن بنعرف أنه الأسمدة بشكل عام هي مهمة جدا للقطاع الزراعي، تساعد على زيادة الإنتاج الزراعي ما بين 15-20% على الأقل. وبالتالي مع ارتفاع أسعار هذه الأسمدة وعدم قدرة وصولها بسبب إغلاق مضيق هرمز، نحن نعرف أنه من أهم الأسمدة النيتروجينية هي اليوريا، واليوريا هي المرافق الأول للغاز، ومنطقة الخليج العربي بشكل عام هي منتج أساسي لمواد اليوريا. هناك شركات تنتج كميات ضخمة وتوزعها على مستوى العالم. إغلاق مضيق هرمز، الضغوطات على مستوى باب المندب، أولا عم تمنع وصول هذه المواد إلى كثير من الدول، بالتالي عم بتسبب بخسارة لا تقل عن 15-20% من الإنتاج الزراعي لمن لا يستخدم هذه الأسمدة. هي من ناحية، من ناحية أخرى حتى من يستطيع الحصول عليها ارتفعت أسعارها بنسبة لا تقل عن 20-30%، اليوريا بالتحديد وصلت ل 40% ببعض الأشهر. بالتالي نحن نتحدث عن تكاليف مرتفعة قد لا يستطيع المزارع العادي تحملها، وبالتالي قد يلجأ قسرياً حتى برغم توافر المادة بسبب ارتفاع سعرها للتخلي عنها. وهون بدي أقول إنه الأسمدة بشكل عام تشكل تكلفتها من 70-80% من تكلفة أي منتج زراعي. يعني التكلفة الرئيسية بالعمل الزراعي هي الأيدي العاملة وهي الأسمدة. على مستوى المواد اللي هي موجودة مستخدمة، المادة الأهم هي الأسمدة، وأيضا العمل بشكل عام. فبالتالي نحن نتحدث أمام تحدي حقيقي للقطاع الزراعي. ما ننسى كمان أنه هذه الحرب وهذه المشاكل اللي عم تواجه العالم أيضا عم بتسبب توجيه قدرات العالم التكنولوجية والمالية والاقتصادية إلى المنطقة أو إلى الجهود العسكرية، وبالتالي إهمال الجانب الأهم وهو الجانب أو القطاع الزراعي وقطاع تطوير هذا القطاع. منذ متى لم نسمع بأي فكرة زراعية جديدة أو اختراع زراعي، بينما كل يوم نسمع عن أنواع أسلحة جديدة وعن أنواع تكنولوجيا يتم استخدامها بالحروب بشكل عام. بالتالي أيضا هذه النزاعات عم بتأثر على مستوى النقل، على مستوى التضخم وارتفاع أسعار المواد المستخدمة بالزراعة، على مستوى نقل المواد المزروعة نفسها، وأيضا على مستوى هذه الحروب ونتائجها المناخية الكارثية على المنطقة وعلى العالم.

0: على الإنسان يعني، وعدم التسبب بأمراض وراثية أو سرطانية. هذه الصراعات في النزاع في الشرق الأوسط لا يؤثر فقط على منطقة الخليج ولا فقط على الدول العربية، وإنما أيضا على العالم، يعني تأثيره تجاوز حدود المنطقة.
1: صحيح، لا شك. اليوم نحن عم نحكي عن يوريا توزع على أكثر من 50-60 دولة بالعالم، هيدي بس من دول الخليج العربي. معظم دول العالم اليوم تستخدم اليوريا من منطقة الخليج العربي. دولة قطر هي المنتج أو من أكبر منتجي الغاز بالعالم. منطقة الخليج العربي 20% من مصادر الطاقة بالعالم تمر بها. حتى بالنهاية يعني يمكن الناس لا تعي الارتباط الكبير. اليوم ارتفاع أسعار اليوريا يعني ارتفاع أسعار القمح والذرة بشكل عام، لأنه هي تستخدم مواد الأسمدة واليوريا بشكل رئيسي. طيب، ارتفاع هذه التكاليف وهي المادة الغذائية الأولى لحتى الثروة الحيوانية، وبالتالي ارتفاع أسعار القمح يزيد أيضا من أسعار الدواجن، من أسعار الثروات الحيوانية، لأنه هذه هي المادة الغذائية الأولى لهم أو اللي هو العلف الأساسي. بالتالي وارتفاع هذه الأسعار يعني ارتفاع أسعار مواد أخرى، حتى عمليات النقل. يعني اليوم روسيا وإن كانت تعمل ولكنها تتأثر بارتفاع تكاليف النقل بتوصيل المواد نفسها من دولة إلى دولة. ولا ننسى أيضا العامل والاضطرابات المناخية التي لم نشهد مثيل لها منذ أكثر من 40 سنة. اليوم عم نشوف ضغوطات كبيرة على مستوى المناخ، حرائق بكثير من المناطق، احتباس حراري له علاقة بالصناعة، له علاقة بالذكاء الاصطناعي، له علاقة بكثير من المعطيات اللي عم بتسبب ارتفاع الحرارة وبالتالي حصول حرائق. محصول البن والقهوة منذ سنة تقريبا صار في حرائق ضخمة وأدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق. أسعار القمح وغيرها هي المنتوج الأقل على مستوى الإنتاج منذ ما يزيد عن 35-40 سنة بالعالم. بالتالي هناك تحديات كبيرة، نقص الأسمدة، الظروف المناخية، والدعم الاقتصادي على مستوى العالم يمكن أهم التحديات اللي عفينا نحكي عنها بالوقت الحالي.
0: نعم، شكرا جزيلا لك المحلل المالي والاقتصادي الدكتور أحمد عقل، شكرا لك على هذه المشاركة معنا. شكرا.
1: شكرا، يعطيك العافية.
0: اتخذت وزارة الطاقة السورية حزمة من الإجراءات لمواجهة أزمة المشتقات النفطية الناتجة عن توقف مصفات بنياز وارتفاع الأسعار العالمية، كما كشف الوزير عن احتياجات سوريا من النفط. لبحث هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل الاقتصادي الدكتور رفعت عامر. مرحبا بك دكتور رفعت معنا في برنامج قوانين الاقتصاد. إذن الوزارة، وزارة الطاقة، بعد الاحتجاجات الشعبية في عدة مناطق من البلاد اتخذت عدد من الإجراءات، ما إمكانية أن تحل هذه الإجراءات المشكلة؟
2: نعم، يسعد مساكي أستاذ نغم مرة أخرى لكل المتابعين. أنه نحدد أن المشكلة بارتفاع أسعار الطاقة فهذا خطأ منهجي كبير جدا، لأن المشكلة بسوريا أكبر من أسعار الطاقة، وهي كما يقال في المثل الشعبي السعر التي قسم الدار البعير، عفوا للتعبير ولكن مثل متداول. المشكلة في سوريا إن الاحتجاجات هي تحت الركام كانت بسبب السياسات الممنهجة التي لم تؤدي بالانتقال من سوريا من مرحلة الحرب 14 عام إلى المرحلة الجديدة المأمولة. كان من المفترض أن يكون هناك مرحلة تعافي ومن ثم التفكير والبدء بالتخطيط لإعادة الإعمار. فنحن لم نجد خلال السنتين الماضيتين لا إعادة لا تعافي في الاقتصاد السوري، وهذا التعافي أو النمو المزعوم هو في حقيقته لا ينعكس على أوضاع الناس الاقتصادية والاجتماعية. في سوريا ما زالت المشكلة الرئيسية قائمة، لا بل تراكمت خلال السنتين الماضيتين بسبب منهج الحكم وسياساته، وبالتالي نحن هذا التراكم أدى الاحتقان، ولكن كان هذا الاحتقان يفرز عن طريق عصبيات ومسألة أقليات وأكثرية، مسائل ليست هي جديدة نقول كسياسة ممنهجة على سوريا، ليس موضوعنا اقتصادي. ارتفاع أسعار الطاقة هو طبيعي جدا، وكان

0: المفروض أن يكون هناك تخطيط استراتيجي ومن ثم تخطيط للأزمات. ففي سوريا خلال السنتين لا وجود لتخطيط استراتيجي، لا وجود لتوجه اقتصادي واضح. الذي شاهده الشعب السوري أن هناك زيادة في حدة الفساد، تراكم الثروات لمجموعات خاصة قريبة من الحكم، من الرئاسة ومجموعة أمراء الحروب، هيمنة المشايخ والشيوخ الذين ليس لهم يعني لا علم ولا كفاءة. تم تدمير البنية الإنتاجية، يعني كانت البنية الإنتاجية في حالة تدمير خلال الفترات الماضية فترات الحرب، ولكن ما تم خلال السنتين هو يعني صعوبة عودة سوريا إلى أن تكون سوق منافس على صعيد الصناعة والزراعة المأمول كقوة تنافسية للاقتصاد السوري. وإن كان في المرحلة السابقة في مرحلة الحرب قد شهد تدهورا، ولكن كان المنتظر أن يكون هناك سياسات، أن تكون دولة تنموية وليس كما أسميها نيوليبرالية متوحشة. وأقول أيضا أنها لم ترتقي أيضا لمستوى نيوليبرالية متوحشة، لأن الدولة هنا يعني أطلقت سردية أنه الاقتصاد حر، رغم أن الاقتصاد الحر هناك وجود ودور للدولة بدون أي دور للدولة، وبدأ كما لو أن الدولة فقط تستولي على الأملاك العامة، تستولي على الموارد السيادية وتذهب الأموال، يدعون ما بين قوسين إلى الصندوق السيادي، ولكن لا أحد يعلم ما هي حجم هذه الأموال، إلى أين ستذهب. أن نحكي نحن عن إمكانية الحلول، وكان من المفترض أن لا يظهر الوزير، وزير الطاقة كان المفروض أن رئيس الدولة، لأنه نحن نعرف النص الدستوري في سوريا بيقول أنه أعطى الرئيس الشرع كامل الصلاحيات، فهو رئيس الدولة وهو رئيس مجلس الوزراء، هو الذي يعين الوزراء وهو الذي يعين أعضاء مجلس الشعب. إذن الطبيعي هذه الكتلة الصلبة التي تشكلت حول الشارع أن يقوم الشارع بمخاطبة الناس ويقول لهم أخطأنا، ولنبدأ بحملة مكاشفة. السوريين تعبوا من غياب الشفافية، لو كان هناك شفافية لكان من الممكن أن ينتظر السوريين أن يقبلوا هذه الدعاية على أنهم سيتراجعون عن الأسعار، وظهرت اتجاهات مختلفة كما قلت في تقريركم أنه صارت حصص الأسعار يعني موزعة حسب حصص حسب نوع الاستخدامات. ولكن أقول لك حقيقة، أولا أنه الطاقة في سوريا المازوت والديزل والبنزين تعاني على مدار سنتين من سوء الجودة، لدرجة أنه سمعنا كثير نحن في أسواق دمشق وفي مناطق كثيرة في سوريا أن محركات السيارة من البنزين غير يعني معمول بشكل جيد، تنفجر موتور المحرك السيارة أو تتوقف سيارة عن العمل. إذا في عندنا مشكلة، أولا نحن لا ندري أن هذه الاستخدامات المختلفة بأي درجة قادر المواطن السوري أن يثق بهذه الحكومة، ناحية ثانية هذه التكاليف إذن على الحكومة كما يدعون. طيب من أين ستغطى هذه التكاليف؟ هناك موازنة عامة للدولة لعام 2026، يقول النص الرسمي للحكومة على أن هناك عجز بمقدار 1.8 مليار. طيب لم يوضحوا لنا لا من خلال الموازنة العامة كيف ستأتي الموارد وأين ستذهب التكاليف. نحن علمنا بأسطر عريضة أن أغلب التكاليف تذهب لتكاليف أجور، يعني أجور جارية، يعني لدفع رواتب الموظفين والعاملين في القطاع الدولي، وهي نسبة الكبرى من الإنفاق. ليس هناك بند واضح يشير إلى التكاليف الاستثمارية التي هي المسؤولة عن إعادة الإنتاج وبناء الفرص الاستثمارية. إذن بالأساس حسب الرواية الرسمية هم لا يملكون الموارد الكافية لتغطية العجز، فالدولة تخلت كليا عن الدعم الاجتماعي التي هي جزء مهم في كل الدول بما فيها الدولة الرأسمالية النيوليبرالية. لأن الدولة النيوليبرالية عندما تتخذ إجراءات من هذا النوع، سياسات التقشف كما نسميها، فهناك شبكة من الضمان الاجتماعي أصلا غير موجودة بسوريا. فنحن كما يبدو أن الشعب السوري في حالة موجود في غابة، لا يدرك، لا يعرف ماذا تخطط، ماذا تفكر هذه السلطة. وكلما سأل المواطن لا جواب عند مسؤولي الدولة.
1: ولكن يا دكتور رفعت الوزير قال إن أحد الأسباب توقف مصفات بانياس، ما الدور الذي لعبه توقف المصفات برأيك والذي جاء متزامنا مع ظروف ارتفاع أسعار الطاقة عالميا؟
0: ما هو البدء بإصلاح مصفات بانياس بدأ مع ارتفاع أسعار الطاقة، مع أزمة الخليج ومضيق هرمز. ألا يعقل أن تكون هذه الحكومة لديها مستشارين ومخططين وباحثين تدرك ما يحدث في الإقليم وفي العالم؟ فكان من المفترض أن يكون لديهم تصور عن ماذا سيحدث في الإقليم والمنطقة، وبالتالي سيتم تحديد اختيار البدء في الإصلاح في أوقات قد تكون أخرى، ما دامت هي تنتج بكمية كما أذكر الأرقام، ليست أمامي الآن الأرقام، يعني بين 150 والموعود 50,000 برميل باليوم مكرر، وبعد الإصلاح سيكون 150,000 برميل إذا لم أغلط في الرقم. طيب إذا لو كان 50,000 برميل موجود، مدام هم يعرفون أن الوضع في الإقليم ليس مستقرا، فكان أفضل أن نستورد 50,000 من النفط المكرر من الدول من السوق العالمية. طيب وإذا افترضنا أنهم على حق وأن هذه المصفاة تحتاج إلى إعادة ترميم، طيب ما هي الخطة البديلة؟ هل وجود لخطط بديلة في وزارة الطاقة أن تقول للمواطن في وقته في حينه، لأن القرار الصحيح ليست صحته ليست في محتواه وفي معرفة تحديد المشكلة، وإنما أيضا في التوقيت المناسب. هل قالوا للمواطن ما هي الخطط البديلة عن إيقاف مصفاة بنياس؟ فإذن المشكلة أكبر من مسألة تغيرات وتحديات داخلية ناتجة من وجود النظام السابق، وهناك تحديات كبيرة أمام السوريين في البنية الإنتاجية، في الثقافة العامة، في الإدارة الحكومية إلى آخره، وأيضا هناك تحديات إقليمية ودولية. ولكن دور الدولة أن تدير هذه التحديات بالشكل الأنسب، بالشكل الأكثر فاعل، بأقل ضرر ممكن. ألا يعقل أن تكون حكومة سلطة تدعي أنها قامت بثورة من أجل الجماهير التي ضحت خلال 14 عام، أن تكون هي المسؤولة عن هذا الفشل الذريع والمتكرر على كل المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية؟ إذا نحن أمام لوحة متكاملة لا علاقة لها بوزير محدد أو مسؤول محدد، لها علاقة بنهج الحكم، بطرق الإدارة، بغياب الشفافية. وأعيد وأركز على هذه الكلمة، ناضل السوريون من أجل الكرامة بداية اليوم، وحد السوريين الثورة، وحد السوريين على الجوع. إذن كيف لعاقل سوري أن ينتظر ويعمل بعد هذا الدمار الذي حدث في سوريا على المستوى المادي والشعبي، أن ينتقل إلى حكومة تقوده إلى الهلاك؟ لا وجود لمؤشرات على أن البلد تتجه الاتجاه الصحيح. وهنا المشكل، لو كانت السلطة المؤقتة قد صارحت الشعب السوري بكل معطيات الواقع، وتفهم المواطن السوري ذلك من خلال خطط وأرقام، فكانت ستكون النتيجة الطبيعية أن يتحمل الشعب السوري. ولكن على مدار سنتين لا غياب، لا حضور لأي أرقام صحيحة على وضوح، لا حضور للشفافية. وما نسمعه أن سوريا ستنتهي من قانون الإرهاب، ستنتهي من قانون قيصر، أخذت أبار النفط، وهكذا من الترندات وفسحات الأمل، كأنهم يبيعون الشعب الأمل للصمود أكثر فأكثر.
1: أيضا دكتور رفعت، يعني أبار النفط عادت لسيطرة دمشق، الحصار انتهى، العقوبات رفعت، كيف يساهم ذلك بخفض أسعار الوقود؟
0: أسعار الوقود تحدد بالأسواق العالمية، من هذه الناحية لا قدرة للحكومة للسلطة الحالية أن تتحكم في الأسعار العالمية للسوق. هي قادرة على أن يكون هذا السعر مقبول حسب مستويات الدخل المحلية وحسب حاجات الصناعة والإنتاج للبلد القائم يعني بعد حرب بعد دمار كبير. إذا هناك كان من المفترض أن تكون سياسات داعمة للفقراء الذين أصبحوا حوالي 90% حق المؤشرات الدولية. إذا عندنا شعب نحن مستهلك يحاصر أولا على مستوى السياسات النقدية، المصارف لا تعمل، الحسابات مجمدة تقريبا، لا وجود لخطط لتحفيز الإنتاج، ولا وجود لسياسات بنكية تدعم المنتجين صغار الكسبة يعني القطاعات الصغيرة التي تحتاج إليها سوريا حاليا. هذه من ناحية. ناحية ثانية غياب لدور المالية، وزارة المالية، لأنها لا تقوم بسياسات دعم اجتماعي إن كان على مستوى المواطن المستهلك العادي الفقير المعدوم، ولا على مستوى المواطن الناجح اللي ما زال بمخيماته وبالمقابل عم بشوف السيارات الفارهة في كل المدن السورية التي تنفق من ملايين اللترات من البنزين، ويحرم المواطن من الحصول على لتر بنزين بسعر معقول يتناسب مع الدخل متوسط الدخل ويتناسب مع الجودة الموجودة عالميا. فإذا غياب سياسات مالية ونقدية، كل وزارة على مستوى الحكومة تعمل مستقلة، لا وجود لتخطيط استراتيجي يجمع بين الوزراء، لم تحضر رئاسة مجلس الوزراء التي المفروض تكون تحت يعني رئاسة رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الدولة، ولا اجتماع منذ تأسيسها. ومجلس الشعب أيضا كما نعلم تم الاختيار بدرجة الولاء. فإذا غياب كل مفاعيل هذا العمل المتناسق التي يجب أن تقوم فيها الإدارات الحكومية. نحن اليوم عم نشهد غياب للمؤسسات والعمل المؤسساتي في سوريا. نحن نعرف أنه حتى على مستوى البنك المركزي هناك شيخ يتحكم بقرارات الوزير كان سابقا. فإذا كيف تدار البلد؟ يعني السؤال يعني نرجع لمقولة سوريا الله حميها، يعني في شيء من الغريب كيف الشعب السوري قادر يصمد كل هذه السنوات، وأتت السنتين الماضيتين على أسوأ مما كان عليه سابقا، لأنه بالسنتين كان في أمل كبير وطموح كبير وفي ونعطى شحن كبير من التفاؤل، واليوم عم نشوف المواطن السوري أن النتائج عكسية تماما. إذا في غياب لعمر يعني في غياب للعمر الزمني لاحتمالية نهضة سوريا، ليس سنتين فقط وإنما تراكم سنوات أخرى في هناك ما يسمى تكلفة الفرصة البديلة. سوريا أضاعت بسبب الحرب أكثر من 30 عام من فرصة النمو، وتأتي هذه السياسات التي تتبعها الحكومة الحالية في ضاعة في زيادة غرق مشاريع التنمية وفي زيادة غرق سوريا أمام المجهول. فلذلك مسألة لم تعد تتوقف لا برئيس الدولة، حتى لو افترضنا أن رئيس الدولة، وهذا من الطبيعي أن يظهر ويخاطب شعبه وليس بعد أن تبدأ الأزمة وهم يفكرون كيف سيوجدون مخرجا. أكثر من 3 أيام مضت على المظاهرات ولم يخرج أحد بتصريح رسمي، وكان من المفروض رئيس الدولة أن يخرج ويصرح بخطاب موجه للشعب، أن يقول له لو كانوا في نية وفي إرادة للتغيير أن يكاشفوا الشعب بكل ما حدث خلال هذه السنتين، أن يقولوا الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة، وليس الاكتفاء بأنه في ارتفاع بالأسعار العالمية للنفط وهذا حقيقي، وليس فقط أن يقولوا أنه ورثنا بنية مدمرة وهذا حقيقي، ولكن أن يقولوا ما لم يفعلوه خلال هاتين السنتين، وأن يبدأوا بسياسات جديدة من قضائية وقانونية وسياسات يعني بدء بمخططات استثمارية. إذا عم نلاحظ نحن حضرتك سألتيني إنه ألا يعقل بعد كل إزالة هذه العقوبات على سوريا وحتى الآن ما عم نشوف استثمار، اللي عم نشوفه هروب للمستثمر المحلي السوري عم يهرب حاليا من سوريا. ليش ما عم تدخل الاستثمارات؟ لأنه ما بتدخل بسبب قرار من بايدن أو علاقات دبلوماسية مع الدول الغربية أو مع دولة ما. هذا المستثمر يدرس له معايير محددة إن كانت هذه البيئة الاستثمارية جاذبة، وأهم عامل هو الاستقرار السياسي والأمني وهذا المفقود في سوريا. فإذن سوريا يعني يجب أن تقف موقفا واضحا وجريئا إذا أرادت هذه السلطة أن تنجو بنفسها وتنجو بالبلد، أن تقف وقفة جدية جريئة وتقول للشعب إننا أخطأنا وهذه أسباب أخطاؤنا، وأعود أقول ذلك، وتبدأ بسياسات جديدة، تبدأ من فصل السلطات، من إعادة بناء المؤسسات والحوكمة. فهناك أولويات لم تأخذ بها السلطة، فمن الطبيعي أن تكون النتائج كما شاهدنا اليوم، عم نشوف اليوم.
1: المحلل الاقتصادي الدكتور رفعت عامر، شكرا لك على هذه المداخلة في برنامج قوانين الاقتصاد. نهاية هذه الحلقة من برنامج قوانين الاقتصاد، قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. إلى اللقاء.
2: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
3: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
4: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
3: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
4: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
3: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
4: arabic.sputniknews.com.
3: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
4: إلى اللقاء.
5: عبر صوت كل لبنان بننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.
6: أهلا بكم من MTV وMF. بعد باريس لا وقت للانتظار، فلبنان يدخل أسبوعا دبلوماسيا مفتوحا على الحارش. من العاصمة الفرنسية حيث تحرك المسار الدولي لدعم الجيش اللبناني إلى نيويورك، حيث يترأس رئيس الحكومة نواف سلام وفد لبنان إلى أعمال الدورة 81 للجمعية العامة، وصولا إلى واشنطن واللقاءات المرتقبة مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي. لكن خلف الأضواء الدبلوماسية الامتحان الأصعب في الجنوب، فالمطلوب حاليا تثبيت خطوات عملية على الأرض، وتحديدا على خط حصر السلاح بيد الدولة، وذلك قبيل المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بنسختها الثالثة في روما التي رحلت إلى 1 تشرين من دون تحديد موعد محدد حتى الساعة. ميدانيا تسخين إسرائيلي لافت بعدما تمكنت تل أبيب من فرض معادلة واضحة، وكشفت القناة 13 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يقيم جسورا فوق نهر الليطاني ويشق طرقا عسكرية، وهذا ضمن استعداده للبقاء طويلا في لبنان. وما لم تقله القناة 13 الإسرائيلية قالها السفير الأمريكي في إسرائيل، الذي كشف أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في جنوب لبنان حتى يصبح جيشه قويا. على الضفة الأخرى، بدأ حزب الله الإعداد للذكرى الثانية على اغتيال أمينيه العامين السابقين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، ومن المنتظر أن ترسم كلمة الشيخ نعيم قاسم في 27 من أيلول سقف المرحلة المقبلة من المنظور الإيراني، وتعيد تثبيت الخيارات التي يرسمها المحور. أما العلاقة مع بعبدة فتستمر في القطيعة السياسية، وسط معلومات عن عدم توجيه دعوة إلى رئيس الجمهورية خلافا لما حصل العام الماضي. أمام كل هذا الحراك، ساعة الحقيقة تبقى في الداخل، فهل تبدأ ترجمة الدعم الدولي سريعا إلى أفعال كي لا يبقى لبنان عالقا بين سلاح غير شرعي واحتلال للأرض ودبلوماسية تبحث عن مخارج؟ البداية من نيويورك ومرحلة ما بعد اليونيفل مع الزميلة منى صليبة. إذن منى، طبعا رئيس الحكومة توجه إلى نيويورك، أيضا من المرتقب أن يحمل معه ملفات شائكة عديدة أيضا إلى واشنطن. ماذا في جعبتك من معطيات؟
7: فعلا جويس، انطلق يعني غادر رئيس الحكومة نواف سلام متوجها إلى نيويورك لتمثيل لبنان في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق عمليا يوم الثلاثاء، وسيلقي نواف سلام أيضا كلمة لبنان. عادة كان رئيس الجمهورية يتوجه السنة نواف سلام، إلا أن هذا العام ليس كما باقي السنين، فلبنان يتخبط اليوم بملفات كثيرة تبدأ من الحرب ولا تنتهي بمن سيملأ الفراغ بعد اليونيفيل. فالقوات الدولية كما بات معلوما تنتهي مهامها نهاية هذا العام 2026، وابتداء من الشهر المقبل تبدأ أعداد من القوات المتعددة الجنسيات بمغادرة لبنان بحسب المعلومات، من دون أن يتمكن بلدنا من أن يحسم مع الدول ما هي القوات التي ستخلف اليونيفيل، أو ما إذا كان سيحل محلها أي قوة، وذلك في ظل تعنت الإسرائيلي ورفضه للطروحات. لبنان طلب التمديد لليونيفيل في آب الماضي وما زال لليوم يطلب، ولكن هناك مطالبات بأن يطرح اتفاق الإطار الذي وقع مع إسرائيل في مجلس الأمن ليخرج كقرار تأتي تحت مظلته أي قوى ستنتشر في الجنوب. مهمة صعبة، ولكن على لبنان أن يستفيد من الدعم الدولي الحالي.
8: The international community is rooting for Lebanon. And I think the member states in that great body are going to want the framework agreement to succeed. But there will be some pressure as well. They need to hear from him that he and his team are still committed to the framework agreement, notwithstanding the challenges, and that Lebanon is doing its part with precise planning for the LAF to deploy to the areas that Israel has been and will be redeploying from. And they're going to expect to hear from him, you know, in very concrete terms, what that should look like, especially against the backdrop of the end of the UNIFIL mission at the end of this calendar year. But also for whatever third party verification mechanism is developed to make real this framework agreement, how can UNIFIL set them up for success? I think the UN needs to hear from him a very clear ask that he expects the Secretariat to plan for this, and that he's going to ask the Security Council to direct the Secretariat to do so.
7: قد لا تكون مهمة لبنان سهلة لأن إسرائيل بالمرصاد، والمهمة بحاجة إلى لوبينج واسع، لكن الفرصة اليوم يجب التحايل عليها للاستفادة منها.
8: If Lebanon does its part with the planning, with the readiness of its army, then it puts it in a much better position to demand that Israel do its part and that the international community also show up and be there and help with concrete assistance to make it happen. So precision in what Lebanon needs is what I would emphasize over and over again. With all due respect to the UN, and appreciation to the White House for its role in helping to negotiate this framework agreement. Now we need to make it real.
7: فرنسا هي رئيس مجلس الأمن لشهر أيلول، وهي داعم كبير للبنان، ما يتيح عرض المطالب بشكل واسع ومعمق، ولكن يجب ألا نغفل أن الرفض الإسرائيلي لأي دور لفرنسا في لبنان قد يعمق الأزمة ويعرقل الحلول التي قد تطرح. وهذا هو الجو قبل ساعات من بدء أعمال الجمعية العمومية. جوي،
9: شكرا لك منى على كل هذه المعطيات. هذا وشدد قائد يونيفيل ورئيس بعثتها في لبنان الجنرال جاتو أبانيارا على ضرورة ضمان قدرة الجيش اللبناني، ووكالات الأمم المتحدة على تولي مهام القوة قبل بدء انسحابها نهاية العام. قائد يونيفيل وفي حديث لوكالة رويترز أشار إلى أن تسليم بعض مواقع اليونيفيل للجيش اللبناني قد يكون صعبا للغاية، باعتبار أن أكثر من نصف مواقع القوة تقع حاليا في مناطق تسيطر عليها القوات الإسرائيلية. توازيا اعتبر أن عمليات هدم المنازل في المنصوري انتهاك آخر لقرارات مجلس الأمن، وشدد على أهمية استمرار وجود الأمم المتحدة في الجنوب. وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أسبوع دبلوماسي استثنائي ينتظر ترامب، ومحطته في نيويورك تبدو أبعد من مجرد خطاب أمام الجمعية العامة. ماذا تكشف كواليس البيت الأبيض عن أهداف ترامب من هذه المحطة؟ طبعا الجواب مع زميل أنتوني مرشاء مباشرة من واشنطن من العاصمة الأمريكية. أنتوني، يبدو أنه ترامب أيضا لديه ما يقوله إن كان في نيويورك وإن كان أيضا بموضوع استقباله الرئيس الصيني. طبعا التفاصيل معك، تفضل.
10: يعني من كواليس البيت الأبيض جويس، وقبل وصول الرئيس ترامب إلى نيويورك الأسبوع المقبل، تتضح الصورة للأم تي في والرسالة التي يريد الرئيس ترامب حملها إلى الأمم المتحدة. يقول السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولز للأم تي في أن ترامب سيستخدم خطابه الثلاثاء لعرض ما تعتبره الإدارة حصيلة تحركاتها في النزاعات، مع التأكيد أنه لا يريد ترحيل الأزمات إلى إدارة أخرى. إيران ستكون في صلب الخطاب إلى جانب غزة وخطة ترامب للسلام. وبعد كلمته الرئيس ترامب يدخل في سلسلة لقاءات مع رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، إضافة إلى اجتماع مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي حيث سيكون الملف الإيراني أساسيا، ولقاء جانبي مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز. أما بحسب مسؤولون أمريكيون للأم تي في أنه إدارة ترامب تريد أيضا تغيير طريقة عمل الأمم المتحدة، منظمة أصغر أقل بيروقراطية وأكثر تركيزا على السلام والأمن، حتى أنهم وصفوا الأمر بوضع الأمم المتحدة هلأ جويس قالوا لنا أنه on diet، يعني بنظام غذائي عبر خفض الميزانية والموظفين وبعض قوات حفظ السلام. وولتز أيضا لخص رؤية ترامب للأم تي في بعبارة Make the UN Great Again. إذن جويس هو يوم دبلوماسي مكثف في نيويورك. نعم. قبل أن ينتقل ترامب مباشرة إلى واحدة من أهم الملفات بأسبوعه اللي هو لقائه الرئيس الصيني هنا في البيت الأبيض يوم الأربعاء، لذلك رح يكون الثلاثة الكلمة، الأربعاء هو اللقاء، ومن ثم كلمة
9: أيام حافلة. ولكن أنتوني أود أن أسألك أيضا بموضوع أنه هناك أبعد ثلاث مؤسسات من البيت الأبيض، عم نحكي عن CNN أبرزهم، شو القصة؟
10: جويس فعلا يعني هون لتقدر تفوت على البيت الأبيض لازم تحط كود سري مؤلف من أربع أرقام تتقدر تفوت على البيت الأبيض. كل مراسل عنده إياه، وصلوا على المدخل اليوم القنوات الثلاثة وما قدروا فاتوا، لذلك تحول خلاف ترامب اليوم إلى منع فعلي من الدخول. فبحسب المؤسسات المعنية اللي هن منعوا لثلاث قنوات CNN MS Now وبوليتيكو من دخول البيت الأبيض حيث أقف أنا الآن، وتحدث المراسلون عن تعطيل بطاقاتهم وسحبها منهم من خلال قرار الرئيس ترامب المتخذ بالأمس. وأيضا الرئيس ترامب برر هذا الموضوع جويس باتهام المؤسسات الثلاثة بنشر ما وصفه بالأخبار الكاذبة، موضحا أنه قراره مرتبط بتراكم تغطياتهم وليس بخبر واحد محدد، ولوح أيضا بإمكان توسيع المنع ليشمل مؤسسات أخرى من بين نيويورك تايمز وواشنطن بوست.
9: بس أكيد بطاقتك
10: إذن في المقابل رفضت هذه بطاقتي بقية جويس، لأنه رفضت المؤسسات الإعلامية أولا هذه الخطوة وأكدت تمسكها بحقوقها الدستورية واستمرارها بالتغطية، لذلك ما زالوا عم بيغطوا من خارج مدخل البيت الأبيض. وسريعا جويس يعني كمان صار هيك تطور هلأ سريع من لحظات، سيارة اجت على مدخل البيت الأبيض بطريقة كتير غريبة وركضوا كل الزملاء. هلأ ما قدرت كتير شوف الحادث، ولكن اللي عرفته أنه شخص نزل من سيارته وعم بيطالب بهذه الأثناء أنه يقابل الرئيس ترامب، وكان عم بيصرخ وتم قطع الطريق الآن. نعم. أمام البيت الأبيض. هذه
9: أنتوني مرشاء حدثتنا وستحدثنا دائما من البيت الأبيض، شكرا لك.
11: سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات تفجير ونسف نفذها الجيش الإسرائيلي في عدد من المناطق الجنوبية، منها في المنصوري وميس الجبل ومركبة. وفي النبطي الفوأة شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت أحداها فريقا من الإسعاف الصحي في كشفة الرسالة الإسلامية من دون تسجيل إصابات. أما الجيش الإسرائيلي فقال أن هذا التصعيد جاء ردا على انفجار عبوة ناسفة بآلية هندسية تابعة له داخل الخط الأصفر، ما أدى إلى إصابة جنديين بجروح طفيفة. واتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بزرع العبوة، وأعلن أنه رد باستهداف عدد من البنى التحتية التابعة له في مناطق عدة بينها مواقع استطلاع ومنشآت.
9: وفي ظل التطورات الميدانية، باريس وشركاء لبنان بانتظار طلبات وأجوبة من لبنان بشأن ملفات الأمن والإصلاحات. تقرير منى السعيد.
12: أكد مصدر فرنسي للإم تي في أن باريس ستواصل تحركها لدعم لبنان في الأيام القليلة القادمة، معربا عن ارتياحه بانعقاد مؤتمر الجيش التحضيري وجمعه عدد من الخبراء ورؤساء الأركان على مستوى رفيع. يذكر أن 17 بعثة شاركت في المؤتمر وحضره عدد من السفراء، من بينهم الموفد السعودي يزيد بن فرحان والسفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى وباتريك ديريل سفير فرنسا في لبنان وعدد من ممثلي دول الخليج. ولفت عضو مشارك في الاجتماعات إلى أن مستوى المشاركة كان جيدا، وكذلك بالنسبة للتمثيل على المستوى العسكري الأمريكي. وقد ركزت مداولات المؤتمر على بحث خطة للجيش اللبناني وعلى موضوع إعادة الانتشار بشكل محدد. وشدد مصدر مطلع على ضرورة أن يتم إنجاز هذا العمل بهدف الانتقال إلى مرحلة قادمة تنطلق منها تحضيرات مؤتمر دعم لبنان بشكل عملي، ولمعالجة باقي المواضيع أي ملف الإصلاحات الاقتصادية والمالية. إذ ترى باريس أن كل ذلك يصب باتجاه هدف وحيد، ألا وهو تثبيت السيادة اللبنانية. باريس وشركاء لبنان بانتظار طلبات وأجوبة من السلطات اللبنانية بهذا الخصوص ووقف الفساد، مطالب تصفها فرنسا بالأمر الطارئ والملح، خصوصا أن اليونيفيل ستغادر لبنان أواخر العام.
11: في الأثناء، مستجدات جنوب لبنان تجهز صناديق الاقتراع في إسرائيل، ولبنان حاضر بقوة في خطاب نتنياهو الانتخابي. تفاصيل الرصيد الذي يقدمه للناخبين ومعركته مع منافسيه في هذا التقرير لماريان زوان.
13: هذا المشهد من جنوب لبنان نقل قبل أيام على شاشة بنيامين نتنياهو. رئيس الحكومة الإسرائيلية قدم صور تفجير علي الطاهر للإسرائيليين كواحدة من إنجازاته الأمنية قبل أسابيع فقط من الانتخابات.
14: حققنا انتصارا كبيرا آخر على حزب الله، ولم تكن علي الطاهر نقطة انطلاق للهجمات فحسب، بل كانت أيضا مركز قيادة ضمن خطته للسيطرة على الجليل.
13: ومن جنوب لبنان إلى تجمع الليكود، لبنان حاضر أيضا في خطاب نتنياهو الانتخابي. وفي جردة الإنجازات أمام مناصريه، ذكر نتنياهو بنصر الله والسنوار والضيف وهنية، وقال إن إسرائيل ضربت رؤوس الإرهاب واحدا تلو الآخر واستعاد تفجير أجهزة البيجرز.
14: لقد سحقناهم، دخلنا لبنان ودمرنا 93% من مخزون الصواريخ والقذائف.
13: هو يضع كل هذا الرصيد الأمني والعسكري بخدمة الانتخابات الإسرائيلية، هي المقرر إجراؤها في 27 تشرين الأول، ستكون الأولى منذ هجوم 7 أكتوبر والحروب التي تلته في غزة ولبنان وإيران. انتخابات يخوضها نتنياهو للبقاء في السلطة، ولكن من دون طريق مضمون حتى الآن إلى الأكثرية. فبحسب استطلاع حديث أجرته شركة إسرائيلية ونقلته تايمز أوف إسرائيل في 17 و18 أيلول، يتصدر حزب يشار بزعامة غادي أيزنكوت ب 24 مقعدا متقدما من 23، فيما يتراجع الليكود بزعامة نتنياهو من 23 إلى 22 مقعدا، ويتراجع حزب بيخاد لزعيمه نفتالي بنات من 15 إلى 14 مقعدا. أما على مستوى المعسكرات، فيتراجع معسكر نتنياهو إلى 51 مقعدا مقابل 55 للمعسكر الصهيوني المناهض له، فيما يبقى الطرفان دون عتبة 61 اللازمة لتشكيل حكومة. أيزنكوت رئيس الأركان السابق بات المنافس المباشر لنتنياهو إذن، ونتنياهو انتقده بالاسم قائلا لناخبيه: عليكم الاختيار بين اليسار واليمين.
14: أنا لا أتأثر بالصورة الزائفة التي يقدمها أيزنكوت وزملاؤه، لا يوجد وسط، الوسط خدعة، لسنا بحاجة إلى أشخاص يتظاهرون بأنهم يمينيون لأن هذا هو موقعنا نحن.
13: نتنياهو يواجه منافسيه إذن ويدعم كل خطاب بعبارة تشبه الجملة التالية: انظروا أين نحن اليوم، إسرائيل أقوى وإيران ووكلاؤها أضعف من أي وقت مضى.
9: ومن الوضع الأمني إلى حقيقة المشهد الضريبي في لبنان، الحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الأمين العام لهيئة الاقتصادية نولا شماس. أهلا بك. يعني ضرائب ثم ضرائب ثم ضرائب، المعاشات زيتها لبل كارثية، الغلاء بشكل ناري، ما تقييمك لموازنة 2027 بشق الضريبة؟
15: والله ست جويس السؤال المطروح
9: يمكن لسه بصير ضريبة على الضريبة بعد
15: تقريبا يعني السؤال المطروح يعني اخرتها مع الحكومة بموضوع الضرائب. يعني منطلع بسوريا يلي تقليديا هي اقتصادها موجه عم بتخفض الضرائب، أما بلبنان اقتصادنا حر فنحن عم نزيدها، حتى أنه العبء الضرائبي ارتفع بنسبة فترة 3 سنوات من 10% ل 25% من الناتج. يعني آخر 7 أشهر على التوالي رسم على المحروقات، رسم بيئي، وهلأ عم بندرس رسم إضافي على موضوع الاستيراد، هول وحدهم 550 مليون دولار بالسنة. وفي بعض اقتطاعات أخرى من المؤسسات، منها مثلا رسم زاد 300% على الأوفشور والهولدينج، بعدين إزالة التنزيلات من الأعباء التشغيلية، عدم السير بالتسويات الضريبية اللي اقترحتها الهيئات الاقتصادية، توحيد سعر الصرف اللي بيرفع كل الأرقام هيدي، وكله هيدا تحت شعار أنه نحن ما عم نزيد الضرائب. الضرائب عم بتزيد ضمن وخارج المؤسسة. في مقولة بفرنسا بتقول أنه كثرة الضرائب بتقتل الضرائب، بمعنى أنه التحصيل، أما بلبنان رح تقتل الاقتصاد أيضا، لأنه نحن فتنا بفترة انكماش تضخمي، وهي مقتلة ست جويس للأسر وللمؤسسات.
11: وبالتالي شو رح يصير مع زيت هالضرائب كلها؟ شو رح يصير بالاقتصاد المحلي؟
15: هيدا سؤال كتير وجيه، لأنه نحن صرنا بمطرح تاني. كيف أستاذ رالف بعلم الاقتصاد بعلم الضرائب بيقولوا لك انه لا يجوز انه زياده الضرائب تكون اسرع من النمو الاقتصادي؟ نحن النمو الاقتصادي ناقص 6%، بينما موازنه 27 عم بتزيد الضرائب بنسبه 20%. هيدي كارثه اجتماعيه واقتصاديه. ليش؟ بمؤسسات القطاع الخاص كل قرش عم نحطه بسله الدوله المفخوته عم بيروح من طريق مين؟ من طريق موظفينا اللي هن اجدى وأحرص نحن عليهم من كل الباقي، وكمان عم بيروحوا من طريق الاستثمارات الانتاجية. فإذا نحن عم نوصل لوضع ليك شو هو، داخل كل مؤسسة في نوع من السكيزوفرينيا، بمعنى أنه في يعني مبيعات عم بحكي الشركات رغما من عن أنفة، في عندك أنت مبيعات منخفضة كأنها هي مبيعات حرب، ونفقات مرتفعة كأنها نفقات سلم. شوفي هالحال من الانفصام، وهون عندنا داخل كل مؤسسة فجوة مالية صغيرة بالبلد رح تؤدي إلى كارثة. كله منين جاي؟ لأنه عندنا احتلال عم ينهش لحم الاقتصاد، وبالتزامن في عندنا التضخم والضرائب عم تسحب ما تبقى من دمه. الحل أنه الدولة أولا الحكومة توعى لهالموضوع، تغير المسار رأسا. الانعطاف هي أولا عدم زيادة الضرائب، وبعدين لازم تعطي حوافز للمؤسسات، ونعالج كلنا سوا موضوع الطاقة، لأنه هيدا عم بسقط دول كاملة وأنظمة كاملة. نحن كهيئات اقتصادية مشخصين الموضوع، ونحن مستعدين نساعد الحكومة بهالانعطافة.
9: نعم، إن شاء الله ما يحطوا لنا ضريبة على الهواء اللي بنتنفسه كمان.
11: شكرا. ومن الأخبار المحلية إلى الأخبار الدولية، حيث الهجمات الحوثية على السعودية مستمرة رغم الضغوط الدولية، فيما تتكثف التحركات العسكرية حول باب المندب. تقرير نامل خازن.
16: العدوان الحوثي على المملكة العربية السعودية على حاله رغم كل المساعي الدولية لكبحه، ففي الساعات الأخيرة أصدرت السلطات السعودية تحذيرات من تهديد جوي معاد شمل الرياض والخرج، في وقت سمع دوي انفجارات في العاصمة، وشهدت ألسنة لهب وعمود كثيف من الدخان الأسود يتصاعد قرب مطار الملك خالد الدولي. هذا وأعلن الدفاع المدني لاحقا زوال الخطر عن الرياض ومناطق أخرى شملتها التحذيرات. من هنا أدان مجلس الأمن استمرار هجمات الحوثيين على السعودية، ودعا إلى منع وصول الأسلحة والتدريب والتمويل والمساعدات العسكرية إلى الجماعة، وتطبيق حظر السلاح المفروض عليها، محذرا من تهديد الملاحة التجارية في البحر الأحمر وباب المندب. أما في اليمن وفي تطور لافت، فأفادت مصادر يمنية بأن 4 خبراء من الحرس الثوري الإيراني زاروا بصورة منفصلة ميناء ومطار المخا ومنطقة باب المندب، والتقوا قيادات حوثية في القوى الصاروخية بالتزامن مع شروع الحوثيين في تركيب رادارات وتثبيت مواقع عسكرية على التلال المطلة على جنوب البحر الأحمر. ميدانيا استعادت القوات الحكومية والقبائل عددا من المواقع على حدود تعز بعد وصول تعزيزات من قوات العمالقة الجنوبية وسط اشتباكات عنيفة في جبال كهبوب المطلة على باب المندب. كما قتل القيادي الحوثي فراق محسن العصار إلى جانب 6 من مرافقيه. في المقابل ادعى الحوثيون أن مقاتلات سعودية نفذت 26 غارة على محافظة تعز خلال 24 ساعة من دون تأكيد سعودي للرقم أو المزاعم الحوثية.
9: في السياق، الحوثي يستهدف خط أنابيب ينبع في السعودية، فما دوره وأهميته؟ تقرير حسان الرفاعي.
17: إغلاق مضيق هرمز وتداعيات الحرب على إيران وكل ما يواجهه المضيق اليوم انعكس على الاقتصاد العالمي ارتفاعا في أسعار النفط، ما دفع أكبر الدول المنتجة للنفط بالتركيز على البدائل عن المضيق كالبحر الأحمر وباب المندب. إلا أن المتغير الذي خلط الأوراق كان الحوثي. ومع سيطرة الجماعة على باب المندب ضاقت سبل إخراج النفط أكثر، وبالتزامن مع كل التحركات الحوثية في اليمن استمر استهدافهم لأراضي المملكة العربية السعودية بالمسيرات والصواريخ من مكة إلى استهداف منشآت نفطية. لم تتوقف الاعتداءات.
18: القوات المسلحة اليمنية استهدفت شركة أرامكو في ينبع.
17: هذا الاستهداف للمسيرات لخط أنابيب ينبع جاء مغايرا لكل ما عداه. فما هو خط الأنابيب هذا وما هي أهميته؟ هو خط أنابيب يمتد من الشرق إلى الغرب بطول 1200 كيلومتر، يبدأ من حقول النفط الضخمة في شرق المملكة ويعبر شبه الجزيرة العربية حاملا ما بين 4 إلى 5 مليون برميل نفط يوميا باتجاه مدينة صناعية حديثة في ميناء ينبع المطل على البحر الأحمر، تمهيدا لنقلها إما عبر باب المندب أو قناة السويس التي باتت الأساس بعد سيطرة الحوثي على باب المندب. وقد تم نشر صور ساتلايت أوضحت حجم الاستهداف، وبالتوازي أبلغت المملكة دول أوروبية بوقف توريد النفط إليهم. بولندا أكبر شاري للنفط السعودي في أوروبا، ومعها ليتوانيا وتشيكيا، هذا على الساحة الأوروبية. الهند والصين على الساحة الأسيوية، كلهم باتوا يبحثون عن بدائل لتأمين النفط، إذ إن أكبر دولة موردة للنفط وهي المملكة العربية السعودية لم يخرج من مرفأ ينبع الأساسي الذي تعتمده أي نفط منذ أيام. ولعل ما جرى تبرز انعكاساته بأسعار النفط التي تخطت $100 للبرميل، بينما بدأت ترتفع الأصوات الأوروبية بأن لتر المحروقات قد يصل إلى 3 يورو الأسبوع المقبل.
11: ومن العدوان الحوثي إلى التطورات الإيرانية، تتواصل الضغوط العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية في المنطقة، فيما تنتظر طهران رد ترامب على شروطها لإنهاء الحرب.
16: ساعدت واشنطن ضغوطها الاقتصادية على طهران بعدما وقع الرئيس دونالد ترامب قانونا جديدا يمدد قانون العقوبات على إيران 5 سنوات إضافية حتى عام 2031. دبلوماسيا، كثفت باكستان اتصالاتها مع طهران، إذ بحث وزير الخارجية الباكستانية هاتفيا مع نظيره الإيراني التطورات الإقليمية، وشدد على ضرورة استمرار امدادات الطاقة وضمان مرور السفن بأمان وسرعة. واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق واللقاء في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. في السياق نفسه، أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن قطر نقلت شروط طهران لإنهاء الحرب إلى واشنطن، وأن إيران تنتظر رد ترامب. كما حذر رضائي من أن تهديدات ترامب لن تحقق نتائج، مؤكدا استعداد إيران لما وصفته بحرب حاسمة، ومتواعدا برد أشد على القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة في حال تعرض إيران لهجوم. أما في مضيق هرمز، فأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها ساعدت في تأمين عبور أكثر من مليار برميل من النفط وأكثر من 2000 سفينة تجارية خلال الأشهر الأخيرة، وقالت أن الممرات الرئيسية باتت خالية من الألغام، وأن إيران لم تصدر نفطا عبر البحر في ظل الحصار الأمريكي. وفي واشنطن يستمر الجدل بشأن حجم الخسائر الأمريكية في الحرب، بعدما أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن عدد الوفيات العسكرية بلغ 22 على الأقل، أي أكثر ب4 حالات من الرقم المدرج في قاعدة بيانات البنتاغون، فيما نفى وزير الدفاع بيت هكسيث التقرير ووصفه بأنه كاذب بالكامل.
11: نتابع بعد الإعلان. الصدي لا يستقيل.
9: ولبنان AI Festival.

0: أثنى على امتلت بلدي أصيل.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01 750 444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: المواقف وزير الصناعة جو عيسى الخوري لأم تي في: الصد لا يستقيل لكنه ضاق ذرعا ومشمئز ويكشف عن حل يعمل عليه في ملف الكهرباء مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
1: هل سيستقيل وزير الطاقة؟ هل ضاق ذرعا من الحكومة؟
2: سيستقيل؟ لا. هل ضاق ذرعا؟ أكيد، وعم بحس بي وأنا بحس معه بنوع من إحباط وشمئزاز، من وكأنه في محاولة تطويق من الداخل على وزارة الطاقة.
1: بس مين عم بطوقه؟
2: رح قلك القرارات تبع الحكومة.
1: صار في أي وزراء؟ وزراء رئيس الحكومة، وزراء رئيس جمهورية،
2: صار في مناقشة،
1: وزراء الاشتراكي، وزير المال الثنائي.
2: هلا وزير المال بيقول إنه ما عنده مصاري. اللي من وزير المال بيقول أنا ما عندي مصاري، ما حدا في يجبره يعطي مصاري.
1: سيستقيل؟
2: قلت لك لا. هل هو مش مئز؟ نعم،
1: يعني ممكن يوصل للاستقالة.
2: بدنا نسأله ساعتها للوزير.
1: معلوماتك
2: صدي. بدنا نسأله للوزير صدق.
1: يحكى أن القوات اللبنانية تدرس هذا الخيار.
2: ما بعرف، ماني على اطلاع بهذا الموضوع. ماني على اطلاع. بكرة رح شوفه، بكرة الصبح رح أسأله سؤال عم تسأليني.
1: فيك تسأله هلا؟
2: لا.
1: طيب إذا ما رح يستقيل، يعني رجعنا لنفس المبدأ اللي كنتوا تتهموا فيه التيار الوطني الحر، ما خلونا. رجعتوا أنتوا اليوم عم بتقولوا ما خلونا.
2: لك الحل موجود، مش قصة ما خلونا، الحل موجود. مش إنه رح قلك رح أفشي شغلي، في مفاوضات عم بتصير ضمنية على تركيبة معينة مع حاكم مصرف لبنان بهذا الموضوع، يمكن نقدر نوصل لحل.
1: يعني كيف
2: ما رح اقول اكثر من هيك. ما في يعطي مصاري لهذه مصريات الناس.
1: كيف لك
2: ما في يعطي مصاري؟
1: كيف لك
2: ما في يعطي مصاري؟
1: بيعمل مشروع، بيستثمر.
2: ما رح اقول اكثر من هيك.
1: بيرد لكم جميل انكم سويتوا.
2: ما رح اقول اكثر. اعوذ بالله، فخمت الرئيس واللي سمي.
3: إلى المدينة الرقمية في بيروت، حيث حضر وزير المهاجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادي ورشة عمل تحت عنوان لبنان AI Festival في حضور عدد من الفاعليات والمعنيين. شحادي كشف خلال اللقاء عن تسجيل أكثر من 2000 لبناني للحصول على تدريب في مجال الذكاء الاصطناعي والمشاركة في ورش العمل، ويعتبر الرقم هو الأعلى بنسب التسجيل في لبنان.
4: كمان نحن عم نحتفل بأهمية أنه يكون في شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الأهلي، لأنه لبنان مش رح يقف على إجراء إلا إذا كنا عم نكمل وعم نشتغل بهالطريقة هيدي. في عنا مستقبل باهر كاقتصاد لبناني بالاقتصاد الرقمي وبالAI، لأنه في طاقات بلبنان ما موجودة بالعالم كله. كل واحد منكم رح يقدر يا يبلش شركة أو يبتكر حل أو يقترح مبادرة أو يبني مستقبله ككارير تبعه مع شركة من الشركات، بس قادرين أنه نصنع مستقبلنا.
0: إلى ليعة من قلبي سلام للجنوب، سلسلة مبادرات جنوبا للوقوف إلى جانب الأهالي.
5: نظمت جمعية رادن سيركل لقاء ببلدة ليعة، جمع أكثر من 700 شخص من مختلف قرى مرجعيون وحصبية، بظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة يلي عم بعيشها أهالي وأبناء الجنوب. اللقاء استهل بقداس بكنيسة مار جرجس. من بعد اللقاء جمع العائلات، حيث تم توزيع شنط مدرسية وقرطاسية ل 300 طفل. رئيسة الجمعية نسرين الحسني شددت على أهمية هيك لقاءات.
6: نحن بجمعية Red In Circle أطلقنا سلسلة مبادرات عنوانها من قلبي سلام للجنوب، تنأكد وجودنا ودعمنا لأهلنا الصامدين بالجنوب، ومش بس نكون عم نقدم مساعدات عينية، لنقول لهم نحن حدكم ونحن داعمينكم بكل فرصة نقدر نكون فيها حدكم.
5: بمبادرات بتعكس التضامن، بتواصل جمعية Red In Circle وقفتها حد أهالي الجنوب لتدعم صمود الناس ولا تبقى حاضرة بيناتهم.
0: في الأشرفية، ورفضا لأي مشروع من شأنه تغيير هوية المدرسة التاريخية، نظم قدام مدرسة سيدة الناصرة نوتردام دو نازاريت وتلامذة والأساتذة المعنيين وأهالي الطلاب وقفة احتجاجية لمنع القرار القاضي بإلغاء مدارس الناصرة بسبب نقص عدد الراهبات. هذا وأكد المشاركون تمسكهم بالصرح الذي تأسس في بيروت قبل أكثر من 150 عاما، وأعلنوا التصدي لأي صيغة من بيع أو إيجار أو دمج أو تحويل إدارة قد تمس بهوية المدرسة.
3: إلى الأخبار الدولية. غرينلاند الجزيرة التي أرادها ترامب حصلت واشنطن على أمنها العسكري بدل سيادتها، والناتو يؤكد أن الاتفاق يعزز الأمن في شمال الأطلسي. التفاصيل مع ميرال أبو خليل.
7: بعد أشهر من التوتر والتهديدات الأمريكية بالاستحواذ على غرينلاند، أعلنت واشنطن وكوبنهاجن ونوك التوصل إلى اتفاق يعزز الوجود العسكري الأمريكي في الجزيرة بصورة كبيرة ودائمة من دون نقل السيادة عليها إلى الولايات المتحدة. الاتفاق يمنح واشنطن حقوقا دائمة في الوصول العسكري وإقامة القواعد والتحليق، فيما يمنع خصومها من إقامة قواعد أو وجود عسكري في غرينلاند، ويقيد الاستثمارات الحساسة من دول غير حليفة للولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الاتفاق عبر تروث سوشيال، مؤكدا أنه لا يتضمن تاريخ انتهاء، وأن الولايات المتحدة ستحتفظ بشكل دائم بالقدرة على القيام بما تعتبره ضروريا لأمن غرينلاند والولايات المتحدة. ووصف الاتفاق بأنه حلم تحقق، معلنا أن واشنطن ستعمل على تطوير وجود عسكري كبير في الجزيرة، لكن طبيعة هذا الوجود لا تزال غير واضحة، فلا تفاصيل نهائية بشأن حجم القوات والمعدات ولا بشأن احتمال إنشاء قواعد أمريكية جديدة. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اعتبر من جهته أن الاتفاق يعالج بصورة دائمة المخاوف الأمنية الأمريكية ويضمن بقاء غرينلاند ضمن منطقة الدفاع الاستراتيجية لأمريكا الشمالية، ويمنع خصوم واشنطن من إيجاد موطئ قدم فيها.

0: يستمر الاتفاق حتى في حال حصول الجزيرة على الاستقلال مستقبلا، ويبقى الاتفاق بحاجة إلى استكمال الإجراءات الرسمية والموافقة البرلمانية في الدنمارك وغرينلاند على أن يوقع خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
1: بعد الإعلان مجسمات عن الفلوكة،
2: وطفل يخطف الأنظار.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
2: كنا متأمل. أنا لبنان تلقى فضل.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: أهلا بكم من جديد. التعلق بالبحر وحب السفن كان الدافع الأساس لغسان بكري للبدء بصناعة مجسمات مصغرة عن الفلوكة. نتعرف إليه معا في هذا التقرير لكارين نيكولا.
1: غسان البكري أرشيتاك من ميناء طرابلس، عمري 38 سنة، صانع مجسمات سفن ومراكب شراعية. أخذت هيدي الهواية عن والدي، كان يشتغل بالبحر.

0: حر عريل سكيل بوتس، بعدين قرر على ريتايرمنت انه يعمل المجسمات يلي كان يشتغل على متنا. عملت مشوار بالمينا وشفت الفلوكة الحقيقية على سكيل حقيقي. هلا حنفرجيكي كيف تنعمل مكات. اوكي، اول ستاب رح نعوز انه ننظف قطعة الخشب لنقدر بعدين نعمل بروجكشن للخطوط عليها ونبلش شغل فيها. فيما خاص البروسيدور، يمات مضطر انه يكون بيشبه الاركتكتور، بحط بلانات، بقدر ارسم، اخذ بلو برينتس طلع منهم سكيل، وايام لا بيصير الشغل دايركتلي بينعمل بروجكشن على الخشبه نفسها. هيدا ديبندينج على الموديل نفسه، قديش كبير قديش صغير وقديش اصلا بده يكون في شغل عليه وقديه ممكن يكون مفصل كديتيلز، فبيصير كل بارت منه بينشغل لوحده وبعدين بينعمل الاسامبلاج على الباتو نفسه. هلا ستاب كثير مهمه، حنبلش نشتغل على الماشين تنبلش نعطي الخشبه الشيب تبع الفلوكه اللي عم نشتغل عليها. وصلنا هلا للفاينل ريزلت على الشغل اللي عم نشتغل عليه، بدنا نعمل هلا مرحله الستاندينج كرمال نعطيها الشيب بطريقه انظف وانعم. اول ما بلشت بهيدي الهوبي ما كان في طلب، لانه اكيد ما كنت معروف بعد على صعيد لبنان ولا صعيد برا، والاهل كانوا معارضين دائما انه على حجه انه الفن بلبنان ما بيطعم خبز، بس كان دائما عندي تحدي واصرار انه لا، الفنان يلي بيعرف هو كيف يقدر شغله اكيد الناس حيعرفوا يقدروا شغله. هلا بدنا نشتغل على الديتاي تبعه للبتو. صعب كتير وقت تخلصي موديل ويجي كلاينت يقول لك كثير حلوه وبدي احطها بالبيت، بتحسي انه فعليا بارت من جسمك ومن روحك من يور انرجي حتى راحت معه. للاسف كنت كون الوحيد بلبنان يلي بيعمل بوتس مينيتشرز، على الرغم ما الناس بتعرف انه غسان بيقدر يعمل كل شيء وعنده السكيل بالوود وركينج، بس كان التميز والانطلاقه بلشت اصلا والتعلق بلش اصلا من السفينه كحد نفسها، فقررت انه ابقى على هيدي السفينه وكفي فيها ما اعمل شيء غير.
1: الى اخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
2: طفل اندونيسي خطف الانظار على السوشيال ميديا بعد انتشار فيديو ببين علاقته مع نسر كبير. هالطفل بيتعامل معه بثقه وهدوء وبين واضح الانسجام بينهم. المشهد حصد تفاعل من بلدان كتير وتعليقات حول خطوره الثقه بالطيور الجارحه. مشهد وكأنه من فيلم ايرون مان، بس هالمرة حقيقة. بجامعة تشيانغ الصينية مهندس طيران اختبر جيت باك في 5 محركات توربو جات وطار فيه فوق الأرض، عمل دورات وحركات بالهواء قبل ما يرجع يهبط. هالفيديو اللي رجع للتداول ببين جهاز وزنه 46 كيلوغرام وسرعته ممكن توصل لحوالي 100 كيلومتر بالساعة.

0: هيدي كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بنشرة بكرة، ومن هلا لوقتها Stay Connected.
1: إلى صفحة الرياضية.
2: البداية رح بتكون مع أخبار كرة الطائرة، وتحديدا مع تكريم الاتحاد اللبناني لكرة الطائرة برئاسة وليد القصوف لمنتخب لبنان للسيدات، يلي قدر نحقق النتيجة المميزة والممتازة ببطولة غرب آسيا لكرة الطائرة بفوزه باللقب للمرة الثالثة. الكلمة الأولى كانت للسيد وليد القصوف يلي شكر المنتخب اللبناني وأكد أن رح بيكون واقف دائما إلى جانب الاتحاد، إلى وهو والاتحاد والسيد ميشيل أبيراميا إلى جانب المنتخب اللبناني. من بعدها كان في تكريم للمدرب الوطني لمساعدة المدرب لكابتن الفريق ولأعضاء الفريق المشارك بحضور أعضاء الاتحاد اللبناني لكرة الطائرة يلي أيضا عم بحقق نتائج مميزة ببطولة كرة الطائرة الشاطئية للجامعات. وبالختام كان في صورة تذكارية لأعضاء الاتحاد مع المنتخب البطل للسنة الثالثة على التوالي. منتابع مع الأخبار الدولية، تحديدا مع كرة القدم، مع مباراة مميزة كانت عم بتصير من وقت قليل ببريتوريا بجنوب أفريقيا، وهي كانت عم تجمع ميمولودي سانداونز بمواجهة فريق الأهلي السعودي. هذه المباراة ضمن كأس القارات للأندية، تحديدا كأس أفريقيا آسيا المحيط الهادئ. ميمولودي سانداونز بيسجل الهدف الأول وسط تونيو ساندوس، من بعدها منشوف هدف لفراس البريكان على هذه النتيجة بنتهي الشوط الأول. بالشوط الثاني بالدقيقة 80 نونيو ساندوس بيرجع بيسجل هدف ثاني، وبالتالي الفوز بيكون لفريق جنوب أفريقيا على فريق بطل آسيا في هذه الرياضة. منتابع ومنرجع للأخبار المحلية، هالمرة رح نكون مع نشاط لوزيرة الشباب والرياضة نورة بيرك داريان يلي كانت عم تختتم الندوات الرياضية يلي العلاقة بالرياضة والصحة النفسية بمحاضرة أخيرة كانت عم بتصير بجامعة البلمانت، حيث استقبلها رئيس الجامعة البروفيسور لياس الوراء. أما بالختام تذكير بأنه بهالوقت عم نكون مع مباراة مهمة بكأس لبنان بكرة القدم، مباراة عم تصير بملعب فؤاد شابق بجوني، وهي عم تجمع الفريق المميز الحكمي بمواجهة الفريق المميز الآخر فريق جوية. هذه المباراة متابعة على فيسبوك وعلى يوتيوب. هذا كان كل شيء، عودة لكم.
1: شكرا نجيب.
3: شكرا نجيب. آخر أخبار نجوم الفن في لبنان والعالم العربي والعالم في الفقرة الفنية.
4: بعد غياب 8 سنين عن إسبانيا، رجعت شاكيرا بقوة وافتتحت بمدريد سلسلة من 12 حفل بحضور حوالي 55 ألف شخص. ولأكثر من ساعتين قدمت شاكيرا أشهر أغنية وخصت العاصمة بتداهو مدريد، والحفلات 12 من المتوقع تجمع أكثر من 600 ألف شخص. الحفلة ما بتخلص دايماً على المسرح، وهيدا اللي أثبتته سيلين ديون بمشهد عفوي بعد حفلة الثالث بباريس. ولما وصلت على الفندق لقت الجمهور ناطرة، فطلعت حافية على سيارتها وغنت معهم Pour que tu m'aimes encore وحولت الشارع لحفلة صغيرة. ريفانج دريس الشهير للأميرة ديانا رجع للأضواء وانعرض بسوتبيز بلندن قبل جولة عالمية. ديانا ارتدت الفستان عام 1994 بالليلة اللي اعترف فيها الأمير تشارلز بخيانته، وبعد أكثر من 30 سنة رح يدخل المزيد بنيويورك بتسعة كانون الأول بسعر متوقع يوصل ل 300 ألف دولار. وبالنهاية تابعوا صفحات ون تي في لمواكبة آخر الأخبار الفنية.
1: والآن صفحات الأحوال الجوية.
5: أجواء مستقرة، هيك منختصر طقسنا للأيام يلي جاية، فمنطمنكن الصيفية مكفاية والحرارة رح ترجع تعلى بالأيام يلي جايين تترجع ضمن معدلتها. الهواء جنوبي غربي سرعته 20 كيلومتر بالساعة والرطوبة 60%. جولة على معدلات الحرارة بنهار منبلشها بالعاصمة بيروت 29 درجة، 21 بكفر دبيان، 20 بالأرز و28 درجة بالبترون. بالليل عم بتسجل الحرارة 13 درجة ببشري، 15 بالفرزل، 14 بتعنايل و21 درجة بدير القمر. على الساحل موج البحر تحت المتر بشوي والسما شبه صافية. أما على الجبال الرطوبة عالية 70%، ومنشوف أكثر غيوم بالسماء بالنهار، وبالليل الخطيطه بتكون كثيفة. إذن أيام الأحد، الاثنين، الثلاثة والأربعاء الأجواء مستقرة والحرارة بتعلى لترجع ضمن معدلاتها لمثل هالوقت من السنة، وبيستستقر على 29 درجة بالنهار وبتتراوح بين 22 و 23 درجة بالليل. هذه كانت نشرتنا، تصبحوا على خير.
1: شكرا سليم. هذه النشرة انتهت. تابعوا آخر الأخبار عبر صفحاتنا الإلكترونية وعبر mtv.com.lb وعبر MFM.
3: طبت أوقاتكم، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
6: كنا عبر صوت كل لبنان مع نائل مباشر لنشرة أخبار MTV.
7: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comment.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
8: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
9: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إليمتري، نور حجار وسارة عبدو.
10: لا لا، بلشي بنور حجار.
9: ليه؟
10: ببيع
9: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإليمتري
10: حط القدير تما يزعل،
9: والقدير إليمتري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح مونو.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. LBCI.
2: ضربتان كبيرتان هذا الأسبوع للسعودية من الحوثيين. اليوم ضرب محيط مطار الملك خالد في الرياض، والأربعاء الفائت استهداف مكة المكرمة بمسيرة جرى إسقاطها. ضربات حوثية مدروسة، من استهداف لأهم مركز ديني إسلامي عالمي إلى استهداف واحد من أهم مطارات المملكة وإصابة خزان أرامكو الشركة الأكبر في المملكة والمنطقة. إلى أين ستصل هذه المواجهة مع الحوثيين؟ وهل ستقف عند حد معين؟ وما هي الأوراق التي ستستخدمها السعودية للوقوف في وجه هذا التصعيد؟ اللافت أن استعار المواجهة السعودية الحوثية تزامن مع استعار المواجهة بين القوات اليمنية والحوثيين، وكأن المواجهتين أصبحتا مترابطتين. كلما صعدت القوات الحكومية اليمنية في وجه الحوثيين، يرد الحوثيون باستهداف المملكة مثلما جرى اليوم. وفي تطور بالغ الأهمية، وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد زار خبراء من الحرس الثوري الإيراني منطقة باب المندب لدرس تركيب رادارات قربها والإشراف على أعمال حفر أنفاق في التلال الجبلية المطلة عليها. وتضيف الوكالة إن الخبراء الإيرانيين الذين يعملون مع الحوثيين زاروا منطقة باب المندب وميناء ومطار المخا ومعسكر جبل النار في شرقي المخا، الذي كان غرفة قيادة للقوات الحكومية اليمنية وقوات التحالف بقيادة السعودية. من جنوبي لبنان، مواقف مثيرة أطلقها رئيس بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل وقائدها العام اليوم السبت في إطلالة عبر رويترز، يستشف منها أن اليونيفيل ستغادر. وهو قال: الأمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا، هو تنفيذ انتقال سلس جدا إلى كيانات أخرى أو تمهيد الطريق أمام بعثة جديدة في المستقبل. وأقر الجنرال أبانيارا أنه قد يكون من الصعب للغاية تسليم الجيش اللبناني بعض مواقع اليونيفيل، نظرا لأن أكثر من نصفها يقع داخل مناطق تسيطر عليها حاليا قوات إسرائيلية. وقال إن تمديد تفويض القوة سيكون شرفا عظيما، لكنه أضاف إنه في حال عدم صدور قرار جديد من مجلس الأمن فستضطر القوة إلى إنهاء عملياتها نهاية العام.
1: الجديد.
3: مساء الخير. في نهاية الأسبوع يقف لبنان في منطقة وسطى بين باريس بنواياها الحسنة من خلال ما انعقد من اجتماع تحضيري، وبين نيويورك وما ستحمله جمعيتها العمومية المرتقبة. وإلى هناك انطلق رئيس الحكومة نواف سلام، سبقه وزير خارجية مثير للجدل، وينتظره هنا وزير طاقة أطلق الصرخة حتى لا يتحمل وحده وزر تيار مقطوع، ولوح بمجموعة خيارات فيما لو تتم الاستجابة لندائه الأخير. ومع النداء انطلقت همسات طالت إمكان تغيير عدد من الأسماء الوزارية التي وضعت في خانة قلة الإنتاجية أو الفعالية، لكن مصادر حكومية نفت للجديد أي احتمال من هذا النوع، معتبرة أن هذا الأمر فيما لو حدث قد يخل بالتوازن الدقيق الذي شكلت الحكومة على أساسه، وهو أمر تدركه مختلف الأطراف السياسية المشاركة في الحكومة الحالية. وبثقة نيابية متجددة، يحمل رئيس الحكومة كرة النار اللبنانية ليضعها داخل أروقة الأمم المتحدة وعلى طاولة جمعيتها العامة التي تعقد هذا العام تحت شعار استعادة الثقة وإدارة التحول، وعلى نية التحول من لبنان الأزمة إلى لبنان الدولة القادرة، سوف يطرح سلام الملفات الساخنة من الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة إلى المفاوضات المرتقبة وتحديات المناطق التجريبية وآليات التحقق، وصولا إلى انتهاء مهمة اليونيفيل والبحث عن بديل أو إطار يمنع وقوع الجنوب في دائرة الفراغ الأممي، على أن تكون محطة واشنطن هي الأهم بلقاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حيث يقع مركز رعاية اتفاق الإطار والذي يترنح بين اعتداءات متكررة ومفاوضات متعثرة تبحث عن تاريخ وإطار وصلاحية تنفيذية. ويبقى لبنان في مهب الانتظار، لا هدنة تبدد القلق، لا مفاوضات تفتح بابا للحل، لا ضمانات تمنع الجنوب من البقاء على صفيح الاحتمالات، ومنها ما طرحه السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاجبي عن أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في الجنوب حتى يصبح الجيش اللبناني قويا. وفي هذه المسافة بين باريس وروما والجنوب ونيويورك تتحرك الدولة اللبنانية على خط بالغ الدقة، دعم الجيش، منع الفراغ، حماية المفاوضات وتثبيت حضور الدولة، ملفات حملها رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى مؤتمر باريس ويحملها رئيس الحكومة نواف سلام إلى طاولة البحث في الأمم المتحدة. فالمشهد اللبناني اليوم ليس مشهد انتظار فقط، إنه سباق مع الوقت، إما أن تتحول الوعود إلى واقع والواقع إلى دولة والتحول إلى استقرار، وإما أن يبقى لبنان معلقا في المنطقة الرمادية ينتظر أن يقرر الآخرون شكل المرحلة المقبلة. وهنا أطل الرئيس السابق للحزب التقدم الاشتراكي وليد جنبلاط من زاوية أوسع، معتبرا أن ثمة مخرجا محتملا من هذا الوضع بفرض اتفاق إسلام أباد وضرورة تطبيق هدنة مع الحوثيين، وبهذا يضع جنبلاط المسار اللبناني ضمن إطار إقليمي مترابط يبدأ من الجنوب ويصل مضيق هرمز في تشابك سياسي وعسكري تتأرجح فيه احتمالات المواجهة مع فرص التسوية.
4: MTV. أهلا بكم من MTV وMFM. بعد باريس لا وقت للانتظار، فلبنان يدخل أسبوعا دبلوماسيا مفتوحا على الحارش. من العاصمة الفرنسية حيث تحرك المسار الدولي لدعم الجيش اللبناني إلى نيويورك، حيث يترأس رئيس الحكومة نواف سلام وفد لبنان إلى أعمال الدورة 81 للجمعية العامة، وصولا إلى واشنطن واللقاءات المرتقبة مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي. لكن خلف الأضواء الدبلوماسية الامتحان الأصعب في الجنوب، فالمطلوب حاليا تثبيت خطوات عملية على الأرض، وتحديدا على خط حصر السلاح بيد الدولة، وذلك قبيل المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بنسختها الثالثة في روما التي رحلت إلى 20 الأول من دون تحديد موعد محدد حتى الساعة. ميدانيا تسخين إسرائيلي لافت بعدما تمكنت تل أبيب من فرض معادلة واضحة، وكشفت القناة 13 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يقيم جسورا فوق نهر الليطاني ويشق طرقا عسكرية، وهذا ضمن استعداده للبقاء طويلا في لبنان. وما لم تقله القناة 13 الإسرائيلية قالها السفير الأمريكي في إسرائيل، الذي كشف أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في جنوب لبنان حتى يصبح جيشه قويا. على الضفة الأخرى، بدأ حزب الله الإعداد للذكرى الثانية على اغتيال أمينيه العامين السابقين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، ومن المنتظر أن ترسم كلمة الشيخ نعيم قاسم في 27 من أيلول سقف المرحلة المقبلة من المنظور الإيراني، وتعيد تثبيت الخيارات التي يرسمها المحور. أما العلاقة مع بعبدة فتستمر في القطيعة السياسية، وسط معلومات عن عدم توجيه دعوة إلى رئيس الجمهورية خلافا لما حصل العام الماضي. أمام كل هذا الحراك، ساعة الحقيقة تبقى في الداخل، فهل تبدأ ترجمة الدعم الدولي سريعا إلى أفعال كي لا يبقى لبنان عالقا بين سلاح غير شرعي واحتلال للأرض ودبلوماسية تبحث عن مخارج.
1: المنار.
5: أهلا بكم. على وقع ما يعيشه الجنوب من أحزمة النار، بلغ السفير الأمريكي في تل أبيب مايك هاجابي اللبنانيين بالقرار لانسحاب إسرائيليا من لبنان قبل أن يصبح الجيش اللبناني قويا. أما معيار القوة بحسب الأمريكي فعلى الميزان الإسرائيلي، والسؤال كيف سيكون الاحتساب على طريقة تعامل الجيش الصهيوني مع عناصر الجيش اللبناني في دير ميماس بالأمس، أم على نموذج المنصوري التي استهدفت فيها مواقع الجيش اللبناني لإجباره على الانسحاب منها بالتزامن مع توقيع اتفاق الإطار، أم على طريقة تعمد التشكيك بأدائه في المناطق التجريبية والنيل من سمعته وهيبته على المنابر السياسية والإعلامية. سؤال القوة ومعياره تسأل عنه السلطة القوية في لبنان. أين هي من هذا الموقف الأمريكي؟ ومن على الشعب اللبناني أن يصدق؟ السفير هاجابي الذي يرسم معادلة فضفاضة تبقي الاحتلال دون أمد أو حتى ربط بالمفاوضات، أم تصريحات المسؤولين اللبنانيين عن إنجازاتهم باتفاق الإطار وعن السيادة واستعادة القرار؟ وكيف نحمي الجيش ونجعله قويا في ظل الاعتداء الصهيوني والتشكيك الأمريكي والانبطاح السياسي اللبناني؟ وهل وعود الدعم في المؤتمرات كافية لتعزيز القدرات، أم أن الوحدة الوطنية ورسم الاستراتيجيات الدفاعية القائمة على أساس التكامل بين كل أوراق القوى اللبنانية ومنها المقاومة هي من تعزز موقع الجيش وتسنده في مهمته الوطنية والتاريخية؟ وإذا كانت السلطة قد أسندت لرئيس الحكومة إلقاء كلمة لبنان في افتتاح جلسات الأمم المتحدة في نيويورك، فهل تحمل حقيبة الرئيس نواف سلام بين أوراقها شرحا لهذا الواقع الذي يعيشه لبنان وجيشه وشعبه؟ وهل تحتوي على إحصائيات عن الاعتداءات وحرب الإبادة العمرانية للقرى والمجازر الصهيونية بحق اللبنانيين وعائلاتهم على مدى أعوام، أم أنه ذاهب ليدافع عن اتفاق الإطار الذي حمت به مفاوضاتهم كل هذا الإجرام الصهيوني من المساءلة أمام المحافل الدولية ومن العقاب؟ وفي أعقاب هذه التطورات تبقى خيارات أهل الأرض على حالها من منابر لبنان إلى منابر باكستان، حيث جدد الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة بكل أشكالها العسكرية والثقافية والسياسية هي السبيل لتحرير الأرض والمقدسات ومنع العدو من تحقيق الأهداف، وقد أثبتت التجارب ذلك بالوحدة والتماسك وإن طال الوقت. وفي وقتنا هذا لا بديل عن اتفاق إسلام آباد لإطفاء الحرائق التي تعم المنطقة وتهدد بالاتساع، كما أشار الوزير السابق وليد جنبلاط، والإشارات على هذا واضحة من أعمدة الدخان التي ارتفعت من محطات أرامكو ومطار الرياض اليوم إلى اللهيب الذي يعصف بأسعار النفط العالمية ويكاد يحرق الاقتصاد العالمي ويهدد ما تبقى من استقرار.
1: OTV.
6: بدعم دولي وإقليمي غير مسبوق، تولت السلطة الحالية المسؤولية قبل سنتين تقريبا. للوهلة الأولى صدق اللبنانيون الوعود وظنوا أن الحلول ستكون سريعة بحجم الطبل والزمر الذي رافق اختيار الرئيس وتأليف الحكومة وما تضمنه خطاب القسم والبيان الوزاري من كلام واعد. الجميع دعموا العهد وقرروا منح الحكومة فرصة على رغم بدايتها المتعثرة شكلا، حيث سوق مؤلفوها أنها لا تتضمن حزبيين ليتبين أنها عمليا حكومة أحزاب مع إقصاء حزب أساسي واحد هو التيار الوطني الحر لأسباب معروفة. هكذا انطلقت حكومة التحالف الرباعي الجديد بزخم كبير، لكن خيبات الأمل سرعان ما توالت. فالاحتلال تمدد وحصر السلاح تعثر وسلاح المخيمات بقي واستمر، أما النهوض الاقتصادي فأصبح أبعد والإصلاح المالي صار مشطوبا تماما كأموال المودعين. ما كان متبقيا من كهرباء انطفأ، وما كان مؤمنا من مياه ضربه جفاف الرؤية وانعدام التخطيط إلا للإقصاء الإداري والاستهداف السياسي لكل محسوب على العهد السابق في مقابل تعيين الأزلام والمحاسيب. أما الكذب على اللبنانيين والتكاذب بين القوى السياسية فوحده يزداد خصوبة بدليل الثقة المباشرة أو الضمنية التي حازت عليها الحكومة للمرة الثالثة حتى من متهمها على المنابر بما يلامس الخيانة. لكن قبل أن يخبو الدعم الخارجي ويخفت الاهتمام الكبير بالوطن الصغير، ثمة فرصة بعد يأمل اللبنانيون من المعنيين أن يغتنموها بعد إجراء المراجعة اللازمة قبل فوات الأوان أكثر مما فات.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.

0: ثأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: في وقت
2: كنا
3: متأمل أنا لبنان تلقف
4: بيه. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
6: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أهلا بكم، موجز 9:15 من صوتي كل لبنان. في جديد الميدانيات جنوبا، شن سلاح الجو الإسرائيلي غارتين على بلدة حاريس قضاء بنت جبيل وعلى وادي الحجير، كما نفذ سلسلة تفجيرات في بلدتي ميس الجبل والطيري. كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على حي العرايش في بلدة المنصور. أكد قائد قوات اليونيفيل في لبنان أنه يتم العمل مع الأمم المتحدة والجيش اللبناني على انتقال سلس للمهام قبل انسحاب هذه القوات من لبنان، مضيفا أن هناك صعوبة محتملة في تسليم مواقع للجيش اللبناني داخل مناطق سيطرة إسرائيل. دانت وزارة الخارجية والمغتربين الهجوم الجوي الذي استهدف اليوم العاصمة السعودية الرياض، واعتبرت أن التعرض لأمن المملكة العربية السعودية يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وتهديدا للأمن والاستقرار الإقليميين. وإذ أعربت الوزارة عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، أكدت وقوفها إلى جانبها في مواجهة أي اعتداء يستهدف أمنها وسلامة أراضيها، مجددة رفضها القاطع لأي استهداف للمدن وللمنشآت المدنية أو تعريض حياة المدنيين للخطر.
2: عضو كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل في لقاء الأحد 9:00 مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أهلا بكم من جديد. في أخبارنا الدولية، أفادت وكالة AFP بأن المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في اليمن أسفرت عن مقتل 63 شخصا على الأقل خلال الساعات 24 الماضية. أشارت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعترف في الغرف المطلقة بأن الحرب على إيران تضر الحزب الجمهوري قبل الانتخابات النصفية المنتظرة في الولايات المتحدة بعد أسابيع. أفادت وكالة بلومبرغ بأن الولايات المتحدة حذرت حلفائها من تأخر تسليم أسلحة رئيسية لمدة قد تصل إلى 5 سنوات في ظل سعيها لتعويض مخزونات الذخيرة المستنزفة خلال حرب إيران. ووفق الوكالة، أقر مسؤولون في البنتاغون بنقص استراتيجي وعوائق في الإنتاج والإمداد، فيما تسعى شركات الدفاع لزيادة إنتاجها. لفت وزير الدفاع الأمريكي إلى أن المطورين الأمريكيين يبتكرون سفنا غير مأهولة، أنظمة ذاتية التشغيل، طائرات مسيرة وصواريخ فرد صوتية ستعيد رسم مفهوم الردع الحديث. في الخبر الأخير، أكدت شبكة CNN أنه تم منع طاقمها الصحفي من دخول البيت الأبيض بعد إعلان ترامب عن ذلك، مضيفة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة. كان هذا موجز الأخبار، شكرا لحسن المتابعة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.

الإعلامية بيترا أبو حيدر ضيفة سبوت أون الأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق عبر صوت كل لبنان.

0: صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيوني تغلق سفن لو فيها بحارة.
1: بصفن أنا فيك صفن، عمر ما يرف الجفن.

0: الإعلامية بيترا أبو حيدر ضيفة سبوت أون الأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق عبر صوت كل لبنان.
1: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: هذا البرنامج برعاية آرتي.

0: مشاهدينا الكرام من العاصمة الروسية موسكو، وحييكم ورحب بكم الحلقة هذا الأسبوع من برنامج جرحة في الذاكرة، ويسرني أستضيف هذه الحلقة الدكتور ألكسندر سيريكوف. تبدأ الملف ثم نبدأ الحوار. تخرج الدكتور في العلوم الطبية البروفيسور ألكسندر سيريكوف بامتياز بدرجة شرف من الأكاديمية العسكرية الطبية في مدينة سان بطرسبورغ، وهو برتبة عقيد في مؤسسة الاحتياط الطبية إلى جانب كونه طبيباً مختصاً بالأورام، وقد شرع بدراسة علم الأورام عندما مرضت والدته، وقد تمكن من تحقيق نتيجة فريدة من نوعها حيث عاشت أكثر من 7 سنوات بعد اكتشاف مرض السرطان عندها وهو في مرحلته الأخيرة 4. وهذه هي الحالة الثانية حتى الآن في العالم يتم فيها تحقيق نتيجة كهذه. يعمل ألكسندر سيريكوف حالياً في تشخيص وعلاج الأمراض الخبيثة ويحدد مؤشرات وموانع أساليب العلاج. لقد ساهم ألكسندر سيريكوف كعالم في دراسة الأورام الليمفاوية ليمفوما، كما طور قواعد تشخيص هذا المرض، وهو معروف كذلك بأعماله وأبحاثه في مجال أمراض الدم والروماتيزم، وقد ألف أكثر من 400 دراسة علمية نشرت في إصدارات محلية وأجنبية، وحصل على أكثر من 15 شهادة وميدالية ورسالة شكر وامتنان من الدولة، وهو إلى جانب ذلك عضو في مجلس الخبراء الدولي في علاج نقائل العظام. البروفيسور أهلا بك.
1: مرحبا خالد.
0: يا مرحبا بك. طبعا يسرني جدا أن تكون ضيف برنامجنا لهذا اليوم، حيث نناقش أحد أكثر ميادين الطب غموضا والتباسا، وهو مرض السرطان، ونتابع اليوم سلسلة الحديث عن التصورات النمطية ذات العلاقة بهذا المرض، ومنها أولا أن هذا المرض لا يصادف إلا عند البشر، وثانيا أنه لم يكن موجودا في العصور الغابرة منذ آلاف السنين، فهل هذا صحيح؟
1: ما ورد في البندين أولا وثانيا ليس سوى خرافة. لماذا؟ أولا لأن السرطان كبنية خبيثة، كورم خبيث، يمكن أن يصيب في الحقيقة والواقع كل من هو حي وكل ما هو حي، والعلماء يكتشفون في عالم النبات وفي عالم الثدييات وعند الحشرات احتمالات مختلفة من التكونات الأورام الجديدة الخبيثة، والإنسان بوصفه من الثدييات معرض لهذا المرض، بل إن احتمالات الأورام الخبيثة الجديدة عنده كثيرة جدا. وإذا صنفنا الأورام الخبيثة بحسب الأنماط الجينية الوراثية ستكون بالآلاف لا بالمئات، ويمكننا أن نحصي اليوم بحدود 18,000 من التكونات الخبيثة التي قد تصيب الإنسان. هذا أولا. ثانيا، ليس صحيحا القول إن السرطان هو مرض الحضارة المعاصرة تحديدا. لماذا؟ لأن التكونات والأورام الخبيثة عرفت عند البشر في الزمن الغابر أيضا، والحفريات الآثارية تؤكد ذلك. عثر العلماء على مومياء مصرية مضى عليها آلاف السنوات، وبعد فحصها توصل الأطباء إلى اكتشاف وتحليل تواتر العمليات الخبيثة وتطورها عند أبناء الحضارة المصرية القديمة، وأجري قبل بضع سنوات بحث على أكثر من 1000 مومياء مصرية، فاكتشف السرطان عند 6 منها على الأقل. هذه نسبة صغيرة طبعا، وتفسير ذلك أن البشر زمن الفراعنة المصريين لم يكونوا يعيشون طويلا، من 30 إلى 35 عاما. من المحتمل طبعا أن البعض منهم عاش عمرا أطول كالفراعنة نظرا لنوعية حياتهم العالية، لكن كلما عاش الشخص عمرا أطول ازداد احتمال ظهور طفرات عنده قد تتسبب بحالة ورم خبيث. ولذلك الآن حيث البشر يعيشون عمرا أطول غالبا ما تصادف حالات أورام خبيثة.
0: لإضافة صغيرة هنا على ما تفضلت به، إذ أن السرطان قد اكتشف حتى عند أبسط وأصغر كائن حي وهو الهيدرا.
1: نعم، كائن صغير جدا.
0: واكتشف السرطان أيضا عند الديناصورات التي عاشت قبل مئات الملايين من السنين، ودرس العلماء ما عثروا عليه من عظامها فاكتشفوا في بعضها دلائل على وجود أمراض خبيثة. أعتقد أن هذا مثال آخر قد يضاف إلى الأمثلة التي ذكرتها. بالتالي فإن أمراض السرطان موجودة عند جميع كائنات عالم الأحياء. أما المثير للاهتمام فهو ما يقال ويكتب غالبا عن أن ظهور الكثير من أنواع السرطان يعد إلى حد ما صراعا بين الطبيعة والبشر، فالطبيعة قائمة على نحو بحيث على كل كائن حي أن ينقل جيناته إلى الجيل القادم ويغادر ليترك مكانا لغيره ولا يتأخر كثيرا بعد ترك الذرية. أما الإنسان فيحاول بمساعدة الطب التمرد على الطبيعة إن صح التعبير. فمن المعروف أن تطور علم الأورام جرى في خضم الصراع مع السرطان، فبداية استعملت الأساليب الجراحية، ثم تم الانتقال إلى العلاج الكيميائي، وبعد ذلك ظهر العلاج الفردي، أي العلاج ذو التوجه الضيق أو الموجه. ولكن كل مرة كانت الخلايا السرطانية تجد سبيلاً للالتفاف على أساليب العلاج المختلفة.
1: أتفق معك في الكثير من الجوانب. مثلاً أبناء الحضارة المعاصرة وكل عالمنا العلمي في طور نشط الآن من أطوار تطوير الذكاء الاصطناعي، وهذا بلا شك مرحلة راقية في تطورنا. لكن عند الورم الخبيث أيضاً قدرة على التطور. تستطيع البشرية بواسطة العقل الجماعي بمساعدة الذكاء الاصطناعي وأحدث التصميمات والمشاريع في مجال علم الأورام، تستطيع ابتداع كثير من أساليب العلاج. ورغم ذلك يجد السرطان طريقه للالتفاف على هذه الأساليب ويواصل التطور وفق نهجه الخاص به في النشوء والارتقاء. نحن حتى الآن لم نقترب من وضع يتيح لنا أن نلتقط جوهر تطور أمراض السرطان، وأن نفهم مثلاً لماذا يختلف نسيج الورم الأول الأصلي عن نسيج الورم المستنسخ عنه. أي أننا نبدأ بمعالجة السرطان ونجعله يتراجع جزئياً، وبعد ذلك نلاحظ مجدداً تقدم المرض وتطور الانتكاس المبكر والمتأخر وظهور طفرات جديدة، ونكتشف أن نسيج الورم المستنسخ يختلف عن نسيج الورم المنسوخ، أي أن الورم يتعرف على التأثير العدواني ويميز الأساليب القديمة والجديدة المتبعة في العلاج ويبدأ بمقاومتها، ويظهر مستنسخ جديد من الورم يختلف عن الورم المنسوخ، والأخير لا يتحسس بنوع العلاج الحالي. وهذا المستنسخ يساند الحفاظ على الذات عند النسيج المتورم وتطوره وانبثاثه في الأعضاء المجاورة والبعيدة، أي يظهر كائن في الكائن. عندما يدور الحديث عن تطور خبيث فإننا نتكلم عن كائنين: كائن حي كبير أي إنسان في داخله كائن آخر أي ورم قادر على النمو ذاتيا. وفي هذا المرض العياني تحديدا كثير من الأمور التي لا يمكن التنبؤ بها. يجري صراع حقيقي بين كائنين. نحن الأطباء نحاول بالطرق الحديثة مساعدة الإنسان على الشفاء من السرطان، لكن السرطان في الوقت نفسه يقوم بوظيفة مختلفة كليا، فيزج بكل قواه في مواجهة النشط للعلاج، ويتطور وفق نهجه التطوري الخاص به من ورم أولي إلى حالات انبثاث، أي أننا أمام صراع المتضادات.
0: نعم، هذا مثير جدا. عند التحضير لهذه المقابلة قرأت كتابا بعنوان الخلية المتمردة للاختصاصية البريطانية في بيولوجيا التطور كات أرني. تتخلل مجمل السرد عمليا فكرة رئيسية فحواها أننا لا نرتب الأولويات في دراسة السرطان على وجه الصواب، لأننا نخصص من المال أكثر وأكثر وبوتيرة متزايدة لتطوير أدوية جديدة، لا لمشاريع وتصاميم تتعلق ببحث مسببات الخلية السرطانية في إطار بيولوجيا التطور النشوء والارتقاء. وترى مؤلفة الكتاب أنه من الضروري دراسة آليات تطور الخلية كي نفهم لماذا تبدأ الخلايا داخل الكائن الحي بقتله. وكمثال تورد المؤلفة مستعمرات النحل التي تعيش في إفريقيا الجنوبية. من المعروف أن مستعمرات النحل تتبع تراتبية صارمة، فهناك النحلات العاملة والنحلة الملكة التي تقوم بوظيفة التكاثر، وتقوم العاملات بهذه الوظيفة في حال غياب الملكة، ولكنها في بعض الأحيان تنتهك القوانين وتبدأ بالتكاثر رغم وجود الملكة، أي أنها تنتهك عمل المستعمرة المنتظم وتوزيع المهام، ما يؤدي إلى هلاك هذه المستعمرة. وهذا ما يحصل في جسم الإنسان عندما تبدأ بعض الخلايا بانتهاك النظام والتكاثر بشكل عشوائي. فهل حقا يمكن أن يستفيد الإنسان من دراسة مجتمع الحيوان؟ وهل ثمة ضرورة لدراسة الآليات التطورية لفهم طبيعة المرض؟ أم يكفي التركيز على العلاج فقط؟
1: هذا ينطوي على المغزى العظيم للعالم الحي. جرى التطور من الحيوان وحيد الخلية إلى الحيوانات متعددة الخلايا، ثم جرى تطور الإنسان نفسه الذي صار يعيش في مجتمع، لأن من الأسهل في المجتمع الحصول على ما يكفي من الطعام، ومن الأسهل كذلك البقاء على قيد الحياة والتكيف مع الظروف الجديدة للعيش والعمل. وبعد ذلك بدأ تشكل المشاعات والأقوام والأمم والدول وما إلى ذلك، طبعا هذا في مجال علم الاجتماع. وحتى هنا نحن نعلم من التطور التاريخي أن عمر الدول والإمبراطوريات أيضا غالبا ما يكون محدودا، وحياة هذا المجتمع أو ذاك بالضبط كحياة الكائن الحي محدودة بزمان معين. نستطيع أن نلاحظ على مستوى المجتمع الكيان الاجتماعي كيف كانت الإمبراطوريات تنشأ ذات حين وكيف كانت تنهار ذات حين، أي سادت ثم بادت. وهذا بالضبط ما يمكننا ملاحظته أيضا في البيولوجيا، وتحديدا في بيولوجيا الأورام وعلم المناعة السرطاني. وبعبارة بسيطة، إذا كان المقصود كائناً متعدد الخلايا، ففيه فعلاً تنفلت خلية ما من نسق التفاعل العام، وكأنها تعبر بذلك عن تميزها وحاجتها إلى مواد غذائية أكثر من حاجة الخلايا الأخرى، وعن حقها بقدر أكبر من الطاقة، لأنها تبدو أهم من الأخريات جميعاً، ولذا يجب أن تحظى بالاهتمام وحدها دون غيرها. يمكن مقارنة ذلك بالفرقة الموسيقية الأوركسترا، حيث الموسيقيون يعزفون كل حسب الدرجات الموسيقية التي أمامه، وفجأة يبدأ أحد العازفين بعزف مقطوعة موسيقية لا علاقة لها بأداء الأوركسترا، ثم يتبعه آخر، ثم ثالث، وهكذا. هذا ما يجري في جسم المريض بالسرطان، إخلال بمنظومة القوانين المترسخة، وتحديداً قوانين البيولوجيا، بيولوجيا الكائن الحي المتكون من مجموع خلايا عديدة يفترض أن تلعب دورها باتساق وسلاسة كالعازفين في فرقة موسيقية. مرة أخرى أشير إلى أن مثل هذه الخلية المتمردة المريضة تتولد من نسيج سليم، من خلية سليمة، ولكي يحدث ذلك يجب أن تمر ببضع مراحل، ببضعة تغيرات طفرية. بعض علماء البيولوجيا يحصون من 8 إلى 12 طفرة لكي تتحول الخلية السليمة إلى خلية خبيثة
2: حسب نظرية الطفرات الجسدية.
1: نعم، هذه نظرية الطفرات الجسدية. بعد ذلك تتميز الخلية الخبيثة عن الخلايا السليمة بسمات شتى، ثم يبدأ بالنمو من الخلايا الخبيثة ورم خبيث، وطالما بقي حجم هذا الورم أقل من مليمتر أو مليمترين فإنه لا يتطلب أي أوعية، لكن إذا ما تجاوز هذا الحجم فإنه يحتاج إلى المزيد والمزيد من الغذاء، وهو يتغذى تحديداً بواسطة الأوعية، فيلتهم البروتينات والكربوهيدرات والعناصر الدقيقة والسوائل والماء، وبالتالي تظهر الأوعية التي ترغم الشعيرات الدموية على النمو وتغذية النسيج المتورم كهدف محدد. عندئذ وفي المرحلة التي يبلغ فيها حجم الورم 4 مليمترات يمكننا رؤية التولد الخبيث بواسطة التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني. قبل ذلك من الصعب اكتشاف هذه الأورام الخبيثة دقيقة الحجم، وحتى بهذه الوسيلة الأكثر دقة وطاقة معلوماتية. ولذلك من المثير للاهتمام والمفيد جدا دراسة تطور الورم والخلية السرطانية كمادة مستقلة. وبالفعل كما جاء في اقتباسك، يجب أن تنصب كل جهودنا العلمية على دراسة أساس تشكل الورم وتطور بيولوجيا الأورام، وعلى دراسة مسارات تولد الأورام الخبيثة، ودراسة كل ما يؤثر على ذلك ويساعد على تحول الخلية الحميدة إلى خلية خبيثة.
2: طيب، سأقرأ مقطعاً آخر من الكتاب أنف الذكر ويهمني رأيك فيه. حتى اللحظة التي يثبت فيها وجود السرطان بما لا يقبل الجدل ويستدعي وصف العلاج الحديث، يكون الورم قد تضمن من 1 إلى 3 ملايين خلية خضعت كل واحدة منها ربما لعشرات الآلاف من الطفرات والتغيرات الجينية، وهذه منظومة بيئية معقدة ممتلئة بشتى أنواع الخلايا التي تعيش وتموت في مختلف البيئات الدقيقة. بعض منها اعتاد وسطا خانقا سميا، وبعض آخر يفضل ظروفا أكثر ملائمة. بالتالي فإن المرض عند كل شخص يشبه نطفة ثلج، وهو لا يتكرر بسبب بنيته الجينية. وما إن يبدأ المرض بتجاوز حدود معينة حتى تبدأ معالجته بغية وقف نموه، بعد ذلك تصبح المقاومة عند الورم حتمية، وستوجد بالتأكيد خلايا تصمد أمام كل ما هو موجود في ترسانة الطب عند الإنسان، بل تكمن السخرية في أن الدواء كلما كان أكثر استهدافاً وتخصصاً كان من الأسهل على السرطان الالتفاف عليه. نهاية الاقتباس. إذن هل توافق على ما ورد في هذا المقطع؟
1: إلى حد كبير نعم.
2: يعني بصراحة تبدو اللوحة تشاؤمية جداً.
1: دعنا بداية نحسب رياضياً وإحصائياً. ما هو السرطان في المرحلة الأولى؟ هو ورم قطره حوالي 10 مليمترات تقريباً. فهل هذا كثير أو قليل؟ نحن نصف ذلك كمرحلة أولى من المرض ونحدد العلاج الذي يشفي من مرحلة الورم الخبيث الأولى. هذا الورم الصغير عندما يصبح قطره 10 مليمترات يكون قد تضمن مليار خلية ورمية. نعتقد أننا ننجح في التعامل مع العملية، لكن حتى في المرحلة الأولى تظهر انتكاسات ويحدث تقدم للمرض. تنمو الأوعية وتبدأ بتغذية الورم، والخلايا الورمية تبدأ بإصابة العقد الليمفاوية القريبة منها، أي تبدأ عملية الانتشار والتضخم، وهذا هو احتمال المرحلة الثالثة من المرض، أو أن الإصابة تتغلغل عبر الأوعية الدموية إلى أعضاء وأنسجة بعيدة، وهذا يعني أنها صارت انتشارات بعيدة، أي المرحلة الرابعة من المرض في جوهر الأمر. في هذه المراحل من المرض عندما يدور الحديث عن حالة خبيثة، من الصعب على الأطباء القول إن كان سيتاح الشفاء من الورم الخبيث أم لا. مهمتنا في حالة السرطان المنتشر هي الشروع رغم كل شيء بالعلاج أملا بتحسين حياة المرضى وبإمكانية بقائهم أحياء. هذه هي المهمة. أما في المراحل الأولى فتختلف المهمة، فهي التشخيص المبكر. يتعين إيجاد أفضل صيغ التشخيص حتى يومنا هذا، وذلك بغية اكتشاف السرطان في بدايته المبكرة. غالباً ما أضرب أمثلة للمقارنة. مثلاً أنا وأنت قد يستمر حديثنا هذا لساعة قادمة، وبحسب العلماء فإن حوالي ربع مليون خلية خبيثة غير نمطية تتشكل في جسم أي شخص سليم خلال هذا الزمن، لكن جهازنا المناعي يتعرف عليها ويدمرها. فنحن إذن في حالة من التوازن، وإذا ما اختل هذا التوازن لسبب ما يبدأ الورم بالنمو في مكان ما من جسمنا.
2: طيب، مرة أخرى أعود إلى كتاب الخلية المتمردة. نجد في هذا الكتاب وصفا لبحث أجراه العلماء على المريء عند عدد من المتبرعين بعد الوفاة. قام العلماء بتقطيعها إلى أجزاء، فرأوا كثيرا جدا من خلايا متحورة، أي ذات طفرات، عند أشخاص لم يشتكوا من شيء في يوم من الأيام. وبالفعل بينت البحوث اللاحقة أن أشخاصا يظهر عندهم كثير من تلك الطفرات مع تقدمهم في العمر، ولكن ليس مفهوما لماذا تتحول عند البعض ولا تتحول عند البعض الآخر إلى أورام خبيثة. وتستنتج المؤلفة أن كثيرا جدا من البشر عموما يموتون مع السرطان وليس بالسرطان، أي ليس بسبب السرطان. فهل الأمر على هذا النحو فعلا؟
1: نعم، هو كذلك فعلا. إذا أخذنا مرضى تجاوزوا 40 وماتوا لأسباب مختلفة، نكتشف أن عند كثيرين منهم لم تشخص الحالة السرطانية وهم أحياء، وتوجد معطيات مفادها أننا عند إجراء عمليات تشريح من هذا القبيل نكتشف حالات السرطان في مراحل مبكرة وعند البعض في مراحل متأخرة، ولكن دون أي شكوى من المرض، أي أن السرطان الأبكر لا يعبر عملياً عن نفسه، يتعايش مع الإنسان وينتظر تطوره اللاحق. وتبعاً لذلك هناك كثير جداً من الحالات الخبيثة المبكرة في الكائن التي تولد وتدمر نفسها في مرحلة مبكرة جداً. لماذا؟ لأن جميع الكائنات الحية لها جهاز مناعي وليس الإنسان فقط، وكلما كان الحيوان وضمناً الإنسان كلما كان أكثر اكتمالاً كان جهازه المناعي أكثر تمرناً، بما في ذلك مناعته ضد الأورام. يقف الجهاز المناعي حارساً يتصدى للإصابات الخبيثة والفيروسات والجراثيم، وهذا الجهاز هو الخلايا البائية والتائية، خاصة التائية التي ترمي إلى تظهير الخلايا الخبيثة والتعرف عليها وتدميرها. وفي هذا توازن من نوع ما، توازن بين ظهور خلايا جديدة غير نمطية وظهور طفرات والتعرف عليها وتدميرها. وفي عملية التدمير يجري تطهير الإنسان من الجينات المعطوبة ومن الخلايا المعطوبة.
2: أثارت اهتمامي معلومة دارت حولها نقاشات كثيرة وتتعلق بمعطيات تقول إن بعض الكائنات عصية على السرطان. مرة أخرى سأخذ هذا الاقتباس من كتاب الخلية المتمردة. إن المشطيات والصفيحيات والإسفنجيات وكذلك بعض القوارض من الثدييات كالخلد العاري لا تهرم ولا تمرض بالسرطان. وطبعاً العلماء صدعوا رؤوسنا كما يقال وهم يتحدثون عن اختراقات حققها علم الوراثة وأن ثمة علم وراثة ترابطي بات يتيح مختلف التعديلات الوراثية وأن بالإمكان تصويب اضطرابات الجينات ومعالجة بعض الأمراض. والسؤال، ما المشكلة إذن في دراسة جينات فئران الخلد العاري مثلاً أو تلك الكائنات الحية التي تعيش في أعماق المحيطات كما ذكرنا أعلاه واستعارة تلك الجينات منها؟
1: في الحقيقة ليست الأمور بهذه البساطة. بالفعل هناك جملة كاملة من كائنات العالم الحي التي تعيش عمرها

0: إحصاء كم من الطفرات والتفاعلات مختلفة الأنواع تجري في ثانية واحدة في كل خلية من خلايا الكائن الحي. من الصعب جداً التقاط حالة الخلية في مرحلة معينة من الزمن وتصويب تطورها في الاتجاه الضروري لنا. من العسير على الطب وعلم الأحياء وباحثي الاختصاصات المتجاورة، من العسير عليهم العمل بسرعة على وقف تحول الخلايا إلى سرطانية والمحافظة على الكائن وتمكين الإنسان من العيش عمراً أطول ورؤية الأفضل وتحقيق نجاحات جديدة وإطالة أمد الحياة. وإذا أخذنا في الحسبان ما يقوم به علماء كل البلدان، لا نستطيع تحقيق ذلك مهما اجتهدنا. إذن الإنسان فان لا محالة.
1: نعم بالفعل. إذن اقتباس آخر، يتألف الكائن البشري على مدى حياته مما يزيد على 30 تريليون خلية تتعرض للانقسام مليارات المرات، وأي خلية منها يمكن نظريا أن تسبب السرطان ولكنها لا تفعل ذلك. الخلية السليمة وفق نظرية التغيرات الطفرية يمكن أن تغدو خبيثة بعد أن تراكم جملة من تلك الطفرات التي تستثير ذلك، وهذا يشبه لعبة اليانصيب تعادل حدود الفوز فيها 1 من مليون مليار. وطبعاً لتزايد عدد الطفرات في خلايانا بمرور السنين، فإننا نشتري ملايين الملايين من بطاقات اليانصيب هذه، ولكن من المحتمل أن واحداً منها فقط سيفوز بالجائزة الكبرى نهاية الاقتباس. إذن من ناحية نحن ندعو إلى اتباع نمط حياة صحي لنقلل من فرص الإصابة بالسرطان، ومن المفهوم أن العديد من البشر يتبعون نمطاً صحياً في الحياة والغذاء، فلا يدخنون ولا يشربون الكحول ويتجنبون تأثير الإشعاعات القوية، وهذا أمر حسن، ولكن من جهة أخرى هذه قرعة.
0: إنها كذلك فعلاً. الحياة كلها منذ لحظة الولادة عبارة عن لعبة يا نصيب.
1: نعم، كما لا يعرف المرء إن كان سيتعرض لحادث طريق يلقى حتفه فيه.
0: بالضبط. طبعا هناك عوامل الوسط المؤذية وعامل الوراثة، ومن الصعب جدا التنبؤ بما سيناله هذا الشخص أو ذاك، ولكن مثلا تتوفر الآن إمكانية إحصاء جينات مسرطنة موجودة في الجسم. فهناك مثلا الجينات المعروفة باسم جينات أنجلينا جولي، وهي BRCA1 وBRCA2، الطفرات التي تسبب سرطان الثدي. جدة هذه الممثلة مرضت بسرطان الثدي وأمها كذلك، ولهذا السبب ارتأت أنجلينا أن تستأصل أنسجة الثدي الغدية وغدد المبيض لتتجنب الإصابة بهذا المرض مع تقدمها في العمر. لكن علماءنا يرون أنه حتى في حال اكتشاف طفرات وراثية يكفي مراقبة المريض واتخاذ القرار بناء على تطور الحالة،
1: لأن نفس الجينات تخص المعدة والأمعاء.
0: كل هذا وارد. هذه الطفرات في الجينات قد تتسبب بسرطان غدة البروستات عند الرجال، وبسرطان البنكرياس والقولون والمستقيم، وسرطان الرئة عند الجنسين. أي أن أنجلينا جولي في هذه الحالة كان يفترض بها أن تستأصل حوالي نصف أعضائها لتعيش باطمئنان بقية عمرها، لكن الأمر ليس كذلك. ولذا من الأفضل مراقبة المريض بدقة، وعند اكتشاف حالة خبيثة عنده يجب البدء بعلاجه بما هو متاح اليوم.
1: بروفيسور شكرا لك، لنكتفي بهذا القدر اليوم على أن نواصل في الأسبوع القادم. إلى اللقاء.
0: شكرا، إلى اللقاء.
2: السلام. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا لهذا اليوم. تحدثنا في هذه الحلقة مع الدكتور ألكسندر سيريكوف. تابعونا الأسبوع القادم حلقات جديدة. في أمان الله.
3: يوميا في 10 مساء تصحبكم RT عبر أثير صوت كل لبنان.
4: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
0: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

الإعلامية بيترا أبو حيدر ضيفة سبوت أون الأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق عبر صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: كنا
2: أنا لبنان تلقى
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
5: اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.
6: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال. انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
7: لا بلشي على... بنور حجار.
6: ليه؟
7: ببيع
6: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإلي متري
7: حط القدير تما يزعل.
6: والقدير إلي متري وسارة عبدو، إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي. ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: فأرة فأرة من تراثنا، عرق امتلت بلدي أصيل.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات مكتب التحرير تنفيذ وسام قنواتي.

0: أهلا بكم في عناوين هذه النشرة. مؤشرة على بقاء إسرائيل طويلا في الجنوب، ولبنان الرسمي يواصل مساعيه الدولية. سلام إلى نيويورك وواشنطن لإلقاء كلمة لبنان في الأمم المتحدة. السفير الأمريكي في إسرائيل: باقون في الجنوب حتى يصبح الجيش اللبناني قويا. ميدان الجنوب لا يهدأ، وإسرائيل ترد بسلسلة هجمات على عبو انفجرت بآلية لجنودها. قائد اليونيفيل: من الصعب جدا تسليم بعض مواقعنا للجيش لأنها ضمن السيطرة الإسرائيلية. قاسم: لا تكافؤ عسكري مع إسرائيل، لكننا سنواصل المقاومة. اللبناني يرزح تحت نار غلاء أسعار المحروقات وارتفاع حتمي لسعر ربطة الخبز.
1: عضو كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل في لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. إسرائيل باقية في الجنوب حتى يصبح الجيش اللبناني قويا، هكذا وبكل بساطة ووقاحة أعلنها السفير الأمريكي في تل أبيب، تزامن كلامه مع إقامة الجيش الإسرائيلي اليوم جسورا فوق نهر الليطاني وشق طرقا عسكرية، ما يؤشر إلى أن إقامته طويلة في لبنان وأن ما من تفاوض أو حلول تلوح في الأفق القريب تمهد لانسحابه من الجنوب. وبعد المحطة الباريسية يتجه الرئيس نواف سلام إلى نيويورك، حيث سيطلب من المجتمع الدولي تماما كما فعل رئيس الجمهورية مساعدة لبنان ووقف الاعتداءات الإسرائيلية ودفع مسار المفاوضات قدما. وبينما الميدان الجنوبي لا يعرف هدنة ولبنان الرسمي يحاول الاستحصال على المساعدات الدولية، يرزح المواطن تحت وطأة الغلاء وارتفاع أسعار البنزين ومعها أسعار المواد الغذائية بدءا من الرغيف الذي سيشهد ارتفاعا مرتقبا في سعر ربطة الخبز. البداية من الجنوب. إذن تتوالى المؤشرات على استمرار بقاء إسرائيل في الجنوب لمدة طويلة وسط غياب أي مؤشرات لإعادة انطلاق مسار المفاوضات بين بيروت وتل أبيب التي لا موعد محددا لها بعد. وفي هذا الإطار، وبعد أن أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي هذا الموقف منذ أيام قليلة، صرح السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي بأن الجيش الإسرائيلي سيبقى في جنوب لبنان حتى يصبح جيشه قويا. إلى ذلك أعلنت القناة 13 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يقيم جسورا فوق نهر الليطاني وشق طرقا عسكرية، وذلك ضمن استعداده للبقاء طويلا في لبنان. واليوم أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن حزب الله زرع عبوة ناسفة انفجرت في وقت سابق اليوم في المنطقة الأمنية في الجنوب، ما أدى إلى إصابة جنديين بجروح طفيفة تم نقلهما لتلقي العلاج. الجيش الإسرائيلي الذي أعلن أن الانفجار استهدف آلية هندسية تابعة لقواته أشار إلى أنه رد على ذلك من خلال شنه هجمات على عدد من المواقع في جنوب لبنان، من بينها مواقع استطلاع وبنى تحتية. زعم أن عناصر من حزب الله استخدموها للتحضير لعمليات وتنفيذها ضد القوات الإسرائيلية. الجيش الإسرائيلي أكد أن قواته تواصل انتشارها فيما وصفه بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان وفقا للاتفاق، وأنها ستواصل عملياتها لإزالة ما تعتبره تهديدات لإسرائيل ولقواتها. الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اعتبر أنه حتى لو طال الأمر في لبنان لأيام وأشهر فنحن منصورون، لأننا صمدنا ومنعنا إسرائيل من تحقيق أهدافها. وقال: لا تكافؤ عسكريا مع إسرائيل، لكننا سنواصل المقاومة مهما كانت التضحيات. بالتوازي، أعلن رئيس بعثة قوة الأمم المؤقتة في لبنان اليونيفيل أنه من الضروري ضمان قدرة وكالات الأمم المتحدة الأخرى والجيش اللبناني على تولي المهام التي تنفذها القوة قبل أن تبدأ انسحابها في نهاية العام الجاري. وشدد لوكالة رويترز على أهمية تنفيذ انتقال سلس جدا إلى كيانات أخرى تابعة للأمم المتحدة في الجنوب أو تمهيد الطريق أمام بعثة جديدة في المستقبل. وأضاف قائد اليونيفيل أن قوات اليونيفيل تعمل بالفعل مع فريق الأمم المتحدة المعني بلبنان لضمان تقديم المساعدة الإنسانية في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، وتبادل المعلومات مع الجيش اللبناني بشأن المناطق الحساسة وكيف يمكنه إدارة هذا الوضع. وأقر قائد اليونيفيل بأنه قد يكون من الصعب للغاية تسليم بعض مواقع اليونيفيل إلى الجيش اللبناني، نظرا لأن أكثر من نصفها يقع داخل مناطق تسيطر عليها حاليا القوات الإسرائيلية. ماذا في جديد الميدانيات جنوبا؟ فقد جن سلاح الجو الإسرائيلي غارتين على بلدة حريص قضاء بنت جبيل وعلى وادي الحجير، كما نفذ سلسلة تفجيرات في بلدتي ميس الجبل والطيري، كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على حي العرايش في بلدة المنصوري. وفي المواقف النيابية، اعتبر النائب حسين جشي أن الدولة تنتهج سلوكا معيبا مع الجنوبيين الذين يعانون من أوضاع معيشية صعبة منذ 3 سنوات، مؤكدا أن أبناء القرى الحدودية لن يكونوا على الهامش.
1: نحن أبناء الجنوب عموما وبلدات الحافة العمامية خصوصا دخلنا السنة الرابعة مشردين في أصقاع الوطن، لن نعيش على

0: اليوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتوجه أولاً إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلقاء كلمة لبنان أمامها، ويعقد سلام على هامش أعمال الجمعية سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الثنائية مع عدد من قادة الدول والمسؤولين الدوليين، وينتقل بعدها إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يعقد سلسلة لقاءات وفي مقدمها مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إضافة إلى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا ورئيس مجموعة البنك الدولي وعدد من المسؤولين الأمريكيين والدوليين. اختتمت بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو راميراز ريغو زيارتها إلى بيروت التي استمرت 4 أيام، ناقشت في خلالها آفاق الاقتصاد الكلي والتقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية والمالية الرئيسية. وفي ختام الزيارة قال رئيس البعثة في بيان أن النزاع بين حزب الله وإسرائيل والتطورات الأمنية الإقليمية ألحقت أضرارا جسيمة بالاقتصاد اللبناني وبالأوضاع المعيشية، ومن المتوقع أن ينكمش النشاط الاقتصادي بشكل ملحوظ في العام 2026. ورحبت البعثة بالتقدم المحرز في إدارة الموازنة منذ الزيارة السابقة للخبراء، والذي يمثل خطوة مهمة نحو وضع مالي أكثر استدامة، كما حذر من إجراء أي زيادات في الرواتب أو المعاشات التقاعدية بصورة استنسابية ومن دون تدابير مقابلة لزيادة الإيرادات. معيشيا، كشف نقيب موزعي المحروقات فادي أبو شقرة عن تراجع في مبيعات البنزين على المحطات بنسبة تتراوح بين 30 و35%، وذلك بسبب الغلاء، واحتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات قطع سائق الباصات الطريق في ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس قبل ظهر اليوم، حيث نفذوا اعتصاما هناك.
1: هذا اليوم انذار للحكومة اللبنانية، انذار من الباصات والميني باص. هسه حيكون في بعد هذا الانذار هو تصعيد وتسكير كافة الطرقات الدولية والفرعية.
0: نبقى في الشأن المعيشي، حيث حذر رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز النقيب ناصر سرور من أن الارتفاع المتسارع في أسعار المحروقات والقمح والطحين وسائر المواد الداخلة في صناعة الرغيف سيؤدي حكما إلى ارتفاع سعر ربطة الخبز، لأن منصة تسعير الرغيف المتفق عليها مع وزارة الاقتصاد تحتسب كلفة الخبز وفق ارتفاع وانخفاض أسعار المواد الأولية وسعر الصرف. وسط هذه الأجواء يعقد في مقر الاتحاد العمالي العام اجتماع للبحث في التفلت في الأسعار وخاصة المحروقات والمواد الغذائية، إضافة إلى موضوع الرواتب في القطاعين العام والخاص. ويأتي ذلك فيما لجنة المؤشر كانت قد بدأت اجتماعات لها لمناقشة رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، إضافة إلى ضرورة رفع بدلة النقل في القطاعين العام والخاص. أدان منسق حراك المعلمين المتعاقدين حمزة منصور ما وصفه بتعطيل وزير المالية ياسين جابر لحصول الأساتذة المتعاقدين على حقوقهم بموجب قانون تشريعي ومرسوم، مشيرا إلى أن المعلمين سيتوقفون عن الإضراب ويسلكون السبل القانونية في احتجاجهم. من بلدة أدونيس قضاء جبيل ترأس البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قداسا احتفاليا في وقفية سيدة العناية، تمحورت العظة حول الحقيقة التي يجب أن نشهد لها مهما كانت صعبة، وهي تحرر وتريح. أكد النائب فيصل كرامي دعمه المطلق للاعتصام المقرر غدا الأحد في طرابلس دعما للسجناء وتنديدا بالطعن بقانون العفو العام، داعيا جميع مناصريه للمشاركة بكثافة في هذا التحرك. دانت وزارة الخارجية والمغتربين الهجوم الجوي الذي استهدف اليوم العاصمة السعودية الرياض، واعتبرت أن التعرض لأمن المملكة العربية السعودية يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وتهديدا للأمن والاستقرار الإقليميين. وإذ أعربت الوزارة عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، أكدت وقوفها إلى جانبها في مواجهة أي اعتداء يستهدف أمنها وسلامة أراضيها مجددا.

يكون الجو غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال.

ختاما تذكير بالعناوين. مؤشرات على بقاء إسرائيل طويلا في الجنوب، ولبنان الرسمي يواصل مساعيه الدولية. سلام إلى نيويورك وواشنطن لإلقاء كلمة لبنان في الأمم المتحدة. السفير الأمريكي في إسرائيل: باقون في الجنوب حتى يصبح الجيش اللبناني قويا. ميدان الجنوب لا يهدأ، وإسرائيل ترد بسلسلة هجمات على عبو انفجرت بآلية لجنودها. قائد اليونيفيل: من الصعب جدا تسليم بعض مواقعنا للجيش لأنها تقع ضمن السيطرة الإسرائيلية. قاسم: لا تكافؤ عسكري مع إسرائيل، لكننا سنواصل المقاومة. اللبناني يرزح تحت نار غلاء الأسعار وارتفاع حتمي لسعر ربطة الخبز. ختام النشرة، شكرا للمتابعة.

الإعلامية بيترا أبو حيدر ضيفة سبوت أون الأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق عبر صوت كل لبنان.

0: عضو كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل في لقاء الأحد التاسعة صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: أهلاً بكم، العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان. شهد الجنوب أمس جولة جديدة من التصعيد الميداني بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين بانفجار عبوة ناسفة، واتهم حزب الله بزرعها قبل أن يعلن تنفيذ سلسلة غارات على مواقع في مناطق عدة من الجنوب. وقد نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير في الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل بالتزامن مع تفجيرات أخرى في بلدتي مركبة وطلوصة، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة يحمر شقيف وبلدة زوتر الشرقية، كما أقدم على إحراق المزيد من المنازل في المنصوري. كذلك استهدف قصف إسرائيلي حي العرايش في بلدة المنصوري، وشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على وادي الحجير ومحيط بلدات حاريس وصربين، إضافة إلى مدينة النبطية والنبطية الفوق. أعلن السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي بأن الجيش الإسرائيلي سيبقى في جنوب لبنان حتى يصبح جيشه قوياً. كذلك أعلنت القناة 13 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يقيم جسوراً فوق نهر الليطاني ويشق طرقاً عسكرية، وذلك ضمن استعداده للبقاء طويلاً في لبنان. أوضح الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن تجربة لبنان أثبتت بالنسبة إلى الحزب أن خيار المقاومة قادر على تحرير الأرض والإنسان، مشيرا إلى غياب أي تكافؤ عسكري بين لبنان وإسرائيل. وشدد قاسم على تمسك الحزب بما يعتبره حقا له وللبنانيين في الأرض، مؤكدا الاستمرار في المقاومة مهما كان الثمن، وقال إن طول أمد الوضع في لبنان سواء لأيام أو أشهر لا يعني الهزيمة، معتبرا أن الصمود ومنع إسرائيل من تحقيق أهدافها يمثلان عاملين أساسيين في المعركة. أكد قائد قوات اليونيفيل في لبنان أنه يتم العمل مع الأمم المتحدة والجيش اللبناني على انتقال سلس للمهام قبل انسحاب هذه القوات من لبنان، مضيفا أن هناك صعوبة محتملة في تسليم مواقع للجيش اللبناني داخل مناطق سيطرة إسرائيل. توجه رئيس الحكومة نواف سلام أمس إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلقاء كلمة لبنان أمامها. ويعقد الرئيس سلام على هامش أعمال الجمعية العامة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الثنائية مع عدد من قادة الدول والمسؤولين الدوليين على أن ينتقل بعدها إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يعقد سلسلة لقاءات في مقدمها مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، إضافة إلى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا ورئيس مجموعة البنك الدولي وعدد من المسؤولين الأمريكيين والدوليين. في الأخبار الدولية، أوضح الوزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي أن زيارة وزير الداخلية الباكستاني تأتي لبحث العلاقات الثنائية ولا علم لإيران برسالة أمريكية، لافتا إلى أن لا معلومات عن خطة محددة تعتزم باكستان طرحها خلال زيارة وزير الداخلية إلى طهران. في المقابل، كتب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي اللواء محسن رضائي عبر أكس: تم إبلاغ الحكومة الأمريكية بشروط السبعة لإيران لبدء أي مفاوضات. أشار وزير الخارجية التركية إلى أنه قد تكون للسعودية احتياجات عسكرية سيتم بحثها في إطار الاتفاق الثلاثي مع باكستان، معتبرا أن الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط لم تعد محتملة من الناحية الاقتصادية. في الخبر الأخير، أفادت وكالة AFP بأن المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في اليمن أسفرت عن مقتل 63 شخصاً على الأقل خلال الساعات 24 الأخيرة. كان هذا العرض الإخباري الأخير، شكراً للمتابعة.
2: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن أنه بإمكانكن إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.